ما أسهل الذكر وما أعظم الأجر. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

عزيزي الحاج، لتفادي التعرض للإنهاك الحراري أو ضربات الشمس نتيجة للوقوف والمشي لفترات طويلة تحت أشعة الشمس وفي درجات الحرارة العالية، احرص على شرب كميات كافية من الماء والسوائل، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، واستخدم المظلات ذات الألوان الفاتحة، ولا تستعجل في أداء الشعائر لتجنب الإصابة بالإرهاق.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة.

إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين تقدم.

أحكام الكتاب المبين، برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرع معكم في بيان ما تبقى من المسائل المتصلة بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقد تقرر في هذه المسألة 15 في هذه الآية أنها في قوله تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له، وفيها قولان. فأما الأول فهو أن أحدهما من زاد على طعام المسكين، وقيل من صام، وهذا ضعيف لقوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم، ومعناه الصوم خير من الفطر في السفر، وخير من الإطعام. وتحقيق ذلك أن الصوم الفرض خير من الإطعام الذي هو بدله وهو فرض، لأنه خير بين شيئين. ثم إن قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم، مرتبط بما قبله من الأقوال والتأويلات، فيحتمل أن يكون معناه: وصومكم خير من إطعامكم الفرض وتطوعه الزائد عليه. ويحتمل أن يكون معناه: وصومكم خير من إطعامكم البدل له. ويحتمل أن يكون معناه: وصومكم خير لكم من تطوعكم الزائد عليه وبدله. ويحتمل أن يكون معناه: وصومكم خير لكم من الزائد عليه. فربما رغب في تكثير الإطعام وترك الصيام، فأعلم أن الصوم خير له. فإن قيل: كيف يقال الفرض خير من التطوع ولا يستويان في أصل الوضع؟ وحكم التخيير بين الشيئين أن يستويا في أصل التخيير ثم يتفاضلا فيه. قلنا: الصوم خير من الفطر، وهو مخير بين فعله وتركه، فصار فيه وصف من النقل، كأنه قيل: تقديمه أو فعله خير من الإطعام. وننتقل بكم أحبتنا إلى المسألة 16 والأخيرة لهذه الآية، وهي يتقرر من خلالها أن الصوم خير من الفطر في السفر، وهو قول لمالك وأبي حنيفة. وقال الشافعي: الفطر أفضل، ولعلماء المالكية مثل هذا القول، ولهم قول ثالث إن الفطر في الغزو أفضل. وتعلق الشافعي بالحديث الصحيح: ليس من البر الصوم في السفر. وصح أنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر. وقد قال ابن شهاب: وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلق أصحابنا في أن الفطر في الغزو أفضل بالحديث الصحيح: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر

الفطر أقوى لكم فأفطروا. والصحيح أن الصوم أفضل لعموم قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم. أما فطر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه روي في الصحيح أنه قيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فطرك فأفطر. ولا خلاف في أن من شق عليه الصوم فله الفطر. وقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر، ومن وجد قوة فصام فذلك حسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فذلك حسن. فأما عن القرب من العدو فلا ينبغي أن يكون في استحباب الفطر اختلاف، وهو قول لابن حبيب وابن العربي. وننتقل بكم أيها الأحبة إلى آية جديدة من آيات الأحكام في سورة البقرة. يقول الله تعالى فيها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وهي الآية 85 بعد 100 في ترتيب المصحف، وفيها 9 مسائل نتناولها إن شاء الله. فأما المسألة الأولى فتتعلق بقول الله تعالى شهر رمضان، وهي تفسير لقوله تعالى كتب عليكم الصيام. وقد ثبت في الصحيح عن طلحة أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال أخبرني عن الإسلام بما فرض الله علي من الصلاة، فقال 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع، وذكر شهر رمضان، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع، فجاء هذا تفسيرا للمفروض وبيانا له. وبالنسبة للمسألة الثانية في هذه الآية فهي تتصل بقول الله تعالى شهر رمضان، ويعني هلال رمضان، وإنما سمي الشهر شهرا لشهرته، ففرض الله علينا الصوم عند رؤية الهلال. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. ففرض علينا عند غمة الهلال إكمال عدة شعبان 30 يوما، وإكمال عدة رمضان 30 يوما عند غمة الهلال إكمال عدة شعبان 30 يوما، وإكمال عدة رمضان 30 يوما عند غمة هلال شوال، وذلك حتى يدخل في العبادة بيقين ويخرج عنها بيقين. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مصرحا به أنه قال أحصوا هلال شعبان لرمضان. وقد تقررت المسألة الثالثة في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهو محمول على العادة بمشاهدة الشهر وهي رؤية الهلال. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وقد زل بعض المتقدمين فقال يعود على الحساب بتقدير المنازل حتى يدل ما يجتمع حسابه على أنه لو كان صحوا لرؤية لقوله تعالى صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فقدروا له، ومعناه عند المحققين فأكملوا المقدار. ولذلك قال فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما.

وفي رواية: فإن غم عليكم فأكملوا صوم 30 ثم أفطروا، وهو حديث رواه البخاري ومسلم، وقد زل أيضا بعض الأصحاب، فحكى عن الشافعي أنه قال: يعول على الحساب، وهي عثرة. وننتقل بكم أحبتنا المستمعين إلى المسألة الرابعة، وهي تتصل بقول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهي فيها قولان. فأما القول الأول فهو من شهد منكم الشهر وهو مقيم ثم سافر لزمه الصوم في بقيته، وهو قول ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما. أما القول الثاني فهو أن من شهد منكم الشهر فليصم منه ما شهد وليفطر ما سافر. وقد سقط القول الأول بالإجماع من المسلمين كلهم على الثاني، وكيف يصح أن يقول ربنا سبحانه: فمن شهد منكم الشهر فليصم منه ما لم يشهد، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر في رمضان فصام حتى بلغ الكديد وهو موضع بالحجاز فأفطر وأفطر المسلمون. وبالنسبة للمسألة الخامسة فهي تتعلق بالصائم إذا صام في بلده ثم سافر في أثناء اليوم لزمه إكمال الصوم، فلو أفطر قال مالك لا كفارة عليه، لأن السفر عذر طرأ فكان كالمرض يطرأ عليه. وقال غيره: في ذلك عليه الكفارة، وقد قال به ابن العربي، وذلك لأن العذر طرأ بعد لزوم العبادة، ويخالف المرض والحيض، وذلك لأن المرض يبيح الفطر والحيض يحرم عليها الصوم، والسفر لا يبيح له ذلك، فوجبت عليه الكفارة لهتك حرمته. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين، فإلى لقاء في الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

عزيزي الحاج، تجنب الاحتكاك المباشر بالأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض المرض، وتجنب مشاركة أدواتهم الشخصية، وارتدي الكمامة دائماً عند تواجدك في الأماكن المزدحمة والتجمعات.

اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. اللهم ما قصر عنه رأيي ولم تبلغه نيتي ولم تبلغه مسألتي من خير وعدته أحدا من خلقك، أو خيرا أنت معطيه أحدا من عبادك، فإني أرغب إليك فيه.

وأسألك برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود، الركع السجود الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وقهه إلا وقهه كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته إخواني وأخواتي. قصة أخرى ذكرها القرآن الكريم وذكر آيات في سببها وتحدث عنها في آيات متعددة من القرآن الكريم، هي قصة بني المصطلق وتسمى غزوة المريسيع. وبنو المصطلق هؤلاء من قبائل خزاعة، فسميت الغزوة باسمهم وتسمى بالمريسيع لما

لبني خزاعة بئر ماء يسمى المريسيع. خلاصة القصة، النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الخامسة من هجرته صلى الله عليه وسلم، وقيل في شهر شعبان بالتحديد وقيل بعد ذلك، سمع صلى الله عليه وسلم أن بني المصطلق يريدون أن يغزوا النبي صلى الله عليه وسلم وأن يستبيحوا المدينة، فتجهز إليهم عليه الصلاة والسلام وأغار عليهم وسبى منهم وأخذ من أموالهم وفروا هاربين، حتى قيل أنه لم يحصل قتال، وقيل أنه حصل مناوشات بسيطة ثم كانت النتيجة بانتصار المسلمين. الشاهد، بقي صلى الله عليه وسلم هناك حتى تأكد أنه منتصر من هؤلاء العدو، وقد سبى النبي عليه الصلاة والسلام منهم المال، وكان من جملة السبي أيضا من النساء والرجال، وكان من جملة النساء جويرية بنت الحارث، حيث سبيت بنت سيد القوم وهو الحارث بن أبي ضرار، فلما كان من السبي جويرية أخذها صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك اعتقها عليه الصلاة والسلام، ثم جاء أبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات ففداها، ثم بعد ذلك أسلم الأب وأسلم من أبنائه البعض منهم، وأسلمت السيدة جويرية بنت الحارث فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت أما للمؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاه. هذا ملخص الغزوة، لكن في الغزوة حصل حدثين مهمين أيها الإخوة والأخوات، اللي هي قصة الإفك وقصة أهل النفاق. المنافقون خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه تقريبا أول غزوة يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينة. ففي أحد كما تعلمون، في بدر لم يكن هناك، طبعا في السنة الثانية لم يكن هناك أحد من المنافقين، وفي أحد خرجوا ثم رجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث جيش المدينة، ما شارك بالقتال. في الأحزاب، الأحزاب ما حصل بها قتال، لكن الكل كانوا داخل المدينة، والمنافقين بدأوا يذهبون إلى بيوتهم ويتسللون إلى البيوت ويهربون من الخوف من العدو. خروجهم في بني المصطلق هذا تقريبا أول خروج للمنافقين خارج المدينة، لكن ماذا فعلوا؟ شعلوا الفتنة وأخذوا يبثون الدعايات والدسائس ضد المسلمين، بل ضد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا حتى يتبين لنا أيها الإخوة أن أهل النفاق ما منهم فائدة، يعني لو تفعلهم ما تفعل وتناصرهم وتأيدهم، وبالتالي إذا أرادوا أن يخبثوا يخبثوا، وإذا أرادوا أن يشعلوا نار الفتنة شعلوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل معهم على أساس منهم أنهم من المسلمين، لكنهم لم يرق لهم ذلك. ماذا فعلوا؟ الذي حصل، كان الناس يجتمعون على الماء، على ماء البئر المريسيع الذي قلنا هو سبب التسمية بالغزوة، وكان خادم لسيدنا عمر اللي هو من المهاجرين اسمه الجهجاه، سيدنا عمر من المهاجرين، وكان واحد خادم أيضا اسمه سنان، خادم لعبد الله بن أبي بن سلول، فاختلف الخادمان على الماء، هذا عبد عند سيدنا عمر وهذا عبد عند عبد الله بن أبي بن سلول، فلطم الجهجاه سنانا، الجهجاه جاء لطم سنان على وجهه، فغضب لذلك عبد الله بن أبي بن سلول، ثم قال: أو قد فعلوها، يعني المهاجرين فعلوا هذا يضربوننا، ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كما يقول القائل: سم من كلبك يأكلك. وكان يقصد بذلك الصحابة أو النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال هذا المنافق عبد الله بن أبي بن سلول، قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني بس نرجع المدينة راح نخرج هؤلاء ونقول لهم: أنتوا يا مهاجرين اخرجوا من المدينة، اخرجوا مطلعوا من المدينة، أنتم وافدين ما تستحقون تجون، احنا مقدرينكم واحنا كذا. وهم يقصدون النبي عليه الصلاة والسلام، هذا عبد الله بن أبي بن سلول منافق، لأنه يريد أن يخرج النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة من المهاجرين، يريد أن يخرجهم من المدينة على أساس أن المدينة فقط للأنصار أو فقط لأهل المدينة. ولهذا القرآن ذكر هذه القصة بقول

0: قوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وإذا بواحد من الشباب اسمه زيد بن أرقم سمع عبد الله بن أبي بن سلول يقول هذا الكلام فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ترى عبد الله بن أبي بن سلول يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فسمع بذلك النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ الجيش يمشي في وقت الظهيرة، وما من عادة الجيش يمشون في وقت الظهيرة، حتى سأله الصحابة: ليش تمشي يا رسول الله؟ لماذا تمشون في هذا الوقت؟ فبين لهم أنه حصل كذا وكذا. قالوا: يا رسول الله، لعل زيد قد اختلط عليه الكلام، لأن أرسلوا إلى عبد الله بن أبي بن سلول قالوا له: يا عبد الله، أنت قلت هذا؟ فأقسم بالله، قال: والله العظيم أنا ما قلت هذا الكلام، أقسم بالله. وهو يقول بهذا الكلام، وإذا بالآيات تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم تصدق زيد بن أرقم وتكذب عبد الله بن أبي بن سلول، وإذا بالآية القرآنية الكريمة تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله ولكن المنافقين لا يعلمون. فكان لعبد الله بن أبي بن سلول المنافق ابن مؤمن اسمه عبد الله أيضا، يعني الابن عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول مؤمن، بس أبوه عبد الله بن أبي بن سلول هذا منافق. جاء المؤمن الابن عبد الله المؤمن جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن كنت تريد قتل أبي مرني أنا أقتله ولا تأمر أحدا بقتل أبي. ليش؟ لأن هو ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم راح يقتل أبوه. ولا تأمر أحدا بقتل أبي، لأني ربما لا أستطيع أن أرى قاتل أبي فأقتله فأكون قد قتلت مؤمنا بمنافق فأدخل النار. إذا تريد أنا أجيب لك رأس أبوي وخلاص. فهدأه النبي عليه الصلاة والسلام وبين له أنه لا يقتل أباه، وإنما يحسن له ما دام معه، وفعلا أحسن معه النبي صلى الله عليه وسلم وداراه مدارات على أساس أنه مسلم، حتى لا يقول الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم قتل أصحابه. كم ذاق صلى الله عليه وسلم من الأذى من هؤلاء المنافقين، وبالذات من عبد الله بن أبي بن سلول. آذى النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة سنذكرها من خلال الحلقات بإذن الله، لكن كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم أذى كثيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم صابر عليه، حتى قال الابن: إذا تريد يا رسول الله أنا أقتل أبوي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نهاه ولم يأذن بقتل عبد الله بن أبي بن سلول. فقرر الابن أنه إذا دخل المدينة يقف على باب المدينة ولا يسمح لأبيه أن يدخل المدينة حتى يقول الأب المنافق، حتى يقول أنه هو الذليل ومحمد صلى الله عليه وسلم العزيز. وفعلا وقف الابن المؤمن عبد الله بن عبد الله، وقف هذا المؤمن على باب المدينة، وجاء الأب المنافق عبد الله وأراد أن يدخل، فقال له الابن عبد الله المؤمن، قال له: والله لن تدخل المدينة حتى تقول أن محمدا العزيز وأنت الذليل. فقالها ثم دخل إلى المدينة المنورة. هذا الموقف أيها الإخوة نأخذ منه دروس وعبر كثيرة من خلال هذه القصة، والتي سنتناول بعض هذه الدروس بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، وما جرى للمسلمين في هذه الغزوة من حادثة الإفك. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وأن يفقهنا في ديننا، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول. أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي

من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. اللهم ربي ذا الجلال والإكرام، لك وجهت وجهي فأقبل إلي بوجهك الكريم، واستقبلني بمحض عفوك وكرمك، وأنت ضاحك إلي وراض عني برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله، وأستغفر الله لذنبي وللمؤمنين والمؤمنات عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. رب اغفر لنا ولأمة نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب ارحمنا وارحم أمة نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا، واجعل لي في نفسي نورا وأعظم نورا.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين. فيما يلي يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الأنفال.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الأنفال.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: أذكار الصباح.
3: لا تغفل عن ذكر الله.
5: حسبي الله.
3: لا تنسى ذكر الله.
5: حسبي

0: ابدأ يومك بذكر الله.
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: أذكار الصباح والمساء.

0: خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: من قالها حين يصبح

أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم.

شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. أخرجه أبو داود والترمذي.
1: أصبحنا وأصبح

0: القبر.
1: رواه مسلم.
0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: رواه الترمذي.
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت

0: موقنا بها حين يصبح، فمات في يومه دخل الجنة. أخرجه البخاري.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع

0: رسولك.
1: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار، أخرجه أبو داود.
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته، أخرجه أبو داود.

0: وأعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود وأحمد والنسائي في عمل اليوم والليلة. حسبي.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره.

0: محمد.
1: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
2: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
3: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
2: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

حلو سطح يا حلو خد يا حلو سطح نهرنا خد يا حلو سطح يا حلو خد يا حلو سطح نهرنا فل.

0: لا تضيع وقتك في التفكير في الأبواب المغلقة أمامك، فالله سبحانه وتعالى لا يغلق باب إلا ويفتح مكانه باب آخر. لذلك دائماً استعن بالله ولا تعجز. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: الأمر الملكي. يعرف الأمر الملكي بأنه الأداة القانونية التي يباشر بها جلالة الملك المعظم اختصاصاته المحددة في الدستور، مثل الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية، والأمر الملكي بدعوة المجلس الوطني إلى الاجتماع، والأمر الملكي بتعيين أعضاء مجلس الشورى.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

0: لو خيرت بين أن أكون الشوك وأزرار الورد لاخترت أن أكون الغصن.
1: ولو خيرت بين أن أكون وجه البحر أو أعماقه لاخترت أن أكون البحر.
0: ولو خيرت بين المنتهى والممكن لاخترت الزمن.
1: ولو خيرت بين الضعف والقوة لاخترت التسامح، وبين الحقد والمحبة لشكرت الله أنني إنسان.

0: لتصدح كل الأناشيد بنبرات الفرح، الفرح الذي يهز الأرض فتتفجر عشبا وكنوزا وخيرات، والفرح الذي يأتي مع العاصفة لترتعش كل حياة ولتستيقظ ضاحكة، والفرح الذي ينثر كل ما معه في التراب ولا يعرف أن يخرج من عالم الصمت.
1: أعرني رئتيك أيها البحر، فأنفاس رئتيك مالحة عنيدة لا تئن ولا تتراجع.
0: أعرني عينيك أيها البحر، فأجفانهما مشدودة كقوس لا تسهو ولا تنام.
1: أعرني عمقك أيها البحر، فحيث كثر العمق وحيث بعد كانت المعرفة وكان الجمال.
0: أشعر أحياناً أنني شجرة تساقط عليها الزهر والورق، وأن ثمارها غالباً ما انتهت يابسة فوق التراب.
1: فراق الزهر والورق لا يحزنني كفراق أثماري، فما أقسى أن تظل الأشياء المقدسة التي تسقط من

0: أمام عينيك.
1: وما أقسى أن تحمل الريح زهري وأوراقي بعيدا عني، وتترك أمام عيني أثماري فوق التراب.
0: أيها الأصدقاء في كل مكان، لا يبدأ النهار طريقه بالأحزان، والشجر لا يزهر ونصفه عار ونصفه الآخر مصفر، والتشاؤم كالليل العميق وهو كالصفصاف، أغصانه لا تعرف الطريق نحو الشمس، والتفاؤل الكبير إنما أن نكون في معترك الحياة بشرا حقيقيين لا يتخلون حتى في أزمنة أحزانهم الطويلة عن حبهم العميق للإنسان.
1: هل تعرفون ما معنى دقيقة ليس للساعة فيها أي عمل؟ ومن تراه يقول لكم إن الموجة التي رحلت هي التي رجعت إلى الشاطئ ثانية؟
0: الدقيقة التي تمر لا تعود، ربما ذات الزهرة التي ولدت في هذا العام تعود في الآتي، غير أن الدقيقة الآتية ليست هي الدقيقة التي مضت.

0: بيني وبينك أيتها الأرض حكاية عشق قديمة قدم السواعد والأيدي. تمتد الحكاية ويظل التراب فيها ساحر الغموض أخضر الأصابع، وتمتد الحكاية ويظل الإنسان فيها وفي القلب للأرض.
1: جميلة هي هذه الأرض، لا خضرة كخضرة عينيها، ولا عمق كهذا العمق المستقر في قرارة عينيها. هذه الأرض يعرف الإنسان كيف يجعلها حقل خير ومحبة وسلام.

0: كل يوم يصبح للحياة ذكرى جديدة، فالقصائد التي كتبت بالأمس لا ترددها الفصول اليوم، وريشة الشمس وأوراق التراب تظل دائما جديدة،
1: ورؤى الأرض في أسفارها الطويلة تظل دائما موحية وطريفة، وهي تخرج كل يوم بذاكرة جديدة.
0: استفق استفق أيها التراب، فبابك الأخضر يحمل صدى أصابعنا.

استفق استفق أيها التراب، فلقد بدأت الحياة رحلتها هذا اليوم، وأنا حملت إليك صباح الخير.

قصائدي قبلك يا حلوتي كانت مثل كل الكلام، وحين أحببتك صار الذي أكتبه للناس أحلى الكلام.

ما زلت تسألني عن عيد ميلادي؟ سجل لديك إذن ما أنت تجهله، تاريخ حبك لي، تاريخ ميلادي.

0: مع وجود الشر فهناك الخير، ورغم الحزن هناك الفرح، ورغم الفشل هناك النجاح، ورغم وجود المشاكل دائما هناك حلول، ورغم قسوة الواقع أحيانا تظل هناك زهرة أمل تمنحنا عبق جميل لنعيش وننجز. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: الأمل هو النافذة الصغيرة اللي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح لك آفاق رحبة في الحياة. تذكر دائماً أن الثقة بالله أزكى أمل، والتوكل عليه أوفى عمل. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حال حماها بحد السيف وادرك مناها تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
2: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم مستمعينا متابعينا الكرام الأحبة بكل خير. هذا هو موعدكم اليومي المتجدد من برنامج صباح الخير يا بحرين، واللي يأتيكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين العربية على تردد 102.3 FM، واللي ننقل من خلال صورة الشارع البحريني وآخر المستجدات على الساحة المحلية. إذن نحن معكم من الآن ولغاية الساعة 8:30 بتوقيت مملكة البحرين عبر عديد المحطات والوقفات المتنوعة في رحلة تفاعلية نرقب فيها مؤشرات أداء الجهات الحكومية عبر ملاحظاتكم التي نستقبلها عبر خط البرنامج المباشر، ونرصد لكم من خلالها أبرز الأحداث والفعاليات على الساحة المحلية. مع هذه الانطلاقة نبعث لكم تحايا فريق العمل الذي يسعد بصحبتكم، والتحايا من الإشراف والمتابعة من نور عبد العزيز، ومن الإشراف على المحتوى تحييكم الزميلة عبير بن هندي، من الأعداد تحييكم الزميلة مريم فقيه، وهذه تحياتي من التقديم عبد الرحمن بن طيع، لكم أجمل التحية من المخرج حمد الشريان.

0: أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
0: أوراق الصباح.
2: إذن في أوراق الصباح نستعرض وإياكم كما جرت العادة أبرز العناوين الواردة في صحفنا المحلية الصادرة لها.

هذا اليوم في الشؤون المحلية والعربية والعالمية وكذلك أهم العناوين الاقتصادية. ننتقل بعدها إلى إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات لنستعرض وإياكم حالة الطقس في مملكة البحرين خلال 24 ساعة القادمة وكذلك خلال إجازة نهاية الأسبوع. في لقاءات الصباح نسلط الضوء على تعديل المادة 144 من قانون التأمين الاجتماعي المتعلق بإجراء استبدال المعاش التقاعدي في القطاع الخاص. المزيد من التفاصيل تطلعنا عليها الأستاذة فاطمة حسن أحمد مديرة إدارة خدمات المتقاعدين بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. نقترب كذلك من تفاصيل معرض المصيف الفني الذي ينظمه مركز الفنون بهيئة البحرين للثقافة والآثار وجمعية البحرين للفنون التشكيلية مع الأستاذة نور الصرفي رئيسة لجنة العلاقات العامة والإعلام بجمعية البحرين للفنون التشكيلية. في رسائل الجهات الحكومية سنستمع إلى رسالة محافظة العاصمة، هذا إلى جانب فقرة مع الناس التي نتواصل من خلالها معكم لنقل ملاحظاتكم ورسائلكم الموجهة إلى مختلف الجهات الحكومية الخدمية في مملكة البحرين، وكذلك نستقبل اتصالاتكم ومكالماتكم عبر خط البرنامج المباشر 17684888 في فقرة ولاء وتلاحم، نسعد من خلالها بالتعبير عن معاني الانتماء الصادق لمملكتنا الحبيبة.

0: عناوين
1: أخبار ومقالات صحفية.
0: عناوين
2: في أبرز العناوين الصادرة في صحفنا المحلية لهذا اليوم الخميس 21 من مايو 2026، الرابع من ذي الحجة عام 1447 للهجرة، نقرأ في أبرزها. سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يستقبل المواطن أمجد كاظم أحمد للاطمئنان على صحته. سموه يؤكد تطوير القطاع الصحي وتبني أحدث التقنيات الطبية. البحرين من أوائل دول العالم التي نجحت في تطبيق العلاج المتقدم لمرض فقر الدم المنجلي. اللجنة الوزارية للبنية التحتية تهنئ جلالة الملك وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بحلول عيد الأضحى. نائب رئيس مجلس الوزراء يوجه إلى تكثيف الرقابة في الحدائق والمنتزهات والمرافق العامة. تكليف بحصر المناطق التي تحتاج إلى تسوية ترابية ورفع مستوى الشوارع فيها. القائد العام لقوة دفاع البحرين يشيد بتطور التنسيق العسكري والتعاون الدفاعي بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، ويشيد كذلك بجهود الأمانة العامة لدول مجلس التعاون. في تصريح لوزير الخارجية، كلمة وزير الداخلية أكدت اعتزاز البحرين بالشراكة الاستراتيجية مع الإمارات باعتبارها امتدادا حيا لوحدة وتماسك مجلس التعاون. مشيدا بكلمة وزير الداخلية الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السبراني، البحرين وضعت الأمن السبراني في صميم أمنها الوطني.

0: محافظ العاصمة يفتتح معرض حب وولاء بمشاركة نخبة من الفنانين البحرينيين. وزيرة الشباب تشيد بدور هيئة عصر الخير في ترسيخ قيم العمل الخيري والإنساني. وزير الداخلية يطمئن على إجراءات واحتياجات أعضاء بعثة الوزارة للحج. وزير الخارجية: مبادرات ملكية رائدة لتعزيز قيم التعايش والأخوة الإنسانية والحوار بين الثقافات والحضارات. جامعة الخليج العربي تخرج 15 خبيرا خليجيا جديدا في إدارة المخلفات. رئيس بعثة الحج البحرينية يتفقد حملات البحرين بمكة ويؤكد جاهزية المخيمات والخدمات الصحية للحجاج. بعثة مملكة البحرين للحج تستكمل تسليم مخيمات عرفات ومزدلفة ومنى للحملات البحرينية. وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني تعقد لقاءات ثنائية مع رؤساء وفود السعودية والإمارات وعمان ومصر ومديرة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. هيئة المهن الصحية تطور إجراء إضافة خدمة إلى مؤسسة صحية مرخصة. خلال محاضرة بمركز عبد الرحمن كانو الثقافي، الدكتورة أحلام القاسمي: البحرين قدمت نموذجا وطنيا في مواجهة الأزمات عبر تكامل الدولة والمجتمع. دعوات إلى توسيع مبادرات بحريننا لتشمل مختلف فئات المجتمع. إذن مستمعينا، كانت هذه أبرز العناوين في الشأن المحلي. ننتقل وإياكم إلى أهم العناوين الاقتصادية.
1: عناوين الاقتصاد.
2: إدارة المال والأعمال.
1: عناوين الاقتصاد.
0: في العناوين الاقتصادية نقرأ: وزير الصناعة والتجارة: توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة خطوة استراتيجية. البحرين تستعد لاستضافة المعرض الدولي للطيران نوفمبر المقبل. تعزيز التجارة والاستثمار بين المملكة المتحدة ومملكة البحرين بالتوصل إلى اتفاقية تجارية مع مجلس التعاون الخليجي. لجنة العملات الرقمية الخليجية تناقش صيغة نهائية لتقريرها تمهيدا لرفعه إلى استشارية مجلس التعاون. بنك البحرين والكويت يعقد شراكة استراتيجية مع تنامي. شركة البحرين للتسهيلات التجارية تستقبل المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في إطار مبادرة نقصة العيد. المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية توزع كسوة عيد الأضحى بالتعاون مع شركة أرمادا. الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية يشارك في اللقاء التعريفي الخاص بتدشين المركز العالمي لاقتصاد الحلال.

0: بنك إلى يطلق حملة لفترة محدودة تتيح لعملائه استردادا نقديا يصل إلى 20 دينارا بحرينيا شهريا على تطبيقات توصيل الطعام. وفي آخر العناوين الاقتصادية، انخفاض أسعار الذهب في الأسواق المحلية والجرام ب 48 دينارا و400 فلس.
1: مع الأرصاد،
2: درجات الحرارة
1: ونسب الرطوبة
2: وأهم التحذيرات.
1: مع الأرصاد
0: نتعرف وإياكم مستمعينا على نشرة الأحوال الجوية مع الأستاذة حنين الذوادي من الإدارة العامة أو من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. صباح الخير أستاذة حنين.
3: صباح النور والسرور أخوي عبد الرحمن، يا هلا مرحبا.
0: مرحبا فيك، تفضلي الخط معك.
3: صباح الخير مستمعينا، لكم نشرتنا صادرة في الساعة 3 صباحا حتى منتصف هذه الليلة. طقسنا إن شاء الله راح يكون حار خلال النهار ويكون معتدل ليلا. الرياح شمالية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 10 إلى 15 عقد أحيانا، يعني في مجملها إن شاء الله بتكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، لكن تتحول إلى جنوبية شرقية خلال الليل. ارتفاع الموج من قدم إلى 3 أقدام. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم 40 درجة مئوية، والصغرى لهذه الليلة 25 درجة مئوية. الرطوبة نسبية إن شاء الله راح تتراوح ما بين 70% و10%. أعلى مد في مناسبة ما في الساعة 9 صباحا وفي الساعة 8:45 دقيقة مساء. أدنى جف الساعة 3 عصرا وأيضا في الساعة 3:30 دقيقة من صباح يوم الغد. شروق الشمس الساعة 4:48 دقيقة، أما الغروب في الساعة 6:26 دقيقة. بزوغ القمر في الساعة 9:15 دقيقة صباحا، والأفول في الساعة 11:16 دقيقة مساء. سرعة الرياح المسجلة في الساعة 5 صباحا في المنطقة التالية: جزر حوار الرياح شمالية غربية 6 عقد، فشت الجارم شمالية غربية 9 عقد، جزيرة جرادة كانت غربية 4 عقد. وأخيرا درجات الحرارة سجلت في الساعة 5 صباحا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كانت كالتالي: المنامة والدوحة 27 درجة مئوية، الكويت 25، الرياض وأبوظبي 29 درجة، وفي مسقط كانت 32 درجة مئوية. كانت هاي تفاصيل النشرة حتى منتصف هذه الليلة. بالنسبة ليوم غد الجمعة، بتكون الرياح جنوبية في بدايتها معتدلة السرعة، إن شاء الله راح تتحول تدريجيا في وقت لاحق من الصباح إلى شمالية غربية تكون نشطة وتزداد سرعتها وتكون قوية خلال النهار. طبعا راح تستمر معانا الرياح الشمالية الغربية القوية اليومين التاليين اللي هما السبت والأحد بإذن الله، مع وجود تحذيرات عن هذه الرياح. لذلك ندعو مستمعينا الكرام وخاصة مرتادي البحر بأخذ الحيطة والحذر، وطبعا مع أجواء تكون حارة نسبيا خلال فترات النهار وتكون مائلة للاعتدال ليلا.
0: نعم، كل الشكر والتقدير لك الأستاذ حنين الذوادي من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، وتمنياتنا للجميع بقضاء إجازة نهاية أسبوع موفقة في هذه الأجواء. شكرا جزيلا لك،
3: يا هلا مرحبا.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قصر الرفاع بحضور سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة وسعادة السيد حمد بن فيصل الملكي وزير شؤون مجلس الوزراء المواطن أمجد كاظم أحمد، وذلك للاطمئنان على صحته بعد أن استكمل مراحل علاج فقر الدم المنجلي عبر تقنية زراعة النخاع باستخدام التعديل الجيني كريسبر في مملكة البحرين.
2: شارك سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مثل جلالة الملك الأعمال الإنسانية وشؤون الشباب في منافسات النسخة 50 لجائزة الحسن الثاني للغولف التي تحتضنها ملاعب الغولف الملكي دار السلام في المملكة المغربية الشقيقة.
1: وتقام البطولة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية حفظه الله وسط مشاركة نخبة من اللاعبين. تؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي.
2: كما تعرب القيادة العامة عن اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس، ذودا عن حياض الوطن وصونا لمكتسباته. وتهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر بعدم الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الآثم. وتبين القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الآمن مع تلك الأجسام لضمان السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين. عقدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني عددا من اللقاءات الثنائية مع رؤساء الوفود والوزراء وكبار المسؤولين المشاركين في عمل الدورة 13 للمنتدى الحضري العالمي المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، بحثت خلالها سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في قطاع السكن الاجتماعي والتخطيط العمراني.
1: شارك سعادة السفير عبد الله عبد اللطيف عبد الله المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، شارك في افتتاح أعمال جمعية الصحة العالمية 79 في مقر قصر الأمم المتحدة بجنيف بحضور ممثلي الدول الأعضاء. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات الصحية وإعادة هندسة الإجراءات، طورت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية إجراء إضافة خدمة إلى مؤسسة صحية مرخصة، وذلك ضمن مسار التحول الرقمي الرامي إلى تحسين تجربة المستفيدين. أطلقت غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع المركز الوطني للأمن السبراني ومركز ناصر العلمي والتقني مبادرة سايبر ريدي بحرين الهادفة إلى تعزيز جاهزية المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مجال الأمن السبراني.
2: وفي كلمة ألقاها خلال الفعالية أكد سعادة الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السبراني أن إطلاق هذا البرنامج الوطني يعكس التزام الجهات المعنية بدعم هذه المؤسسات باعتبارها أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
1: أكد وفد الشعب البرلماني المشارك في اجتماع الجمعية العمومية 18 للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب المنعقد في المملكة المغربية الشقيقة، أكد أن مملكة البحرين تمثل نموذجا رائدا في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وفق رؤية شاملة ومتكاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

0: تواصل بعثة مملكة البحرين للحج تعزيز استعداداتها الصحية ضمن جهودها لتوفير الرعاية الطبية للحجاج خلال موسم الحج.
1: وفي هذا الإطار زار رئيس بعثة مملكة البحرين للحج مستشفى المواساة في المدينة المنورة للاطلاع على الخدمات الطبية المقدمة للحجاج البحرينيين وبحث أوجه التعاون والتنسيق للموسم الحالي.
0: هذا واستقبلت وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية أولى طلائع ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة البالغ عددهم 2500 حاج وحاجة من 104 دول لأداء مناسك الحج لهذا العام.

0: تتم متكاملة تضمن الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم منذ مغادرتهم بلدانهم وحتى وصولهم إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: علمتنا البحرين إن العلم قيمة ورمز وانتماء، وإن البيرق يرتفع وإحنا معاه. علمتنا البحرين إن الحلم يبتدي فينا ويكبر معانا، وإن الإنجاز ينبع من حب وولا. علمتنا البحرين إن نعطي بقلب وروح وتفاني، وإن العطاء لأجل الوطن ما له نهاية. نعم نعم، هذه هي البحرين.
1: صحيح أن الفساد موجود في كل المجتمعات وله أشكال عديدة، لكن كمواطنين بيدنا الكثير للحد منه ومنعه باعتبار أنه جريمة في حق المجتمع كله. الرشوة نوع من الفساد، وتتمثل في قبول عطايا أو هدايا أو مميزات أخرى من قبل الموظف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. تدفع الرشوة غالباً لإبطال واجبات أو التزامات مستحقة، أو للحصول على حقوق ومزايا باطلة. وهنا أخي المواطن يأتي دورك وشراكتك لمنع الرشوة. لا تقبلها ولا تقدمها، فالمؤكد أنك نزيه وتحب العمل بنزاهة. لا تتردد بالإبلاغ على 992. مع تحيات وزارة الداخلية، الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، من بعد ما توقفنا للاستماع إلى أولى نشراتنا الإخبارية على إذاعة مملكة البحرين العربية، هذه عودة مع برنامج صباح الخير يا بحرين، وليأتيكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM. مستمرين معكم بمشيئة الله لغاية الساعة 8:30 عبر عديد المحطات والوقفات واللقاءات المتنوعة. ومع هذه العودة نجدد لكم تحايا فريق العمل الذي يسعد بصحبتكم. أولى التحايا من الإشراف والمتابعة من نور عبد العزيز، ومن الإشراف على المحتوى تحييكم الزميلة عبير بن هندي. من الإعداد تقبلوا تحيات مريم فقيهي، ومن التقديم هذه تحياتي عبد الرحمن بومطيع. من الإخراج تقبلوا تحيات الزميل حمد الشريان.

أو إقصائهم أو الاستهزاء بآرائهم أو التعصب الأعمى لآرائنا الشخصية. العمل ضمن فريق يجسر تحديا بلا شك، لكنه إذا تم على أسس سليمة يحقق لنا جميعا كأعضاء في هذا الفريق نتائج ونجاحات مذهلة بمشيئة الله تعالى تفوق تلك التي يمكن تحقيقها بشكل فردي.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم 19 لسنة 2026 بتعديل المادة 144 من قانون التأمين الاجتماعي. التعديل في المادة المذكورة جاء كما يلي: ويتم الاستبدال في الحدود ووفقا للشروط والأوضاع وفي الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة، ولا يجوز إجراء الاستبدال لأكثر من مرة كل سنتين من تاريخ آخر استبدال. نقف عند هذا التعديل بمزيد من التوضيح والتفصيل مع ضيفتنا عبر خط البرنامج المباشر الأستاذة فاطمة حسن أحمد، مديرة إدارة خدمات المتقاعدين بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. نصبح عليك بالخير أستاذة فاطمة، وسعداء بالتواصل معك لإيضاح هذا التعديل للسادة المستمعين والمواطنين.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالنور والسرور أخوي عبد الرحمن.
2: يا هلا ومرحبا فيك أستاذة، وبالحديث عن التعديل على المادة 144 من قانون التأمين الاجتماعي الذي يعني بكل تأكيد صادق عليه.

0: لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، بودنا أن نتعرف على ماذا يمثل هذا التعديل للمتقاعدين.
1: نعم خوي عبد الرحمن، أشكركم خوي عبد الرحمن على الاستضافة الكريمة. أمانة من دواعي سروري أكون متواجدة معكم مع المستمعين الكرام في هذه الصباح. بداية حابة أنتهز هذه الفرصة باسمي وباسم سعادة الرئيس التنفيذي الأستاذ سحر تتراشد المناعي والإدارة العليا ومنتسبي الهيئة لرفع خالص الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على دعمه المتواصل لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مملكة البحرين وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بما يعزز الاستقرار المعيشي للمواطنين. نأكد خوي عبد الرحمن أن هذا التعديل جاء ليعكس حرص القيادة الرشيدة على تطوير الخدمات التأمينية، منح المستفيدين مرونة أكبر في الاستفادة من خدمة القروض، خدمة قروض الاستبدال. هذه الخدمة بدورها تدعم الاستقرار المعيشي للمتقاعد في القطاع الخاص، توفر له السيولة المالية لتغطية الاحتياجات الطارئة بما يعزز المساواة في المعاملة التأمينية بين المتقاعدين من القطاعين العام والخاص.
0: نعم، بودنا أن يعني نوضح بشكل مبسط للمستمعين ما أبرز ما تضمن هذا التعديل أستاذة فاطمة.
1: نعم، أبرز ما تضمنه التعديل الجديد أنه سيتيح للمتقاعدين من القطاع الخاص إمكانية إجراء استبدال المعاش مجدداً كل سنتين من تاريخ آخر استبدال، وذلك أسوة بما هو معمول به في القطاع العام.
0: نعم.
1: بما لا يتجاوز ربع المعاش التقاعدي.
0: نعم.
1: ووفقاً للضوابط والشروط المقررة. أما قبل صدور هذا التعديل فقد كان المتقاعد من القطاع العام فقط يستطيع التقدم بطلب قرض الاستبدال كل سنتين، بينما المتقاعد من القطاع الخاص لا يستطيع التقدم بطلب قرض استبدال جديد إلا بعد مرور سنتين على سداد آخر قسط من الاستبدال السابق. وهذه أمانة مدة كانت تعد طويلة نسبياً، ومن هنا تبرز أهمية هذا التعديل اللي من خلاله تم منح شريحة المتقاعدين في القطاع الخاص مرونة أكبر في طلب الاستبدال ومساحة أوسع لإعادة تنظيم التزاماتهم المالية بما يتناسب مع ظروفهم واحتياجاتهم المعيشية ويسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي لهم.
0: نعم، إذن هو يعني هذا النظام قائم على أرض الواقع ومطبق للمتقاعدين من القطاع العام، ومع هذا التعديل تمت مساواة المتقاعدين من القطاع العام والخاص بالاستفادة من هذا القانون أو هذا النظام القائم أساسا. أستاذة فاطمة، إذن بودنا أيضا أن نتعرف على شروط أو ضوابط، إن كانت هناك ضوابط جديدة للاستبدال بعد تعديل القانون محل البحث.
1: نعم، الذي يتم إجراء أي تغيير على شروط وضوابط استحقاق الاستبدال بل يقتصر التعديل على إضافة ميزة إمكانية الاستبدال كل سنتين من تاريخ آخر الاستبدال لمتقاعدي القطاع الخاص أسوة بالقطاع العام.
0: نعم، وكيف يتم تبديل طلب الاستبدال الجديد أستاذة فاطمة؟
1: يمكن التقديم على طلب استبدال آخر عبر الخدمات الإلكترونية في الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
0: نعم، إذن الأستاذة فاطمة قبل الختام، ما هي الرسالة اللي حابة توجهينها للمتقاعدين من القطاع الخاص والمستفيدين من هذا التعديل؟
1: نعم، الرسالة اللي حابين نوجهها للمستفيدين والمتقاعدين وللمستمعين الكرام إن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تؤكد حرصها على تطوير خدماتها بصورة مستمرة بما يواكب تطلعات المواطنين ويعزز جودة الخدمات المقدمة لهم. ولأي مستجدات ندعو الجميع إلى متابعة القنوات الرسمية للهيئة للاطلاع على

0: التفاصيل والإجراءات الخاصة بالتعديل فور الإعلان عنها رسمياً عبر الحسابات الرسمية للهيئة على وسائل التواصل الاجتماعي SIO بحرين أو الاستفسار من خلال مركز الاتصال على الرقم 1700077. كما حاب أخوي عبد الرحمن أن احنا نجدد تقديرنا للدعم الملكي السامي والتوجيهات الحكومية السديدة وللتعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في دعم كل ما من شأنه تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في مملكة البحرين.
1: حقيقة دائما جهودكم مقدرة ومشكورة في تقديم الخدمات للمتقاعدين وهذه الفئة العريضة التي تستفيد من هذه الخدمات المقدمة بشكل عام. الأستاذة فاطمة حسن أحمد مديرة إدارة خدمات المتقاعدين بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، كنت معانا ضيفة كريمة في برنامج صباح الخير يا بحرين. كل الشكر والتقدير لكم على جهودكم ويومك سعيد إن شاء الله.
0: نشكر إذاعة مملكة البحرين ولكم جميعا حرصكم الدائم على تسليط الضوء على المستجدات، متمنين لكم دوام التوفيق.
1: واجبنا. في أمان الكريم. واجبنا، شكرا جزيلا سادة.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الله أكبر. الله
2: عزيزي الحاج، لتفادي التعرض للإنهاك الحراري أو ضربات الشمس نتيجة للوقوف والمشي لفترات طويلة تحت أشعة الشمس وفي درجات الحرارة العالية، احرص على شرب كميات كافية من الماء والسوائل، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، واستخدم المظلات ذات الألوان الفاتحة، ولا تستعجل في أداء الشعائر لتجنب الإصابة بالإرهاق.
3: نبقى الآن مستمعينا مع الرسالة الإعلامية لبعثة مملكة البحرين للحج، يقدمها الزميل خالد العون موفد مركز الأخبار بوزارة الإعلام.

0: تتواصل في مكة المكرمة مشاهد الاستعداد والتنظيم مع اقتراب انتقال حجاج بيت الله الحرام إلى المشاعر المقدسة. وسط جهود ميدانية متواصلة تبذلها مختلف لجان بعثة مملكة البحرين للحج لضمان تقديم الخدمات للحجاج في أجواء من الطمأنينة والانسيابية. نوافيكم من الديار المقدسة مستمعينا الأعزاء في هذه الرسالة اليومية. أنا خالد العون. في إطار متابعة سير العمل قام رئيس بعثة مملكة البحرين للحج بجولة تفقدية على مختلف لجان البعثة للإطلاع على جاهزية الفرق الميدانية وآلية التنسيق بين اللجان مع اقتراب مرحلة التصعيد إلى المشاعر المقدسة. وأوضح خالد المالود خلال حديثه أن اللجان تواصل أعمالها وفق خطط تنظيمية متكاملة بما يضمن انسيابية الخدمات المقدمة لحجاج مملكة البحرين خلال موسم الحج.
1: نعم، ولله الحمد سنويا يقوم فضيلة الشيخ عدنان بن عبدالله القطان رئيس بعثة مملكة البحرين للحج بمرافقة مسؤولي البعثة بزيارة تفقدية لمكاتب أعضاء اللجان للاطلاع على جاهزية هذه المكاتب وتقديم الدعم والمساندة لهم والاطلاع على البرامج والخطط وآليات تنفيذ العمل على أرض الواقع. حقيقة مثل هذه الزيارة يعني هي زيارات مشجعة ومحفزة لتقديم ما هو أفضل لحجاج بيت الله الحرام. كذلك هذه الزيارة يعني تعكس روح الاهتمام الذي يوليه حقيقة جلالة الملك وولي العهد حفظهم الله ورعاهم، وكذلك الدعم والمساندة والتوجيه من قبل وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف

0: ومع استمرار الاستعدادات الميدانية تتجه الأنظار كذلك إلى المشاعر المقدسة، حيث تتواصل أعمال المتابعة والتجهيز. وفي جولة ميدانية تابعت اللجنة الأمنية تجهيزات الأمن والسلامة في المشاعر المقدسة، واطلعت على جاهزية المواقع والخطط التنظيمية المتعلقة بحركات الحجاج وتنقلاتهم خلال الأيام المقبلة.
1: تقوم اللجنة الأمنية جهودها المكثفة في تفتيش المباني والمشاعر المقدسة لاستقبال الحجاج، وذلك للتأكد من تطبيق جميع اشتراطات السلامة قبل وصول ضيوف الرحمن، وتشمل الجولات الميدانية فحص أنظمة الإطفاء والإنذار ومخارج الطوارئ للتأكد من جاهزية المواقع قبل وصول ضيوف الرحمن.
0: وتندرج هذه الجهود ضمن خطة متكاملة تهدف إلى توفير بيئة آمنة ومنظمة لحجاج مملكة البحرين. وفي امتداد لهذه الأعمال تواصل اللجنة الأمنية أعمال فحص مقار سكن الحملات البحرينية، وشهدت الأيام الماضية تنفيذ جولات فحص على المباني ومقار سكن الحملات البحرينية للتأكد من مطابقتها لاشتراطات الأمن والسلامة ومدى جاهزيتها لاستقبال الحجاج. وشملت الجولات متابعة أنظمة السلامة ومخارج الطوارئ ضمن جهود تهدف إلى تعزيز سلامة الحجاج طوال فترة إقامتهم. وفي إطار التواصل المباشر مع الحملات البحرينية تتواصل الزيارات الميدانية للإطلاع على مستوى الجاهزية والخدمات المقدمة. وفي هذا السياق زار رئيس البعثة إحدى الحملات البحرينية، حيث اطلع على جاهزية الحملة والخدمات المقدمة لحجاج مملكة البحرين، إلى جانب متابعة الاستعدادات المتعلقة بمرحلة الانتقال إلى المشاعر المقدسة.
2: أول شيء أود أشكر بعثة الحج في البحرين، ما قصروا معنا في تذليل الصعاب وخلونا حق إتمام الأمور بسهولة، وأشكر المنظمين هنا في السعودية ما قصروا معنا أيضا في تذليل الصعاب. وبالنسبة لي هاي أول مرة أني أحج إلى بيت الله الحرام، والحمد لله كانت الأمور جدا ميسرة ومسهلة جدا.
3: طبعا رحلتنا كانت جدا ميسرة، كانت إلى المدينة ومن المدينة عبر القطار قطار الحرمين إلى مكة المكرمة، كانت ميسرة جدا.
4: الحمد لله من التسجيل للخروج ليه وصولنا لهني أمورنا كانت كلها سهلة يعني سلاسة الحمد لله.
5: هذه أول حج لكم ولا؟
4: أي نعم أول حجة، وتوقعت إن في صعوبات يعني تصير، بس لا الحمد لله الله مسهلها يعني الحمد لله.
5: شلون الحملة كده هيئتكم إيمانيا؟ شلون شعوركم الإيماني يعني تجاه هذا الركن العظيم؟
4: والله الحملة الحمد لله يعني من ما سجلنا وسجلنا مع الحملة بدأوا معنا الدروس الإيمانية والتوقعات في الحج وكذا، ليه ما وصلنا للحج وكل ليلة طبعا في فعالية في درس في كذا، فالحمد لله يعني موفين يعني ما قصروا الحمد لله.
6: نحمد الله سبحانه وتعالى أنه وفقنا أن نكون ضمن حجاج بيت الله الحرام لهذا العام. طبعا شعور لا ينوصف، ونتقدم بالشكر الجزيل لكافة القائمين على شؤون الحج والعمرة في مملكة البحرين، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، القائمين على منصة الحج وبعثة الحج لمملكة البحرين. الأمور جدا كانت ميسرة وسهلة منذ البداية، منذ التسجيل، منذ فتح المنصة، والإشعارات اللي كانت توصلنا واختيار الحملات، وأيضا القائمين على حملات مملكة البحرين الإرشادات الدينية وماذا نتوقعه في الحج كانوا يعني ما قصروا معنا طول هذه الفترة. الله إن شاء الله يتقبل منا ويسهل وييسر أمورنا، ويعني من هذه الأراضي المقدسة ومنها من يعني أطهر بقاع الأرض.
7: حبيت أول شيء أشكر البعثة حجاج مملكة البحرين على تيسير أمورنا من إصدار بطاقات نسك إلى حد وصولنا إلى مكة المكرمة وأداء العمرة، كانوا متابعين إيانا.
0: ومع اقتراب أيام المشاعر المقدسة تتواصل في مكة المكرمة أعمال الاستعداد والمتابعة في مشهد يعكس تكامل الجهود لخدمة حجاج مملكة البحرين وتهيئة الأجواء المناسبة لأداء المناسك بكل يسر وطمأنينة. كنت معكم أنا خالد العون.

من الديار المقدسة. وإلى لقاء يتجدد في رسالة إذاعية جديدة نواصل فيها نقل تفاصيل رحلة الحج لهذا العام.

0: عزيزي الحاج، لتفادي التعرض للإنهاك الحراري أو ضربات الشمس نتيجة للوقوف والمشي لفترات طويلة تحت أشعة الشمس وفي درجات الحرارة العالية، احرص على شرب كميات كافية من الماء والسوائل، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، واستخدم المظلات ذات الألوان الفاتحة، ولا تستعجل في أداء الشعائر لتجنب الإصابة بالإرهاق.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. تفنن في

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: حديث الصباح.
0: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
2: احتفاءً بالمشهد الإبداعي في مملكة البحرين، يفتح مركز الفنون بهيئة البحرين للثقافة والآثار وجمعية البحرين للفنون التشكيلية يفتحان باب التقديم للدورة الأولى من معرض المصيف الفني أمام الفنانين والمبدعين من مختلف التخصصات، وذلك بهدف المشاركة في تجربة فنية تجمع بين الحوار والتعبير والتواصل مع الجمهور. نقترب أكثر من فكرة معرض المصيف ونوعية الأعمال الفنية المطلوبة للمشاركة في هذا المعرض مع ضيفتنا عبر خط البرنامج المباشر الأستاذة نور الصرفي، رئيسة لجنة العلاقات العامة والإعلام بجمعية البحرين للفنون التشكيلية. صباح عليك بالخير أستاذة نور، وسعداء بالتواصل معك في صباح الخير يا بحرين.
3: أهلين، صباح الخير، تعيدة بوجودي معاكم اليوم.
2: يا هلا ومرحبا فيك، حدثينا لو تكرمتي بشيء من التفصيل عن فكرة المعرض الفني المصيف وأهداف هذا المعرض.
3: طبعا فكرة معرض المصيف هي أن احنا نوفر مساحة للفنانين وبالأخص فئة الشباب، أن احنا نعطيهم منصة للتعبير عن تجاربهم ورؤيتهم الفنية المتنوعة. هذا المعرض هو جزء من رؤية استراتيجية تتبع توجيهات الداعم الرئيسي للجمعية معالي الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة، رئيس المجلس الوطني للفنون والرئيس الفخري لجمعية البحرين.

0: البحرين للفنون التشكيلية، وبدعم مباشر من الشيخة مروة بنت راشد الخليفة رئيسة الجمعية، حيث أن الشيخة مروة عندها اهتمام كبير جدا بتمكين الشباب باعتبارهم أنهم الاستثمار الأهم في مستقبل الحركة الفنية والثقافية في البحرين. هذا المعرض هو ضمن إطار تعاون استراتيجي مستمر بين الجمعية وهيئة البحرين للثقافة والآثار، نهدف من خلاله إلى دعم الفنان البحريني مثل ما قلت، وتوفير المنصة المناسبة لإبراز الطاقات الشبابية والفنية الإبداعية، وتعزيز حضور الفنان البحريني في المشهد الثقافي والفني محليا وخليجيا. وإن شاء الله أن احنا يعني من خلال هذه المبادرات أن نفتح لقنوات أوسع للتواصل والانتشار الدولي. المعرض من خلال هالمعرض أيضا هدفنا أن احنا نخلق بيئة تجمع الفنانين مع الجمهور في حوار مفتوح، ونوفر لهم فرصة لعرض الأعمال الفنية في منصة محترفة، وبالإضافة إلى ذلك تشجيع التجارب الجديدة، وأن احنا نفتح المجال للفنانين بمختلف مستوياتهم وأعمارهم الفنية لتقديم أعمال فنية تعبر عن هويتهم الفنية المتنوعة.
1: نعم، حقيقة يعني وجود مجموعة من المعارض الفنية المقامة على مدار العام في مملكة البحرين كان لابد، أعتقد يعني أن المعرض الفني المصيف يتميز بطريقة ما أو بصورة يعني تميزه عن باقي المعارض، فبودنا نتعرف على نوعية ومواصفات الأعمال الفنية اللي يعني مركزين على عرضها في المصيف الفني.
0: طبعا معرض المصيف بالنسبة للموضوع، موضوع المشاركة، الموضوع مفتوح، فمن خلال هالمبادرة احنا حابين ان احنا نستقبل جميع انواع الاعمال الفنية، سواء كانت في الرسم او التصوير او النحت او الاعمال التركيبية او حتى مثلا الوثائق الفنية المعاصرة من هالفنون الرقمية. احنا نبحث عن اعمال فنية فيها فكرة واضحة ورسالة واضحة للفنان وجودة فنية عالية، بحيث ان الفنان يقدر يتواصل مع الجمهور بصريا وفكريا. الحلو في معرض المصيف ان احنا فتحنا المشاركة تحت فئتين، الفئة الاولى هي للفنان من تحت عمر 18 سنة، والفئة الثانية للفنانين المحترفين اللي عمرهم من 18 سنة وما فوق. وأيضا جدير بالذكر أن المعرض بيكون طريقة عرض الأعمال بتكون مثل طريقة عرض الأعمال في المتاحف والصالونات الفنية. جميل. يعني طريقة العرض بتكون طريقة متداخلة، أن الأعمال الفنية بتكون موجودة مع بعض بطريقة متداخلة ومتراصة، تسمح أن احنا نستقبل أكبر عدد من المشاركات. فطريقة العرض هذه تخلينا نبحث عن تنوع في الأساليب والخامات، بحيث أن احنا نستطيع أن نقدم صورة شاملة عن المشهد الفني في البحرين وتعدد الاتجاهات الفنية.
1: نعم، ذكرتي أستاذة نور يعني في سياق حديثك الكريم عن يعني تفاعلكم المستمر والمتواصل مع الفنانين، كيف تجدين مستوى الجودة والإبداع عند الفنان البحريني، وتحديدا كما تفضلتي فئة الشباب اللي ركزت على إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في معرض المصيف الفني، الفئة اللي هم أقل من 18 عام؟
0: طبعا البحريني بشكل عام هو إنسان جدا مثقف وجدا واعي، فالفنان البحريني اليوم عنده وعي فني جدا متقدم. وبالنسبة للتجارب الفنية لدى الشباب، احنا لاحظنا ان في جرأة اكبر في طرح المواضيع واهتمامهم بالتجارب الفنية واستخدام الخامات والتقنيات والأساليب المتنوعة. ولاحظنا أيضا أن من خلال عملنا المستمر مع هيئة الثقافة، هيئة البحرين للثقافة والآثار، أن مثل هذه المبادرات توفر منصة مناسبة ودعم للطاقات هذه الشبابية، وخاصة أن في كثير من المواهب الواعدة اللي تحتاج فقط مساحة صحيحة للعرض وفرصة لتواصلهم مع الجمهور والنقاد. وهذه اللي نسعى له من خلال هالمبادرات.
1: نعم، لمن يرغب في التواصل معكم أستاذة نور للمشاركة في معرض المصيف الفني، بودنا نتعرف

0: يمكن الموعد هذا المعرض، معرض المصيف الفني؟
1: طبعا حنستقبل المشاركات عن طريق استمارة إلكترونية متوفرة على جميع منصات التواصل الاجتماعي للجمعية وللهيئة. كل التحديثات والإعلانات بالمعرض بتكون موجودة على هذه المنصات. وحبيت أذكر جميع الفنانين أن آخر موعد للتقديم هو 31 مايو آخر الشهر يعني.
0: إذن آخر موعد للراغبين في المشاركة في معرض المصيف الفني راح يكون في تاريخ 31 مايو 2026. قبل الختام أستاذة نورة الصيرفي، هل من رسالة حابة توجهينها لمحبي الفن التشكيلي في مملكة البحرين بشكل خاص وللجمهور بشكل عام؟
1: يعني أكرر دعوتي لجميع الفنانين للمشاركة وتقديم تجاربهم الفنية، لأن هذه المعارض ما تكتمل إلا بحضور الطاقات البحرينية المتنوعة اللي تثري المشهد التشكيلي وتأكد المكانة الثقافية والفنية لمملكة البحرين. وأيضا يعني أنتهز هالفرصة أني أتقدم بخالص الشكر إلى هيئة البحرين للثقافة والآثار على تعاونهم المستمر مع الجمعية في دعم الحركة الفنية وفتح المجال أمام الفنان البحريني للوصول إلى المنصات الثقافية والفنية المهمة والعالمية إن شاء الله.
0: تمنياتنا لكم بمزيد من النجاح والتوفيق وأثراء المشهد الثقافي الفني التشكيلي في مملكة البحرين بكل ما هو جميل في معرض المصيف الفني. كل الشكر لك الأستاذة نور الصيرفي، رئيسة لجنة العلاقات العامة والإعلام بجمعية البحرين للفنون التشكيلية. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم.

0: مع الناس.
1: نسمع صوتك ونوصل رسالتك.
0: مع الناس.
2: على 1-7-6-8-4-8-8-8 نستقبل مستمعينا الكرام اتصالاتكم ورسائلكم الموجهة إلى الجهات الحكومية في مملكة البحرين. ناخذ هذا الاتصال. ألو صباح الخير.
3: ألو صباح الخير.
2: يا هلا مرحبا. تعرف على اسمك الكريم؟
3: أمال علي يوسف عبد الله.
2: يا هلا أختي أمال، تفضلي. إلى سمك
3: زاد فضلك والله، الله يطول بعمرك. إن أنا كان ساكنة في الشقق مال مدينة عيسى المؤقتة زين، وبعدين إن اتفقوا وياي العقد إحنا إن ما بنقطع على شلمتين بنتأجرين إلا لين أعطيناش واحدة سكنية.
2: نعم.
3: يعني ما بنهدش هاللون يعني نقطعها علش لا. زين قلت لهم يعني أكيد، قالوا لي أكيد. يعني إحنا ما بنهد المواطن هالشكل.
2: نعم.
3: يعني لازم إن إحنا بنعطيكم بدل بعدين نقطع لميتين. هالشهر كنت يعني مرة واحدة فجأة قطوها علي وأنا متفقة إياهم في عقد.
2: نعم.
3: وكان عندي طلب إسكاني بعد. إنزين الحين أنا يعني تفاجأت ورحت ليهم نسكان اللي يقول لي لا ما يعني بنشوف اللجنة إن إحنا نشوف موضوعش.
2: نعم.
3: قلت لهم شلون إن أنتوا تشوفون اللجنة إن أنا متفقة إياكم عاق.
2: الحين الخدمة من متى كانت مستمرة وياها وزارة الأسكان أختي أمال؟
3: تقريبا سنتين.
2: من سنتين تقريبا
3: يعني.
2: وكانت يعني المبلغ اللي هو 200 دينار مستمر.
3: اي كان مستمر.
2: والقطع صار او التوقيف صار من الشهر اللي طاف،
3: من هاي الشهر.
2: من هذا الشهر. نعم. اي نعم.
3: وحين انا مال الاجار اللي انا قالوا لي اتاجر انزين الحين قاعدين يطالبوني. قالوا لي اذا انت ما تدفعين تقدرين تطلعين، احنا نبي نستفيد بمكاننا يعني الأجرة.
2: نعم.
3: الحين انا ما عندي مكان، اولا صار. مواطنه.
2: نعم.
3: وما عندي مكان اقعد، واحد شلون اودي سامان وين؟
2: اكيد اكيد. نعم الملاحظه يعني واضحه اختي
3: امان.
2: نعم. متى اخر مره تواصلتي ويا المختصين في وزاره الاسكان الله يسلمك؟
3: امس مره، اول امس انا رايحه اليهم. نعم. ودي الرساله.
2: نعم نعم.
3: اللي يقول لي لا انت يعني شو اسمه ما تستحقين. شو مواطنه ما استحق؟ انا لو الملك الله يطول بعمره ما بيرضى مواطن هالشكل يعني يتبهدل.
2: بلا شك بلا شك. نعم. الملاحظة واضحة أختي أمال، وراح نوصل أكيد يعني الأخوان المختصين في وزارة الأسكان يتجاوبون مع كل ما يطرح من ملاحظات متعلقة بالخدمات الإسكانية في مملكة البحرين، وإن شاء الله هذه المشكلة تلقى طريقها إلى الحل. شكرا جزيلا لك على ثقتك في البرنامج.

في فقرة ولاء وتلاحم لهذا اليوم نلقي مزيد من الضوء على معرض حب وولاء والذي تم افتتاحه برعاية وحضور معالي الشيخ خالد بن حمود آل خليفة محافظ محافظة العاصمة، حيث تم افتتاح المعرض الفني حب وولاء الذي ينظمه نادي الخريجين بقاعة عيسى بن سلمان الثقافية في العدلية بمشاركة نخبة من الفنانين البحرينيين الذين قدموا أعمالا فنية وتشكيلية عبرت عن مشاعر الحب والولاء لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. شهد افتتاح المعرض حضور عدد من المهتمين بالشأن الفني والثقافي، حيث اطلع الحضور على الأعمال المشاركة التي تنوعت في أساليبها الفنية وتكويناتها البصرية وعكست مضامين وطنية جسدت الاعتزاز بما تنعم به المملكة من أمن واستقرار ونهضة تنموية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. هذا وأكد معالي محافظ محافظة العاصمة خلال حضوره افتتاح المعرض أن ما تشهده مملكة البحرين من مبادرات وطنية وثقافية تعكس عمق الولاء والانتماء للوطن وقيادته الحكيمة، وهو يجسد ما

أرساه حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه من نهج راسخ يعزز الهوية الوطنية وقيم التلاحم بين أبناء الوطن، مشيرا معاليه إلى حرص محافظة العاصمة على دعم وإبراز المبادرات المجتمعية والثقافية التي تترجم مشاعر الوفاء والاعتزاز بقائد المسيرة وتسهم في ترسيخ القيم الوطنية في مختلف المحافل. أضاف معالي محافظ المحافظة الجنوبية بأن المحافظة تولي اهتماما بدعم المبادرات الفنية والثقافية التي تسهم في إثراء الحراك الثقافي في المملكة وتعزز دور الفن كوسيلة حضارية للتعبير عن الهوية الوطنية والقيم الإنسانية، مشيدا بما يقدمه الفنانون البحرينيون من أعمال إبداعية تعكس الحس الوطني والثقافي وتسهم في إبراز الوجه الحضاري لمملكة البحرين. من جهته أكد السيد عبد اللطيف أحمد الزياني رئيس مجلس إدارة نادي الخريجين أن إقامة المعرض الفني يأتي ضمن امتدادا لدور النادي الثقافي والوطني وحرصه على دعم المبادرات التي تعزز قيم الانتماء والوفاء وتتيح للفنانين البحرينيين التعبير عن مشاعرهم الوطنية من خلال الإبداع والفن، معربا عن شكره وتقديره لمعالي محافظ محافظة العاصمة على دعمه المستمر للنادي ومختلف الفعاليات الفنية والوطنية.

0: نتوقف الآن مستمعينا الكرام مع رسالة المحافظات الأسبوعية، وهذا الأسبوع نستمع إلى رسالة من محافظة العاصمة.
1: انطلاقا من الدور الريادي والحيوي الذي تقوم به المحافظات من خلال تعزيز الشراكة المجتمعية والتواصل مع مختلف الجهات الحكومية وأفراد المجتمع، تواصل محافظة العاصمة جهودها في تنفيذ المحاضرات والبرامج المتنوعة ودعم المبادرات الثقافية والفنية التي تسهم في تعزيز الحراك الإبداعي في مملكة البحرين. وحول أبرز هذه المبادرات حدثنا الأستاذ يوسف يعقوب لوري، مدير إدارة المعلومات والمتابعة بمحافظة العاصمة.
2: استقبل معالي الشيخ خالد بن حمود آل خليفة محافظ محافظة العاصمة رواد مجلس المحافظة الأسبوعي، حيث أكد الحضور وقوفهم خلف القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومساندتهم لمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية سيادة مملكة البحرين، مشيدين بالنجاح الأمني الذي حققته وزارة الداخلية مؤخرا. وشدد ضيوف مجلس المحافظة على أن المجتمع البحريني سيظل متماسكا وموحدا خلف قيادته الحكيمة داعما لكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ سيادة القانون بما يحفظ الوطن أمنه واستقراره ويضمن

0: استمرار مسيرة التنمية والازدهار. من جهة أخرى وفي إطار حرص محافظة العاصمة على دعم الأنشطة الثقافية والأنشطة الفنية في المجتمع، شهد معالي المحافظ حفل افتتاح المعرض الفني الرابع الذي تنظمه جمعية سيدات الأعمال البحرينية تحت عنوان وصل 2، والذي يستمر حتى 19 مايو الجاري في مركز صفية علي كانو للفن. ومن ضمن جهود المحافظة لتعزيز الوعي المجتمعي، نظمت بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني ودار أم الحصن لرعاية الوالدين محاضرة توعوية بعنوان الصحة والسلامة العامة، واستهدفت أولياء الأمور وربات البيوت بهدف ترسيخ مفاهيم الوقاية وتعزيز بيئة آمنة داخل المجتمع. وفي إطار برنامج المنامة عاصمة رواد الأعمال الشباب العرب 2026، تدعو المحافظة رواد الأعمال للمشاركة بفعالية ليالي رواد الأعمال، حيث تقام ورشة عمل بعنوان الذكاء الاصطناعي وأثره على المشاريع الصغيرة والمتوسطة. تقام هذه الفعالية يوم الاثنين الموافق تاريخ 28 مايو بتمام الساعة 7 مساء بمقر مشاريع الأمل بمجمع السيف التجاري.
1: إن هذه الجهود المتواصلة التي تقوم بها محافظة العاصمة وبالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة تأتي تجسيداً لمبدأ الشراكة المجتمعية ودعماً للقيم الوطنية التي ترسخ الانتماء والولاء للوطن. ولمتابعة أخبار وفعاليات محافظة العاصمة يمكنكم زيارة حسابها الرسمي على الإنستغرام cg_bahrain.

إذن بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم وختام الأسبوع. كنا معكم في هذا الأسبوع بعديد المحطات والوقفات واللقاءات المتنوعة التي عكست نبض الشارع البحريني في برنامج صباح الخير يا بحرين. لم يتبقى سوى أن نبعث لكم تحايا فريق العمل الذي سعد بصحبتكم من الإشراف والمتابعة، تقبلوا تحيات الزميلة نورة عبد العزيز، ومن الإشراف على المحتوى تقبلوا تحيات الزميلة عبير بن هندي. من الإعداد كانت معكم الزميلة مريم فقيهي، ومن التقديم كنت معكم اليوم عبد الرحمن بن طيع، وطوال الأسبوع شاركتني الزميلة شوق الدوسري من خلف الميكروفون في تقديم حلقات هذا الأسبوع. لكم تحيات الإخراج من الزميل حمد الشريان، على أمل اللقاء بكم الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله، وإجازة نهاية أسبوع سعيدة على الجميع.

علمتنا البحرين إن الوطن مو مجرد أرض وسماء، إن الوطن عشق وإحساس ووفا. علمتنا البحرين إن الوطن حضن دافي وقلب نابض، وإن قوتنا في وحدتنا وتماسكنا. علمتنا البحرين إن الوطن أنا وأنت وإحنا كلنا، وإن الوطن أغلى من كل شيء. نعم، هذه هي البحرين.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: كان يا مكان في سالف العصر والأوان، لحتى كان من قصص العالم في كل زمان.
3: كل ما ترسله يعود إليك. هل تستمر في تقديم الخير حتى لو لم تجد التقدير والامتنان؟
4: إجابتي نعم، لأن تقديم الخير هو أولا يكون لوجه الله، ثم يكون خدمة للمجتمع، ثم يكون خدمة للناس أجمعين. يعني الإمام علي عليه السلام يقول الناس صنفان،

0: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. فتقديم هاي الخدمة حق الناس صعود المجتمع.
1: نعم أستمر، لأن تقدير الامتنان شيء إحنا متعودين عليه بين الشخص والآخر، لكن في أمور غيبية بس الله يعلم فيها، فلربما لا يشكرني الشخص لكن كان الله مقدر لي أنه يصيدني سوء في هذا اليوم وصرفه عني بدون ما أعرف.
2: عمل الخير بالأحرى هو غريزة في الإنسان أو شيء داخلي أكثر من كونه أن أنتظر منه مثل ما نقول إحنا تقدير وامتنان أو شخص يعترف به. هاي طبيعة في الإنسان أكثر من كونها شيء لمقابل.
3: طبعا أكيد أنا لما أسوي الخير ما أنتظر لا شكر ولا تقدير، لأن هذا الخير راح يرجع لي في الوقت المناسب وبالشكل المناسب.
4: كان يا مكان في قديم الزمان وفي سالف العصر والأوان لحتى كان، يحكى أنه كان هناك امرأة تصنع الخبز لأسرتها كل يوم، وكانت يوميا تصنع رغيف خبز إضافي لأي عابر سبيل جائع، وتضع الرغيف الإضافي على شرفة نافذة لأي مار ليأخذه. وفي كل يوم يمر رجل فقير أحدب ويأخذ الرغيف، وبدلا من إظهار امتنانه كان يدمدم بالقول: الشر الذي تقدمه يبقى معك والخير الذي تقدمه يعود إليك. بدأت المرأة بالشعور بالضيق لعدم إظهار الرجل للعرفان بالجميل والمعروف الذي تصنعه، وأخذت تحدث نفسها قائلة: كل يوم يمر هذا الأحدب ويردد جملته الغامضة وينصرف، ترى ماذا يقصد؟ في يوم ما أضمرت في نفسها أمرا وقررت: سوف أتخلص من هذا الأحدب. فقامت بإضافة بعض السم إلى رغيف الخبز الذي صنعته له، وكانت على وشك وضعه على النافذة، لكن بدأت يداها في الارتجاف وقالت لنفسها فوراً وهي تلقي بالرغيف ليحترق في النار: ما هذا الذي أفعله؟ ثم قامت بصنع رغيف خبز آخر ووضعته على النافذة، وكما هي العادة جاء الأحدب وأخذ الرغيف وهو يدمدم: الشر الذي تقدمه يبقى معك والخير الذي تقدمه يعود إليك، وانصرف إلى سبيله وهو غير مدرك للصراع المستعر في عقل المرأة. في كل يوم كانت المرأة تصنع فيه الخبز كانت تقوم بالدعاء لولدها الذي غاب بعيدا وطويلا بحثا عن مستقبله، ولشهور عديدة لم تصلها أي أنباء عنه، وكانت دائمة الدعاء بعودته لها سالما. في ذلك اليوم الذي تخلصت فيه من رغيف الخبز المسموم دق باب البيت مساء، وحينما فتحت الباب وجدت ابنها واقفا بالباب. كان شاحبا متعبا وملابسه شبه ممزقة وكان جائعا ومرهقا، وبمجرد رؤيته لأمه قال: إنها لمعجزة وجودي هنا على مسافة أميال من هنا، كنت مجهدا ومتعبا وأشعر بالإعياء لدرجة الانهيار في الطريق، وكنت أن أموت لولا مرور رجل أحدب بي رجوته أن يعطيني أي طعام معه، وكان الرجل طيبا بالقدر الذي أعطاني فيه رغيف خبز كامل لأكله، وأثناء إعطائه لي قال: إن هذا هو طعامه كل يوم، واليوم سيعطيه لي لأن حاجتي أكبر كثيرا من حاجته. بمجرد أن سمعت الأم هذا الكلام شحب وجهها وظهر الرعب عليها، واتكأت على الباب وتذكرت الرغيف المسموم الذي صنعته اليوم صباحا، لو لم تقم بالتخلص منه في النار لكان ولدها هو الذي أكله ولكان قد فقد حياته. في تلك

0: لحظة، أدركت معنى كلام الأحدب: الشر الذي تقدمه يبقى معك، والخير الذي تقدمه يعود إليك. افعل الخير ولا تتوقف عن فعله، حتى ولو لم يتم تقديره في وقته.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة

تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

اقتراح بقانون. يحق لأي عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وبحد أقصى 5 أعضاء تقديم اقتراح بقانون لتعديل قانون نافذ أو اقتراح قانون جديد، حيث تعرض الاقتراحات بقوانين على مكتب المجلس في كلا المجلسين، والذي يقرر بدوره إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير ورأي بشأنه، إما بقبول الاقتراح أو رفضه. ثم يعرض الاقتراح في الجلسة العامة للمجلس، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين، معابد باربار.
2: مجمع باربار يحتضن ثلاثة معابد متعاقبة بنيت على خمس مراحل مختلفة يعود تاريخها إلى آلاف السنين قبل الميلاد. معمارياً شيدت على منصات تحيط بفناء جميل يتمركز داخلها حجرة تحتضن ينبوع ماء عذب، إذ يعتقد أن ذلك التشكيل المعماري قد يعكس صلة مع بلاد ما بين النهرين وآلهة المياه العذبة إنكي التي كان يعبدها الناس آنذاك.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة. معاً نحاول تلمس الطريق لنضع أقدامنا على أوله، ومعاً من خلال هذه الخطوة نطور من أنفسنا ونساعد بعضنا على بلوغ أهدافنا وتحسين أنفسنا وتهذيبها.

0: خطوة خطوة. برنامج من إعداد وتقديم شيخ الشعلان، إخراج فاطمة كمبر.
1: كل النجاحات التي عرفتها البشرية بدأت بفكرة.

0: وتحولت إلى عمل عظيم بجهد الجماعة. تجمعت الأفكار وبقوة الجماعة استطاعت أن تتجاوز الصعوبات وتحقق الأهداف الأسمى. وحتى وإن نسبت الأعمال العظيمة لأسماء منفردة، فتأكدوا أن في كواليس ذلك النجاح يكمن فريق عمل ناجح. وبما أننا جميعاً نعي أهمية العمل الجماعي، فإننا اليوم سنتجاوز عن حديث الأهمية تلك، وسنتكلم في حلقتنا هذه من برنامجكم خطوة عن الأسباب التي تؤدي إلى فشل عمل الفريق وإخفاق العمل الجماعي. فأهلاً وسهلاً بكم جميعاً.
1: بعد هذا العرض أعتقد المشروع صار واضح قدامكم. أنتظر منكم مقترحاتكم للتنفيذ والتطوير. زين، من يتبرع ويسوي لي ملخص الأفكار والمقترحات اللي راح نناقشها بعد شوي؟
2: أنا طال عمرك.
1: طيب نبتدي العصف الذهني. يلا، أحب أسمع كل واحد فيكم.
3: أنا أعتقد يا أبو عبد الله أن إحنا نعيد تقسيم الخطة الزمنية اللي اقترحتوها لتنفيذ المشروع، لأن إحنا بحاجة لمساحة أكبر في خانة استصدار التراخيص.
1: ممتاز، فكرة حلوة.
4: من رأي أبو عبد الله، الميزانية المقترحة بحاجة لإعادة نظر، خصوصا بعد التغييرات الأخيرة في أسعار العقارات والأراضي المرتفعة الحين.
1: أظن هالاقتراح في محله، لأن الميزانية الموضوع الآن اعتمدت على أسعار السنة الماضية، وهذه أرقام قديمة وإحنا بحاجة لأرقام جديدة غير السنة الماضية.
5: حسن، شو هالتقرير اللي طرشته على الإيميل؟
6: إيش فيه التقرير؟
5: شلخت اللي صار في الاجتماع شلوخ، وبعدين الفكرتين اللي نسبتهم حق نفسك تراهم أفكار خالد.
6: يا شكلك ما كنت مركز في الاجتماع يا جمال.
5: إلا أنت اللي تحب تنسب الزين حق روحك.
6: وش فيها يعني؟ عادي، أصلاً هالأفكار كانت في راسي، بس هالثقيل كله يتفلسف ولا يترك مجال للغيرة. ولا تحاتي، أبو عبد الله ما يركز واير في هالسوالف.
5: إنزين ويتفلسف، تقوم تبوق أفكاره؟
6: هو أصلاً مو محتاج كريدت الأفكار هذه، هو رئيس قسم، أنا أحتاجها أكثر منه علشان الترقية وعلشان أبو عبد الله يلتفت لي شوي.
5: ما منك فايدة، رفيجي وعارفك زين، أناني وما تحب إلا نفسك.
6: إي أحب نفسي وأموت عليها بعد. زين،
0: كل المجتمعات التي استطاعت أن تتطور وتنجح وتتقدم بنت إنجازاتها على مبدأ العمل الجماعي وتبني ثقافة الفريق وتغليب نحن على أنا. وهذه أهم وأقوى قيمة وأداة لنجاح أي فريق عمل، لأن الإنسان أناني بطبعه ويحب الخير لنفسه، ولكن متى ما استطاع أن يتغلب على هذه الصفة ويفكر بإيجابية ويوظف أدواته وقدراته من أجل الهدف الذي اجتمع من أجله الفريق، واستطاع تغليب مصلحة الجماعة على المصالح الشخصية، عندها يتحقق النجاح للفريق كافة. من أسباب فشل الفريق ظهور الأمراض النفسية وحب الظهور لدى الأفراد، بحيث يصرف الفرد جهده وطاقته لإحراز النقاط لشخصه حتى وإن كان ذلك على حساب مصلحة الفريق، وهذا ما يؤدي إلى تقويض العمل الجماعي ووأد مشروع رائد. إذا كان لديكم في فريق عملكم رجل يعتبر نفسه سوبرمان، فأنتم أمام خيارين اثنين لا ثالث لهما. الأول، مواجهته بالمشكلة، وإذا اعترف بها ساعدوه على أن يتجاوز الأنا في داخله. إذا كابر واستمر، فأقترح أن تعطوه الكرت الأحمر، خير من أن يستهلك طاقة الجماعة من أجله هو فقط.
5: والله خوش مشروع مؤتمر هالجمعية، كان فوق مستوى توقعاتي.
6: والله؟ وش اللي عجبك هالكثر في فكرة المشروع؟
5: تقول شو اللي عجبني؟ المشروع يقدم طريقة مبتكرة لحل مشكلة البيوت الآيلة للسقوط،

0: شركات المقاولات المتعاونة راح تقدم عروض خاصة عشان تعدل البيوت كونه مشروع خيري.
1: آه حلو، هني مربط الفرس.
0: شنو؟ شنو مربط الفرس؟ مو فهمت قصدك.
1: ايه تعبت وانا فهم واشرح. الحين المشروع خيري والناس بتتبرع بمبالغ ضخمة علشان يصلحون بيوت الفقارة والمحتاجين، صح؟
0: صح.
1: وشركات المقاولات المتعاونة على قولتك هي اللي راح تقبض الفلوس، عادل؟
0: ايه صح، قلنا عمل خيري بس مو بيشتغلون ببلاش.
1: عليك نور، افتح المطوية اللي خذت مالة المشروع.
0: فتحنا المطوية، يلا
1: قرالي أسامي الشركات المتعاونة.
0: أنا ما أدري إيش تبي توصل له، بس يلا. شركة العبد الله المقاولات، وشركة نيو هاوس، وشركة العامرية، وشركة النزهة، شركة
1: بس بس بس بس بس طق بريك. شركة النزهة، تعرف من صاحب الشركة ذي؟
0: لا ما أعرف، من يطلع ذي أبو العريف؟
1: رئيس الجمعية الخيرية اللي كنت شوي وبتصيح من التأثر بمشروعها الخيري قبل شوي. وهو صاحب الشركة لكن مسجلها باسم زوجته، يعني لا مشروع خيري ولا بطيخ بهن في مكباتنا. فهمت ولا أشرح بعد؟
0: هاللون السالفة، وأنا اللي مصدق وأقول مشروع خيري طلع بقبق.
2: الأهداف الخفية التي قد يحملها أعضاء الفريق في داخلهم تجاه العمل الجماعي تضرب في أساسيات نجاح ذلك العمل. أخطر منها الأهداف الخفية التي يحملها قائد الفريق، لأنه متى ما اكتشف أعضاء الفريق أنهم يعملون ويجتهدون ولكن جهودهم تذهب لتحقيق أهداف لا يعرفونها أو يتعرضون للاستغلال من أجل تحقيق أمجاد شخصية أو أجندة خاصة لقائد الفريق، هنا تسقط المصداقية ويفقد الأعضاء ثقتهم بفريقهم وقائدهم أو بالمؤسسة أو الكيان الذين يعملون تحت مظلته، وتلقائياً يفقدون الهمة وينسحبون ويتفتت الفريق بسبب أجندة خفية بعيدة عن الأهداف المرسومة الواضحة. والأدهى من ذلك، يمكن لمثل هذه التجربة أن تطفئ جذوة العطاء والتدفق في داخل الشباب وتتسبب في إحباطهم وقتل إيمانهم بالعمل الجماعي إلى الأبد.
3: خطوة نحو حياة أفضل وأكثر نجاحاً وسعادة.
2: لعل من أهم عوامل نجاح الفريق هو تعزيز روابط الثقة بين أفراده بجهد منهم وبتوجيه من القائد، وغياب الثقة ينبع من الخوف، الخوف من الوقوع في الخطأ وبالتالي الخوف من الانتقاد. لذا فإن حل مشكلة غياب الثقة يكون بالمصارحة بين أفراد الفريق والاعتراف بمواطن القصور والعمل على تقويتها وتصحيحها دون حساسية أو شخصنة. عندها فقط يثق الكل بالواحد ويثق الواحد بالكل. كل الخيوط التي تجمع أفراد الفريق وتحركهم تنتهي في يد القائد الذي هو حجر الزاوية في نجاح ذلك الفريق أو فشله، لأنه مهما كان الفريق رائعاً متجانساً معطاءً ولكن لم يتوفر له قائد يعزز كل ذلك، سينتهي المطاف بذلك الفريق إلى التشتت والإنجازات المتفرقة دون خطة واضحة واستراتيجية وعمل ممنهج.
1: يقول القائد العظيم نابليون بونابرت: لو كان جيش من الأسود يقوده ثور، يصارع جيشا من الثيران يقوده أسد، فجيش الثيران هو الذي سيغلب، لأن العبرة في القائد.
2: على أمل اللقاء بكم في الحلقة المقبلة، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.

0: خطوة
1: خطوة.
0: برنامج من إعداد وتقديم شيخ الشعلاء، إخراج فاطمة كمبر.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: البحرين، نسمة حب وحياة.
1: الله أكبر، الله أكبر.
2: عزيزي الحاج، إذا كنت تعاني من أحد الأمراض المزمنة كالضغط والسكري وأمراض القلب، تأكد من حمل أدويتك وبطاقتك الطبية التي تحتوي تفاصيل حالتك المرضية حتى تسهل معالجتك لدى تعرضك لأي عارض صحي لا قدر الله.

الكلمات جميعها قادرة على اختصار الحياة. حياة هي الوطن.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد

أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا. للتاريخ وجوه عدة، والفلكلور وجه من وجوه التاريخ. الفلكلور باختصار ثقافة الناس، ثقافة الشعب التي توارثها جيل بعد جيل وممتدة عبر قرون طويلة في عمق الزمن، وتظل الأجيال تعمل بقيم هذا الفولكلور حتى يأتي ما يغير حياتها الاجتماعية، فيضطرون أن يستبدلوا الحيوان بالآلة والقديم بالجديد، ولكن يبقى الفولكلور كجزء من التاريخ الحضاري للناس. عزيزي المستمع، حاولنا تتبع الإرث الثقافي البحريني الذي تشكل على شكل مثل، على شكل قصة، على شكل أغنية شعبية، أغنية فردية، أغنية جماعية، قول سائر، عادة وتقليد. حاولنا تتبع هذا الإرث الثقافي ويمعنا لتوصلنا إليه في معجم سميناه معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، وهذا حنستعرض معاكم صفحات هذا المعجم. وعندنا في الصفحة الأولى عنوان تعابير شعبية. مستمع الكريم، التعبير الشعبي هو قول غالبا ما يأتي مسجوع يستشهد به المواطن لتعزيز خطابه الكلامي، وقد مس معظم نواحي الحياة الاجتماعية. فهناك تعابير في الفرح وفي الحزن وفي الطلاق وفي البخل وفي الكرم وفي الزواج وفي الأطفال وفي الوفاة وفي الإرث يعني ما في هناك مأثر اجتماعي إلا وأوجد الشعب له القول الذي يعزز من الخطاب الكلامي، ومن أيضا عادة ما يأتي ملطف في على شكل عبارات تلطيفية إذا كان الوضع يتطلب ذلك. الآن في السخرية مثلا، والسخرية طبعا معروفة معناها الاطنازة والطنز من الفصيح، تعني السخرية، والتمسخر أو الضحك على الآخرين شيء غير مرغوب فيه، ولكن ليس يعني كل سلوك المجتمع هو سلوك مثالي، فهناك الزين وهناك الشين. الآن عندنا بعض التعابير التي يعني تدل بصدق على هذه السخرية أو عندما يسخر الشعب. شوف شو يقول. يقول متى بنوا القصر؟ قال أمس العصر. هذه الآن نوع من السخرية والطنز على نوع من البشر اللي قد يكونون مثلا واتتهم ظروف وتغير حالهم، أو قد يدعون بما ليس فيهم، فنوع من يعني التعجب على واقع الحال. لذلك تقول له متى بنى القصر؟ قال لك أمس العصر. وطبعا معروف أن القصور لا تبنى في يوم ولا في ليلة، وليس كل واحد يبني قصر يعني. فهذه لاحظ السجع في التعبير، متى بنى القصر؟ قال أمس العصر. هو يقال للسخرية في مواضع كثيرة، مثل الشخص الذي يتعلق قلبه بأشياء لا يستطيع أن ينالها، فتلتفت على ربعه وتقول بوزن يتمنى. بوزن حشرة معروفة في البيئة الزراعية، تطلع في وقت معين من خصوصا في الصيف، وطيرانها ثقيل وتطلع صوت يسمى الزنين عند العرب، يعني الزنين هو

الصوت الذي يطلقه اليعسوب أو النحل أو غيره. فإحنا سمينا أبو زنة على عادة العامة في إضافة بو وأم كصفة لمدح أو لذم، يعني واحد طيب تقول له أبو الخير أبو الكرم، أو أبو البخل أبو كذا، وأيضا النفي أم الخير أم الكرم. فأبو زنة أطلقت تسمية على هذه الحشرة نظرا لسماعهم صوت الزنين منها، بوزنة يتمنى. أيضا عندنا وين رايحة أطنازة، قالت أطنس. وأيضا عندنا تعبير يقول لك العورة

وأيضا من تعابيرنا اللطيفة التي تلطف الحدث يقولون يسمون الأعور كريم عين، كريم عين يسمونه في المجتمع البحريني، يعني بدل ما يقولون الرجال الذي فقد عينه أو الأعور فيقولون له كريم عين، فنوع من العبارة تلطيفية جميلة جدا. العورة تعيب على أمزر، أمزر من هي التي أصيبت بمرض في العين يسمونه الزر، اللي هو تكون طبقة بيضاء على القزحية أو على القرنية السوداء تشبه الزر، زر القميص أو زر الثوب، فتصير عين واحدة يعني فاقدة للرؤية ومتكونة. هذه يعتمد على وجود الزروين، أحيانا يكون في وسط العدسة في البؤبؤ فيحجب الرؤية، وأحيانا يكون فوق ما له علاقة بالرؤية. فيقول لك العورة التي فقدت عينها تعيب على أمزر، وطبعا الثنتين متشابهات. أخواننا العمان يقول لك الكلحة تعايب بقرون، الكلحة تعايب بقرون، الكلحة الغنمة اللي ما لها يعني قرون يسمونها كلحة عندهم، احنا نسميها هي الجماء، احنا نسميها اليمة. وفي المغرب العربي يقول لك المذبوحة تعيب المسلوخة، بنفس السياق يعني المذبوحة تعيب على المسلوخة، وكلتا الذبيحتين ميتات يعني، فالعورة تعيب على الأمزر. في السودان أيضا لقيت في كتاب للأمثال السودانية يقول بوسنتين يضحك على بوسنة، يعني واحد ما في حلجة إلا ضرسين وشاف واحد ما في حلجة إلا ضرس قام يضحك عليه، يعني هو أحسن منه يعني على أساس أنه في حلجة ضرسين، ما بقول إلا ضرسين ذاك ما عنده إلا ضرس واحد. فنلاحظ أعزائي المستمعين أن الشعب دائما يخترع أو يكون هذا التعبير الجميل الذي يأتي على شكل سجع ليعزز خطابه الكلامي ونصفح صفحة ثانية.

عندنا ألعاب شعبية من ألعاب الزمن السابق. مستمع الكريم، لعبة اندثرت الآن خلاص، ما حد قاعد يلعبها، ما له داعي طبعا. وتولد عن هذه اللعبة تعابير كثيرة. اللعبة يسمونها طاش ما طاش، وطبعا احنا لاحظنا الآن على مدى 10 سنوات مسلسل سعودي ناجح اسمه طاش ما طاش. وعندنا ايضا في التعابير احنا علشان الشيء اللي ما يهمك يقول لك ايش لك بطاش ما طاش. طيب الآن الطيش في اللغة الخفة والحمق، لذلك احنا الحمقان او الذي اعتراه القضب نقول له طايش، لان لا شك ان المعصب يفقد جزء من تفكير السديد، فاستخدام طايش في مكان سليم جدا. عندنا الان نرجع للعبة، يقول لك طاش ما طاش، اول ما ينام ليت وفي الخمسينات ياتنا المياه القازية الثانية تباعا، البيبسي والكولا والستيم والسفن اب والسينالكو، وايضا شيء عارفه وشيء ما عارفه. فكانوا اطفال الزمن السابق يلعبون، يقعدون في الدكان، وعادة الدكاكين كان لها ادوار كثيرة جدا. الدكان كان بمثابة النادي، يختارون دكان صاحبه يكون شوي يعني روحه روح اجتماعية، يوفر كراسي للناس

0: الطاولات، فيتخذون مقر الشباب والأطفال وحتى الشياب، يجتمعون عند صاحب الدكان هنا وكأنه منتدى. فكانوا يلعبون الطاش مطاش، يوقف ياخذ الصبي قرشة، الولد ياخذ قرشة لنفرض مثلا بيبسي كولا، ويبتدي يخضها أو يقلبها قلبة قلبتين ثلاث، وحط البوش على المقطوع ويسأل خصمه طاش لما طاش. فالخصم ذاك يشوف مثلا أن كمية الهز غير كافية لأن تجعل المياه الغازية التي في داخل الزجاجة أن تندفع إلى خارجها، فيقول مثلا ما طاش أو يقول طاش. فحسب قناعة اللاعبين، إذا واحد قال طاش وذاك خضها بطريقة تبين أنه يعني ما طيش، فيقوم يفتح العلبة أو يفتح قصدي الزجاجة. فلما تنفتح الزجاجة إذا كانت يعني طاشت، إذا كانت مهزوزة بشدة طيش، فيطلع اللي فيه برع، فاللي قايل طاش يكسبها، واللي خسرها الواحد اللي حدث يعني يا بالحدث الخطأ يخسرها، يدفع ثمنها لصاحب الدكان. وهذه اللعبة نوع من القمار، يعني ساعات الطفل يخسر لثلاث أربع زجاجات في اليوم الواحد، قمار خفيف خلينا نسميه، هي لعبة وتسلية بفلوس. ولا الواحد يسوي في أربع خمس قراش بيبسي إذا كسبهم. فصارت هذه اللعبة اسمها لعبة طاش ما طاش وانقرضت. ولكن الطريف أنه يعني التعابير التي تولدت عن هذه اللعبة. وأعتقد عزيزي المستمع أن الوقت خلص، وأتمنى لقاءكم في حلقة قادمة، وفي أمان الله.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عكس.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

اللائحة الداخلية لمجلس الشورى. مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سير أعمال المجلس وعلاقته بمجلس النواب والحكومة واختصاصات مكتب مجلس الشورى واختصاصات لجان المجلس وآليات انعقاد اجتماعات اللجان وجلسات المجلس، إضافة إلى آلية مناقشة الموضوعات في اللجان والجلسات. كما تنظم اللائحة الداخلية حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشورى والاختصاصات التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس.

0: أصوات في ذاكرة الحضارة.
1: أصوات في ذاكرة الحضارة،
0: حلقات مسلسلة تحكي قصة حياة ثلاثة أدباء احتضنت إبداعاتهم جزيرة الحياة أوال.

0: عدل الحياة في القرن العشرين.
1: أصوات في ذاكرة الحضارة.

0: غدا يا أحمد سوف يأتي إليك الملا علي العازمي من قرية جو ليدرسك علوم القرآن يا عزيزي.
1: حقا يا أمي؟
0: نعم.
1: وكيف سيصل إلينا؟ وأين تقع قرية جو هذه؟ من الذي؟
0: مهلا مهلا يا حبيبي مهلا، لماذا كل هذه الأسئلة؟ سيأتي إلينا على الحمار طبعا، ولست أدري بالضبط أين تقع قرية جو، ولكنها هنا في البحرين، وأنا لست ضليعة في الجغرافيا والتاريخ ولم أدخل مدارس، وأنت تعلم بأن الجسر والزلاق ليست بهما مدارس يا ولدي.
1: العفو يا أمي العفو، لكنها أسئلة خطرت ببالي للوهلة الأولى. طيب، هل أستطيع أن أستدعي أصدقائي الذين ألعب معهم في البراحة؟ محمد وعبد الله جيراننا ليدرسا معي عند المعلم الجديد.
0: تستطيع تستطيع يا ولدي يا أحمد، نعم تستطيع، وسيشملهم الأجر الذي سنعطيه للملا علي العازمي.
1: وهل سيأتي يوميا أم في الأسبوع مرة واحدة؟
0: لا يا أحمد، سيأتي كل أسبوع، أي سيأتي أول الأسبوع ويبيت عندنا في المجلس حتى نهاية الأسبوع، ويذهب الخميس لعياله في جو، ثم يعود يوم السبت وهكذا.
1: ها، وهل ستكون دروسه مفيدة مثل دروس الشيخ يوسف الصديقي؟
0: آه منك يا خبيث، وكيف لي أن أعلم بذلك وهو لم يأتي بعد؟ ثم إن الشيخ يوسف لم يدرسني أنا كما أعتقد. هيا هيا تعال معي الآن لنعد المجلس للملا علي ونرتبه، فأنا وجدتك لا نستطيع ذلك لوحدنا.
1: حاضر يا أمي حاضر.

0: وهكذا عاش الشيخ أحمد الخليفة على شواطئ الزلاق وبين البرايح ومجالس العلم يا عواطف.
1: نعم.
0: خلال أعوام 1940 و1941.
1: نعم.
0: حتى وفاة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة حاكم البحرين آنذاك عام 1942.
1: نعم.
0: وتولية الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة الحكم بعده.
1: كم سنة عاشها شاعرنا الشيخ أحمد في الزلاق مع والدته وجدته؟
0: كما أخبرني بذلك حوالي 18 عاما. تعلم خلالها الكثير من علوم القرآن واللغة العربية.
1: نعم.
0: ولكن نهمه للعلم والمعرفة الأدبية بالذات.
1: نعم.
0: لم يحده شاطئ الزلاق وبيوتها وصحاريها. نعم. وأجواءها الطبيعية. فحدث يا عواطف.
1: نعم.
0: أن أهل الزلاق كانوا يقضون الصيف في القضيبية سنويا.
2: ها يا أم أحمد، ما قولكم في الفكرة؟
1: والله يا أبو جابر لا أدري ماذا أقول لك. إذا كان أحمد يقبل بذلك؟
2: طبعا سيقبل، شاب يافع في مقتبل العمر. كم عمرك الآن يا أحمد؟
3: يقولون 23 عاما.
2: ولن يقبل؟ ماذا سيفعل في الصيف هنا؟ في القضيبية هواء وشمس وعرش صيف جميلة وكل العائلات هناك؟ الزلاق كلها ستنتقل إلى هناك إلا أنتم يا أم أحمد سنويا هنا.
3: لنجرب يا أمي، هي 3 أشهر لا أكثر ونرجع بعدها، وهي فرصة نطل منها على الدنيا خارج الزلاق.
1: فعلا يا ولدي، 22 عاما بين الجسرة والزلاق. لم تشاهد مكانا آخر غيرهما. لنغير الأجواء قليلا، لربما ترتاح نفوسنا.
2: إذن على بركة الله، سنتحرك يوم الخميس صباحاً.

0: تدعني يا صلاح.
1: يا عواطف، عندما حضر الشيخ أحمد ووالدته هلال القضيبية عام 51،
0: نعم،
1: ورموا بعصا التسيار كما يقول الشاعر الشيخ أحمد، طاب الجو لهم في المنامة، وبها الحركة الأدبية والاجتماعية والسياسية عامرة آنذاك في عهد المغفور له الشيخ سلمان بن حمد الخليفة. وبدل الثلاثة أشهر المتوقعة أناخ الركب قوافله في المنامة. أي، وبنى الشيخ أحمد بيتا من الطين له ولوالدته.
0: لماذا؟
1: لأنه تخوف من الحرائق التي كانت تشتعل في بيوت السعف القديمة العشيش.
0: وهل قبلت والدته بذلك وهي تحن إلى الزلاق كما أعتقد؟
1: لا بالطبع يا عواطف، ولكنه أقنعها بضرورة العيش في المنامة، خصوصا بعد أن توظف شاعرنا في دائرة الأشغال آنذاك في قسم المستودعات والحسابات.

0: ماذا أفعل الآن كي لا تراني والدتي بالكتب هذه؟ تعال يا مجنون ليلى، أنت أعز كتاب لدي أنا، وتريد أن تسقط على الأرض؟ سأرمي 4 كتب من النافذة الخلفية للمنزل وإلى غرفتي، فقد تركتها مفتوحة صباح اليوم، ثم أدخل بكتاب واحد من الباب. فكرة. هكذا أفضل، توكلنا على الله. لا أدخلن الآن.
1: أمي، أمه، أين أنت؟
2: أنا هنا يا أحمد في المطبخ، أنهي تحضير مرقة اللحم التي تحبها.
1: حقا يا أمي؟
0: دعيني أتذوقها.
1: إنها ساخنة.
2: تعال هنا يا ولد يا شقي، لماذا خرجت من العمل باكرا اليوم؟
1: لم أخرج باكرا، وأنا في 23، وتقولين ولدي يا أمي، كيف ذلك؟
2: ستبقى ولدي مهما كبرت في السن، ولا تتهرب. ما هذا الكتاب؟ ولما رجعت باكرا؟
1: قلت لك لم أخرج من عملي تهربا، لقد أرسلوني في مهمة للمستودعات التابعة لدائرة الأشغال، وقالوا إذا انتهيت متأخرا اذهب للبيت.
2: هم قالوا هذا؟
1: نعم.
2: حسنا، وما هذا الكتاب؟ هل عدت لشراء الكتب من إبراهيم عبيد مرة أخرى؟
1: هذا كتاب واحد فقط يا أمي، انظري، مجنون ليلى.
2: والله لا أحد سيجن في هذا البيت غيري. بكم اشتريت هذا الكتاب هذه المرة؟
1: 10 آنات فقط، رخيص هنا.
2: 10 آنات تشتري بها كتاب؟ وما هو هذا الكتاب؟ من ذهب أو فضة؟
1: أخلى يا أمي أخلى، إنه الشعر، قصيدة مجنون ليلى لأحمد شوقي أمير الشعراء.
2: أمير الشعراء هذا سيجعلك تصبح أمير الفقراء إذا استمر ولعك بالكتب هكذا. أولاد الجيران المتعلمين يشترون بالكتاب أو الاثنين فقط، وأنت لا تكتفي إلا بال4 والـ5. الحرص على مورد الرزق نعمة يا ولدي.
1: فعلا فعلا يا أمي، لكن غذاء الروح والعقل نعمة، وأنا مولع بالشعر والشعراء.
2: لكن احرص على عملك يا أحمد وعلى مورد رزقك، فأنا لن أعيش لك للأبد. يا أحمد يا ولدي يا حبيبي، ألا يكفي الشعر النبطي الذي كتبته؟
1: لا لا لا لا، لا تخافي يا أمي، فأنا متيم بالشعر صحيح، ولكني على وعي بما أفعل، والشعر النبطي ليس هو سدرة المنتهى وغاية المنى، إنما أريد اقتحام أجواء الشعر المعاصر باللغة الفصحى، وأشعر أني قادر على ذلك.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: مريضنا هاليوم بخالد. بخالد يانا هالعيادة مع بنته. بخالد عمره 66 سنة، هو مريض مصاب بالسكري. لاحظوا عياله وجود جرح في القدم، وهو يرفض يروح للدكتور وقاعد يستخدم الأدوية اللي حوالينه والكريمات ويحطها على هذا الجرح، إلى أن اقتنع بخالد أنه يروح إلى الطبيب. فعند فحص بخالد وتم تحويله من قبل أخصائي الأقدام، تبين وجود جرح عميق جدا بين الأصابع ووجود فطريات. فقام أخصائي الأقدام بعمل الفحوصات اللازمة والمتابعة الدورية لبخالد، إلى أن الحمد لله تعافى والتأم الجرح. فالرسالة اللي إحنا نبغي نوجهها لكل مريض مصاب بمرض السكري، عدم التهاون في أي جرح حتى لو كان هذا الجرح بسيط، فممكن هذا الجرح يتحول إلى التهاب شديد في القدم، ممكن هذا الالتهاب يوصل إلى العظم، وممكن يؤدي إلى حالة البتر. فالتهاون هو يؤدي إلى مشاكل وإلى دخول المريض في دوامة وهو غني عنها. فالفحص الذاتي للأقدام، إذا أنت ما تقدر تفحص ريولك، مساعدة الآخرين، تنظيم

0: سكر الدم وتنظيم الكوليسترول وتنظيم ضغط الدم بيساعد كثير على أن التروية في الأقدام بتكون طبيعية، وأيضا المتابعة مع أخصائي الأقدام والفحص الدوري. فحص الأقدام حسب البروتوكول العالمي وعلى حسب منظمات والدليل الإرشادي للوقاية من مرض السكري، الفحص الذاتي للأقدام أو المتابعة الدورية للأقدام تكون بصورة دورية. اللي يقوم بعمل الفحص الدوري بصورة دورية راح يتجنب من الإصابة بالمضاعفات ومضاعفات السكري على الأقدام والشرايين والأوعية. أتمنى الصحة والسلامة لكم جميعا.
1: قصص ونصائح طبية،
2: قصص ونصائح طبية
1: مع الدكتورة رابع الهاجري.
3: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
4: أبوك عيسى عسير في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله، منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
3: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بقصر الرفاع يوم أمس بحضور سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة وسعادة السيد حمد بن فيصل الملكي وزير شؤون مجلس الوزراء المواطنة أمجد كاظم أحمد، وذلك للاطمئنان على صحته بعد أن استكمل مراحل علاج فقر الدم المنجلي عبر تقنية زراعة النخاع باستخدام التعديل الجيني كريسبر في مملكة البحرين. وكان المواطن أمجد كاظم أحمد أول شخص على مستوى العالم من خارج الولايات المتحدة الأمريكية يعلن عن تلقيه العلاج بنجاح، وتعتبر مملكة البحرين من أوائل الدول على مستوى العالم التي نجحت في تطبيق هذا العلاج المتقدم لمعالجة مرض فقر الدم المنجلي. وأكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حرص مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على مواصلة تطوير القطاع الصحي وتبني أحدث التقنيات العلاجية والطبية بما يسهم في توفير أفضل مستويات الرعاية الصحية لأبناء الوطن، مشيرا سموه إلى أهمية مواصلة تعزيز الشراكات والتعاون مع المؤسسات والمنظمات الصحية العالمية المختصة لضمان إتاحة أحدث الحلول العلاجية والتقنيات الطبية الحديثة. شارك سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب في منافسة نسخة 50 لجائزة الحسن الثاني للغولف التي تحتضنها ملاعب الغولف الملكي دار السلام في المملكة المغربية الشقيقة. وتقام البطولة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية حفظه الله وسط مشاركة نخبة من اللاعبين. وشارك سموه مع الفريق المكون من حمد المريسي وعبد الله بن زيدان والمحترف الاسكتلندي كولين مونتغومري. وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن جائزة الحسن الثاني للغولف تعد من البطولات المرموقة على مستوى رياضة الغولف لما تحظى به

هي من تنظيم متميز ومكانة دولية كبيرة، مشيدا بما توفره المملكة المغربية الشقيقة من إمكانات وبنية رياضية متطورة أسهمت في ترسيخ مكانة البطولة عالميا. وأوضح سموه أن المشاركة في مثل هذه البطولات الدولية تشكل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات الرياضية، إلى جانب اكتساب المزيد من التجارب في رياضة الجولف عبر المحافل الخارجية. تؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية هبة الاستعداد الدفاعية، كما تعرب القيادة العامة عن اعتزازها وفخرها بما يظهرها رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس، ذودا عن حياض الوطن وصونا لمكتسباته. وتهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر بعدم الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون ناتجة عن مخالفات الاعتداء الإيراني الآثم. وتبين القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الآمن مع تلك الأجسام لضمان السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين. عقدت السعادة السيدة أمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني عددا من اللقاءات الثنائية مع رؤساء الوفود والوزراء وكبار المسؤولين المشاركين في أعمال الدورة 13 للمنتدى الحضري العالمي المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو. بحثت خلالها سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في قطاع السكن الاجتماعي والتخطيط العمراني. وشملت مشاركة سعادة الوزيرة لقاءات ثنائية مع معالي ماجد بن عبد الله وزير البلديات والإسكان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، ومعالي الدكتور خلفان بن سعيد بن مبارك وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان الشقيقة، ومعالي المهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وسعادة المهندس محمد المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية والنقل بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى سعادة السيدة أنا كلودا روزباخ المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. شارك سعادة السفير عبد الله عبد اللطيف عبد الله المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف في افتتاح أعمال جمعية الصحة العالمية 79 بمقر قصر الأمم المتحدة بجنيف بحضور ممثلي الدول الأعضاء. وخلال جلسة المناقشة العامة للجمعية ألقى سعادة السفير كلمة مملكة البحرين والتي أكد فيها تقدير المملكة لمنظمة الصحة العالمية وجهودها الرامية لضمان فرص مستدامة بل متساوية لحياة آمنة وصحية للجميع. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات الصحية وإعادة هندسة الإجراءات، طورت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية إجراء إضافة خدمة إلى مؤسسة صحية مرخصة، وذلك ضمن مسار التحول الرقمي الرامي إلى تحسين تجربة المستفيدين. أطلقت غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع المركز الوطني الأمن السبراني ومركز ناصر العلمي والتقني مبادرة سايبر رادي بحرين الهادفة إلى تعزيز جاهزية المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مجال الأمن السبراني. وفي كلمة ألقاها خلال الفعالية كدا سعادة الشيخ سلمان بن محمد الخليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السبراني أن إطلاق هذا البرنامج الوطني يعكس التزام الجهات المعنية بدعم هذه المؤسسات. تواصل بعثة مملكة البحرين للحج تعزيز استعداداتها للصحية ضمن جهودها لتوفير الرعاية الصحية بل الطبية للحجاج خلال موسم الحج. وفي هذا الإطار زار رئيس بعثة مملكة البحرين للحج مستشفى المواساة في المدينة المنورة للاطلاع على الخدمات الطبية المقدمة للحجاج البحرينيين وبحث أوجه التعاون والتنسيق للموسم الحالي. أعلنت الهيئة العامة للطرق في المملكة العربية السعودية تنفيذ أعمال تبريد الطرق في محطات قطار المشاعر، وذلك في ثلاثة مواقع ضمن جهودها المستمرة لتحسين

0: بيئة التنقل ورفع مستوى الراحة لضيوف الرحمن. وأوضحت الهيئة بأن تقنية تبريد الطرق تسهم في خفض درجة حرارة سطح الطريق بنحو 15 درجة مئوية عبر ابتكار وطني يسهم في راحة وسلامة ضيوف الرحمن.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
3: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
2: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتماً لن ندرك نهاياتها.
3: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
2: الموسوعة الصغيرة.
3: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
2: الموسوعة الصغيرة،
3: إخراج محمد حسن.

أيها الأصدقاء، طابت أوقاتكم وأهلا بكم معنا ومع ومضات من العلم والمعرفة نطالعها معا في صفحات موسوعة اليوم.

0: أعزائنا، تقوم فلسفة العلاج التأهيلي على مساعدة المرضى بأمراض عضوية أو نفسية، أو من أصيبوا بكسور أو ضمور في أعضائهم جراء حوادث معينة، إلى محاولة إعادة سريان دورة الحياة العادية في أعضائهم أو نفوسهم قدر الإمكان، والوصول في ذلك إلى أعلى قدر ممكن من الكفاءة.
1: ولابد أنكم تتساءلون معنا، ما هو هذا العلاج الذي يشترك فيه مجموعة من الأخصائيين؟ الدكتور سامي محمود علي سيقدم لنا بحثه العلمي حول هذا الموضوع.

0: عزيزنا المستمع، ثورة العلم والتقنية التي نعيشها في هذا العصر قدمت بكل سخاء الأدوات القادرة للتغلب على ما يواجهه الإنسان في حياته من حوادث وكوارث.
1: وليس أشد إلاما للإنسان من أن يجد نفسه عاجزا عن الحركة، مشلولا، قعيدا، بعد إصابته في حادث أو مرض أدى إلى فقد جزء من جسمه أو بتر أحد أعضائه. إنها قاسية مؤلمة في نفس الوقت.
0: إنه نفس الإنسان الذي يملأ الدنيا حياة وحركة، وإشراقة الطموح تظلل أساريره، فإذا هو قعيد الفراش وقد تقوضت كل آماله وانهارت أحلامه إثر إصابته في حادث سيارة مجنونة أو مرض خطير استفحل في أحد أطرافه.
1: لقد كان

0: هذا الإنسان يواجه الكارثة التي هوت فجأة على رأسه بالانزواء في الظل والاستسلام للحسرة والألم الممض وازدراد الحزن في هدوء ومرارة.
1: كان هناك سؤال مطروح باستمرار، هل يظل من فقد حاسة من حواسه أو طرفا من أطرافه عاجزا طول عمره؟

0: أيها الأعزاء، الإجابة على السؤال الذي طرحناه في المحطة السابقة جاءت بالإجابة مما يعرف الآن بالمعالجة التأهيلية. كان هذا النوع من المعالجة ولأكثر من ربع قرن غير معروف إلا في البلاد المتقدمة، بل إنه حتى اليوم لا تخصص كليات الطب في الدول النامية جزءا من الدراسة بها لهذا الفرع، ولعل السبب في ذلك يعود إلى تعدد الأخصائيين الذين يتولون مهمة هذه المعالجة.
1: مهمتهم تتم بروح الفريق الواحد، هذا بالإضافة إلى أن الأبحاث لم تصل بعد إلى نهايتها، فما تزال الأجهزة التعويضية التي تستخدم بدلاً عن العضو المريض أو المبتور قاصرة عن أن تحل محل الأعضاء الطبيعية إلى حد ما. ولعلها تأكيداً، ومهما تقدم العلم وابتكر لن تصل إلى كفاءة الأعضاء البشرية.

0: أصدقائنا، كانت المعالجة التأهيلية تعني في تعريفها مجموعة الخطوات اللازمة لمعالجة المصاب منذ إصابته في حادث حتى شفائه، وكان هذا التعريف الذي تم وضعه في إنجلترا منذ سنوات غير كاف، فقد أضيف إلى المصابين في حوادث هؤلاء الذين ولدوا وهم معاقون، وكذلك كبار السن من العجائز غير القادرين عضويا. وكان لابد من وضع تعريف جديد لهذا الفرع من فروع المعالجة الطبية.
1: أما الآن فيمكن أن نقول إن المعالجة التأهيلية تهدف إلى مساعدة الأشخاص لكي يصلوا إلى أعلى قدر ممكن من الكفاءة حتى يتعايشوا مع الحياة التي تمكنهم قواهم منها. والحياة التي نعنيها تتمثل في صورتها العضوية والنفسية والاجتماعية.
0: إذن في هذا تعريف أشمل وأعم، وهو دون شك يتطلب معاونة عدة اختصاصيين. فعمل الاختصاصي النفسي مع اختصاصي العلاج الطبيعي مع الجراح والاختصاصي الاجتماعي وغيرهم، كل هؤلاء يعملون معا لكي يجتاز المريض الأزمة ويواجه المستقبل بروح مشرقة مفعمة بالأمل.
1: وهنا يبرز دور الاختصاصي النفسي الذي يتولى المصاب قبل المعالجة التأهيلية وبعدها، وهو دور لا شك عظيم.

0: أيها الأصدقاء، إن عودة المصاب الذي أصبح معوقاً إلى حياته الطبيعية يحتاج كما قلنا إلى فريق كامل من الاختصاصيين في مجالات شتى، كلهم يعملون معاً من أجل هدف واحد، هو أن لا يتحول إلى كم مهمل يعيش على هامش الحياة. ويمكننا أن نعدد أفراد هذا الفريق في هذه الاختصاصات.
1: اختصاصي العلاج الطبيعي يقوم بدور بالغ الأهمية في المحافظة على أعلى قدر ممكن من وظائف الأنسجة السليمة والأعضاء التي نجت من الإصابة، ثم هو يهدف إلى مساعدة المصاب لكي يستطيع الاعتماد على نفسه ويتكيف مع البيئة المحيطة به.
0: وهذا في الحقيقة يحتاج لما يمكن تسميته بعادة التعليم الوظيفي لكل قدرات أعضائه وتحكمه فيها، وهو قد يستخدم وسائل طبيعية أخرى تمكنه من تحقيق ذلك. ومن هذه الوسائل الماء والبرودة والحرارة والتدليك واستخدام الكهرباء.
1: اختصاصي استخدام الأجهزة التعويضية، فلقد تطورت الأجهزة المساعدة تطورا كبيرا، وكان ذلك بفضل استخدام التقدم الكبير الذي حدث في استخدام الرقائق الإلكترونية وغيرها.
0: والأجهزة التعويضية لا تقوم فقط بوظيفة العضو الذي فقد وفقد وظيفته بسبب البتر أو الشلل أو التشوه، بل إنها تحافظ كذلك على المظهر الخارجي.
1: الاختصاصي الاجتماعي فدوره لا يقل في أهميته عن دور الطبيب المعالج، فالإصابة الخطيرة التي تترك آثارها على الحياة العائلية والاجتماعية تحتاج إلى رعاية اجتماعية مناسبة، وهذا ضروري جدا لضمان نجاح المعالجة التأهيلية الطبية.

0: أعزائنا، يبقى دور الاختصاصي النفسي ودور اختصاصي أمراض البكم والصم وغيرها من المواضيع سنتحدث عنها في لقائنا القادم.
1: الموسوعة الصغيرة،
0: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة،
0: إخراج محمد حسن.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

عزيزي الحاج، تذكر أن الالتزام بإرشادات السلامة والسلوكيات الصحية أثناء أداء شعائر الحج يضمن لك السلامة في تأدية المناسك والحفاظ على أمنك وصحتك.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: ما شاء الله طلعتنا مع طلوع الشمس، بس قريب بنوصل عرفة
1: إن شاء الله. أحمد، إحنا في أي يوم؟
0: إحنا في اليوم التاسع من ذي الحجة،
1: وهو الوقوف بعرفات، أهم أركان الحج، وهو أعظم أيام الحج، بل هو الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، وهو أفضل يوم عند الله تعالى.
0: الله، زين شو نسوي به؟
1: يوم عرفة فيه التكبير والتهليل والتلبية، ويسن الحاج النزول قرب مسجد نمرة، ويكثر من التلبية وتلاوة القرآن والذكر والدعاء.

0: منظر رهيب اللي أشوفه قدامي.
1: أحمد، عند صلاة الظهر يسمع خطبة عرفات ويصلى مع الإمام الظهر والعصر جمع تقديم، وبعد انقضاء الصلاتين يتفرق الحاج للدعاء والتهليل وقراءة القرآن قائما وقاعدا، ويخفض من صوته في الدعاء ويلح في الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العظيم:
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: أحسنت يا أحمد. وإذا غربت شمس يوم عرفة يتوجه الحاج بسكينة ووقار لئلا يؤذي أحد من الحجاج إلى مزدلفة، مع الإكثار من التلبية وأنواع الذكر، عملا بقوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضال.

0: يبا وصلنا مزدلفة.
1: عائلي أبوك بنصلي المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعة جمع مع الإمام.
0: وبعدين؟
1: بنبات في مزدلفة وهي كلها موقف إلا وادي محسر.
0: إنزين يبا وبعدين؟
1: بنصلي الفجر ويسن بعد الفجر الوقوف عند المشعر الحرام واستقبال القبلة ورفع اليدين بالدعاء والإكثار من الذكر. ولا بس أن نتزود من مزدلفة بالحصايات اللي بنرميها في الأيام القادمة، وحجم الحصايا أحمد بتكون فوق حبة الحمص بقليل.
0: أوه يعني أكبر من النخية.
2: النخية؟ الظاهر أنك يوعان. أذكر الله.

0: خذوا مني مناسككم.
1: الله أكبر. الله
2: عزيزي الحاج، لتفادي التعرض للإنهاك الحراري أو ضربات الشمس نتيجة للوقوف والمشي لفترات طويلة تحت أشعة الشمس وفي درجات الحرارة العالية، احرص على شرب كميات كافية من الماء والسوائل، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، واستخدم المظلات ذات الألوان الفاتحة، ولا تستعجل في أداء الشعائر لتجنب الإصابة بالإرهاق.
3: دكتورة، ممكن يسوي لي مضاعفات؟
4: ما في علاج ثاني دكتورة؟ أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حال دكتورة.
5: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
6: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
7: دكتورة مريم، لاحظت شيء غريب فيني آخر فترة. شعري من جدون في فراغات، يعني شعري بدأ يحت وأنا توني في مقتبل 30 من عمري. الشيء وايد قام يحرجني، يعني بين ربعي بين أهلي، وأنا على وي زواج. صراحة ما أدري شو أسوي، ممكن تعطيني حل يساعدني ورجع شعري؟
5: شكرا يا حسين أنك سألت عن هالسؤال المتكرر حقيقة، لأن كثير من الشباب زعجتهم مشكلة الشعر الخفيف في مقدمة الرأس. وبداية قبل ما نحدد العلاج لازم نحدد المشكلة. أول شيء نفحص فروة الرأس ونشوف إذا كان مجرد تساقط عادي، علاجه سهل بإذن الله. الأهم إنه ما يكون عندك النوع الثاني واللي هو الأكثر شيوعاً، الصلع الهرموني أو الوراثي، احنا نسميه الأندروجينيك ألوبيشيا. هذا يحتاج طبيب يشوف يفحص وبيقول لك هل هو الصلع الوراثي ولا لا. عشان بس تتأكد شوف مقدمة الرأس عند الأهل من الشباب، الوالد، العمام، إخوانك، عادة يكون في أكثر من شخص في العائلة عنده هذه المشكلة. مهم جدا عند الفحص مع الطبيب تصنف شدة الحالة، يعني هل هي 1، 2، أو 3. في الدرجة 1 اللي هي الدرجة الخفيفة، قد نبدأ بعلاجات موضعية مثل البخاخات أو الرغوات اللي تحتوي على 5% من المينوكسيدل، يجب استخدامها لفترة طويلة وايد وبالتزام يومي. في الفئة أو النوع 2 و3 قد نضطر إلى إضافة حقن من الميزو أو البلازما حسب نصيحة الطبيب لك. أما الحالات الشديدة أو المتأخرة اللي فيها انحسار شديد في مقدمة الرأس، قد نضطر تحويل الحالة لعمل زراعة الشعر إذا حب المريض.
6: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
8: قال الفراق، قال الفراق، وقلت لا تطري الموت، ما ودي أسمع غير كلمة حياتي، وصلك حياة وقطعت الوصل تابوت، ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي، ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي.

0: رئيس مجلس الشورى. يعين جلالة الملك المعظم رئيس مجلس الشورى بأمر ملكي، وتكون مدة رئاسته مثل مدة المجلس 4 سنوات، وهو يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات والمؤسسات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله. كما يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، وله أن يستعين بمكتب المجلس بمن يرى من الأعضاء أو إحدى اللجان. مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: هذه الفتوح، فتوح الأنبياء.
1: فتوح الأنبياء،
0: وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان.
1: بالأفعال أثمان.
0: أقاليم من عمق التاريخ.
2: سمرقند، المدينة الزرقاء، تلك المدينة التي تقف شاهدة على تاريخ مليء بالأحداث والصور. من معاني اسمها قلعة الأرض أو سوق سمر وغيرها من المعاني التي تشير إلى تلك المدينة التي انتشرت فيها القصور الضخمة التي بلغت الغاية في الجمال والأناقة وسط حدائق غناء وساحات شاسعة تنم عن إبداع المهندس المسلم وعبقريته في جعل المدينة بعمرانها وجمالها تتحدث عن نفسها. تقع مدينة سمرقند اليوم في جمهورية أوزبكستان، إحدى الجمهوريات التي تأسست في تحالف جمهوريات ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وقد كان تأسيسها قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام 5000 عام، إذ كانت حلقة وصل بين الحضارات المختلفة لكونها في طريق الحرير والتوابل وقوافل التجارة التي كانت تعتمد على هذه المدينة اعتمادا كبيرا. فاستمدت المدينة شهرتها منذ ذلك الحين، واستحقت أن تجذب نحوها أنظار الغزاة على مر التاريخ. وقد أراد الإسكندر المقدوني

عام 329 قبل الميلاد أن يغزوها، فنصب خيام جنده خارج أسوارها وحاصرها حصارا قاسيا مريرا كي تذعن له وتدخل في حكمه، بيد أنها في العام التالي لغزوها أعلنت عصيانها عليه، فقام الإسكندر بمعاقبتها ومعاقبة أهلها. وقد ذكرت سمرقند لدى المؤرخين الإغريق باسم مرقند، عاصمة سجديان، وهو اسم أوزبكستان القديم. ويبدأ التأريخ الفعلي لسمرقند مع دخول جيوش الفتح الإسلامي لأراضيها بقيادة القائد المسلم قتيبة بن مسلم الباهلي في عهد الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وللفتح الأول قصة استدعت أن يكون هناك فتح آخر لسمرقند، ذلك أن القائد قتيبة بن مسلم الباهلي في عام 87 للهجرة قام بفتح سمرقند عنوة. ولما علم أهلها وكهنتها أن هذا ليس مما يتفق عليه المسلمون عادة من عرض للإسلام أو الجزية ثم القتال ومهلة 3 أيام، قاموا بإرسال رسول إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله، الذي أرسل كتاباً إلى والي الدولة على بلاد ما وراء النهر سليمان بن أبي السرى بأمره بأن يحكم بين قتيبة وبين أهالي سمرقند قاض من قضاة المسلمين ينظر في شكواهم، فإن قضى بإخراج المسلمين من المدينة أخرجوا منها. فأقام لهم الوالي القاضي حاضر بن جميع الذي نظر في القضية ورأى أن الحق مع أهالي سمرقند المغلوبين، فحكم بإخراج المسلمين من المدينة على أن ينابذوهم على سواء. ولكن أهل سمرقند وقد أذهلهم هذا السلوك الإسلامي الذي لم يسبق له مثيل في التاريخ البشري كرهوا الحرب وأقروا المسلمين على الإقامة في مدينتهم، وتم فتح المدينة صلحا حتى جاءت السنة 92 من الهجرة، عندما نقض حاكم سمرقند الجديد الصلح مع المسلمين وقام بسجن الحاكم السابق لها إلى أن توفي في سجنه. فقام قتيبة بن مسلم الباهلي بفتح المدينة بعد مواجهة كانت بين جيش المسلمين وجيش حاكم سمرقند حتى فتحت على يد المسلمين. وقام المسلمون بتحويل بعض المعابد إلى مساجد ونشروا الإسلام في شتى ربوع سمرقند، وعاش الإسلام في سمرقند على مر الأزمنة والعصور حتى اكتسحتها جيوش جنكيز خان، فدمرت ما استطاعت أن تدمره من مظاهر الجمال النادرة التي لم تبق إلا أوصافها في الكتب، إلا أن أهلها نزحوا إلى مكان قريب من تلتها ليبدأوا قصة أخرى من قصص الحضارة والبناء. فبعد دخول المغول في الإسلام أعادوا بناء وتشييد الكثير من المباني الإسلامية، وذلك في العهد الذي سمي بالعهد التيموري والذي استمر لحوالي قرن ونصف من الزمان. وكان مما فعله تيمور لنك أنه جعل من سمرقند عاصمة لدولته، وأتى بمن يمتهنون الحرف والصناعة إليها للعمل على بنائها بطريقة جميلة وفنية. وبناء عليه فقد اعتبر عهد تيمور لنك عصر التشييد والعمران. أصبحت سمرقند جنة على سطح الأرض لما يرى الناظر إليها مما يأسر الألباب من جمال العمران وتنظيم المدينة وعلم أهلها وثقافتهم. فكانت سمرقند بحق منارة إشعاع حضاري لأقاليم التاريخ. وفي القرن 19 الميلادي استولت الإمبراطورية الروسية على عدة مناطق في بلاد ما وراء النهر، وكانت مدينة سمرقند من ضمنها. وخلال الثورة الشيوعية استولى الثوار على المدينة وبسطوا سيطرتهم عليها حتى سقطت الشيوعية عام 1900.

1492 للميلاد، ونالت سمرقند استقلالها بعد انهيار وتفكك الاتحاد السوفيتي، واليوم هي المدينة الأكبر في جمهورية أوزبكستان.

0: التاريخ، وعند القيروان رابعة الثلاث يقف القلم ويتجدد اللقاء.
1: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

سنتحدث اليوم عن الأمان الرقمي. تخيل أنك تترك منزلك مفتوحاً ويستطيع الجميع الدخول، ليس بالأمر الجيد، أليس كذلك؟ نفس الشيء ينطبق على عالم الإنترنت. نصيحة اليوم: فعل المصادقة الثنائية، يعني حتى إذا عرف أحدهم كلمة مرورك لن يتمكن من الدخول دون رمز ثان. اجعلها مثل حارس أمن لحساباتك، أمان مضاعف ببساطة. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنة، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
1: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
0: ولتقدمها ستوارث

0: الإنسان منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: رحلتنا لهذا اليوم مستمعينا إلى إحدى كبرى دول العالم ومن أهم وجهات السياحة العالمية بسبب تنوع مقوماتها من طبيعة وحداثة ومعالم سياحية كثيرة تضم مجموعة من المدن الشهيرة على مستوى العالم ولتستقطب الكثير من السياح إضافة للزوار القادمين لأغراض عديدة مثل الدراسة أو الهجرة. الولايات المتحدة الأمريكية الوجهة اللي تناسب معظم رغبات السياح اللي يبحثون عن الشواطئ والاستجمام يتجهون إلى شواطئ ميامي الساحرة، ومن يحب حياة الليل يقصد مدينة نيويورك الصاخبة وغيرها الكثير. وتعد الولايات المتحدة اقتصادياً من أكثر دول العالم تطوراً وإنتاجية، فلا يوجد نظير لها في مجال إنتاج السلع وتوفير الخدمات، كما أن مستوى دخل المواطن الأمريكي من أعلى مستويات الدخل في العالم.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: أمريكا الحلو فيها أن كل ولاية لين أزورها كني رايحة ديرة جديدة، يعني هي من الدول اللي صدق أشتاق لها ودي كل سنة أروح لها. أحلى الأماكن فيها ديزني، والحلو اللي هناك أن ديزني فيها 5 حدائق وكل حديقة تروحينها مو كنا أنت رايحة نفس الحديقة، يعني كل حديقة في إكسبيرينس جديد. يونيفرسال ستوديوز بعد حلو، وايد تجربة حلوة، الألعاب مو بس حق الأطفال حتى حق الكبار ممتازة، يعني طعمها أمريكا وايد لذيذ، أسعارها وايد مناسبة، سوقها وايد حلو، أسعارها مقارنة حق دول ثانية وايد رخيصة.
3: أمريكا من الدول اللي درست فيها وتحديد منطقة كولومبيا ميزوري، هي تعتبر يعني مدينة جامعية ومدينة تعليمية، وزرت بعض المناطق منها سانت لويس، تعتبر يعني مدينة سياحية فيها متاحف كثير وحدائق عامة، حدائق حيوان جدا جميلة، عجبتني صراحة سانت لويس. وبعدها رحت سان دييغو، سان دييغو يعني تشتهر بالشواطئ والمجمعات التجارية وفي حدائق ممشى، في أشياء كثير مرة حلوة.
4: أنا سافرت أمريكا ورحت فيها ميامي، طبعا أكثر شيء حلو فيها إن هي مكان وايد حلو حق الاسترخاء، وايد حلو حق السباحة، ورحت حوض أسماك وكان فيها عروض وايد حلوة حق الدلافين. زرنا بعد حديقة الحيوانات اللي كان فيها أكثر من 300,000 نوع من الحيوانات، وطبعا رحت واشنطن وكان أكثر شيء حلو إني شفت البيت الأبيض على الطبيعة.
0: سافر ويانا.
1: الولايات

المتحدة الأمريكية هي دولة في أمريكا الشمالية إلى الشمال من المكسيك وإلى الجنوب من كندا، رابع دول العالم من حيث المساحة بعد روسيا وكندا والصين، وهي الدولة الثالثة من حيث عدد السكان بعد الصين والهند. تقع في النصف الجنوبي من أمريكا الشمالية وتمتد من المحيط الأطلسي شرقاً إلى المحيط الهادي غرباً، وتضم أيضاً ألاسكا وجزر هاواي. تمتلك الولايات المتحدة معظم أنواع المناخ، وهذا الشيء بسبب مساحتها الكبيرة وتنوعها الجغرافي، ويختلف المناخ في الشمال حيث يكون قارياً رطباً شرق خط الطول رقم 100 ويكون رطب شبه مداري في الجنوب. يتميز الطرف الجنوبي لولاية فلوريدا بمناخ استوائي كما هو الحال في هاواي، كما أن السهول الشاسعة اللي تقع غرب خط الطول 100 تضم مناخ شبه قاحل. معظم الجبال الغربية ذات مناخ ألبي، بالإضافة إلى ذلك يعتبر المناخ قاحلاً في صحراء الحوض العظيم في الجنوب الغربي، ومتوسطياً في ولاية كاليفورنيا الساحلية، ومحيطياً في أوريغون الساحلية وواشنطن وجنوب ألاسكا، ويعتبر المناخ في ولاية ألاسكا قطبياً.

0: مناطق ومدن سياحية.
1: ونبدأ مستمعينا الكرام جولتنا السياحية في أمريكا من عاصمتها واشنطن اللي تحوي الكثير من المتاحف والمعالم السياحية، بنتعرف على أهمها. ونبدأ مع مبنى كابيتال الولايات المتحدة، ويعد هذا المبنى من أبرز الأماكن السياحية في واشنطن، وهو مبنى ضخم اطلع على منتزه ناشونال مول، وقد بني سنة 1793، ويستخدم المبنى لعقد اجتماعات مجلس الشيوخ ومجلس النواب المفتوحة، ويمكن الحصول على تصاريح للقيام بجولات في المبنى.
0: رحلة عبر الأثير.
1: البيت الأبيض يعتبر من أهم رموز الولايات المتحدة ومقر إقامة الرئيس وعائلته. يمكن زيارة البيت الأبيض بعد الحصول على تصريح مسبق، فهو من أجمل معالم السياحة في واشنطن. متحف الطيران والفضاء الوطني يضم أكبر عدد من الطائرات والمركبات الفضائية في العالم، ويعد مركز هام للبحث في علوم الطيران والفضاء. يعرض المتحف الكثير من المراكب الأصلية، سواء كانت صواريخ أم طائرات وغيرها الكثير.
0: في الأسفار، علم للشباب واختبار للشيوخ.
1: ومن واشنطن ننتقل للحديث عن السياحة في أورلاندو. اشتهرت مدينة أورلاندو بكونها من أفضل وجهات السياحة الأمريكية ذات الطابع الترفيهي، يقصدها السياح من كافة أنحاء العالم للاستمتاع بخيارات الترفيه غير المحدودة للعائلة بشكل عام. ومن أبرز الأماكن السياحية في أورلاندو عالم وولت ديزني، وهو منتجع ومجمع ترفيهي، ويعتبر من أهم الأماكن السياحية في أمريكا والمنتجع الأمثل لقضاء العطلة، وهو الوجهة الرئيسية لكافة مشاريع شركات ديزني الترفيهية في جميع أنحاء العالم، ويحظى بشعبية خاصة في الثقافة الأمريكية. مملكة ديزني للحيوانات. تعد مملكة ديزني للحيوانات أكبر منتزه في العالم مكرس تماماً لأمور البيئة الطبيعية والحفاظ على الحيوانات، وقد تم اعتمادها من قبل جمعية حدائق الحيوان وأحواض السمك والرابطة العالمية لحدائق الحيوان والأحواض المائية، فتعتبر من أشهر معالم السياحة في أورلاندو.

0: رحلة عبر الأثير. منتزه إبكوت. يعتبر هذا المنتزه ثاني المنتزهات التي بنيت في عالم وولت ديزني بعد مملكة السحر، وحقق المنتزه المرتبة الثالثة في قائمة المنتزهات الأكثر زيارة في أمريكا الشمالية والسادس على مستوى العالم. مملكة السحر أو ماجيك كينغدوم، وهي حديقة ترفيهية في منتجع عالم وولت ديزني اللي يتميز بمناطق الجذب الكلاسيكية والألعاب النارية الساحرة وشخصيات ديزني لاند مثل ميكي ماوس وشخصيات الأفلام مثل كابتن سبارو. وأكبر معلم يمثل الحديقة هي قلعة سندريلا المستوحاة من قلعة خرافية شوهدت في فيلم سندريلا سنة 1950.
1: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: وإلى مدينة أخرى من مدن أمريكا السياحية، وهي مدينة سان دييغو، وتعتبر من أكثر مدن أمريكا شعبية للسياحة. تقع هذه المدينة في ولاية كاليفورنيا، وتحتضن مجموعة متنوعة من المواقع اللي تجذب السياح من كافة أنحاء العالم. ومن هذه المواقع حديقة بالبو، تعتبر من أشهر المعالم السياحية، وهي واحدة من أكبر الحدائق في ولاية كاليفورنيا. تشتمل الحديقة على جمال طبيعي خلاب ومخزون كبير من القيم التعليمية، وتمتد على مساحة واسعة تضم العديد من المتاحف والحدائق، ومنها حديقة الصبار والحديقة اليابانية وحديقة الورود، بالإضافة إلى البراك المائية والمرافق الترفيهية وغير ذلك.
1: رحلة عبر الأثير.
0: عالم البحار، وهو يحوي مجموعة كبيرة من الحيوانات البحرية، بعضها نادر، ومن أهم تلك الحيوانات حوت شامو المعروف باسم الحوت القاتل، إلى جانب أسد البحر وغيرهم. ويشتمل عالم البحار على العديد من النشاطات المختلفة كعروض السيرك وعروض الحيوانات الأليفة وركوب الخيل. المدينة القديمة تتميز ببيوتها القديمة اللي تعكس قدر كبير من تاريخ سان دييغو، وتعتبر القرية الإسبانية من أهم معالم المدينة القديمة، بالإضافة إلى البيوت الموجودة في المدرسة القديمة. وتحوي هذه المدينة العديد من المطاعم المكسيكية اللي تقدم أشهى الأطباق، بالإضافة إلى المحلات التجارية الكبيرة. كورونادو، وهي الوجه الآخر لمدينة سان دييغو، وهي عبارة عن شبه جزيرة تضم مجموعة مميزة من الفنادق الراقية، بالإضافة إلى العديد من المطاعم والمتاجر.
1: نحن لا نسافر هرباً من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: ومن سان دييغو ننتقل مستمعينا إلى سان فرانسيسكو. تتميز هذه المدينة بتضاريسها الجبلية وطبيعتها الجميلة وعمارتها ذات الطراز الفيكتوري، وتضم العديد من معالم الجذب اللي جعلتها أكثر المدن زيارة في العالم. ومن هذه المعالم السياحية جسر البوابة الذهبية. يعتبر جسر جولدن جيت من أبرز معالم السياحة في سان فرانسيسكو، وهو جسر يربط بين المدينة في الطرف الجنوبي من شبه جزيرة سان فرانسيسكو ومدينة سوساليتو في الطرف الشمالي من شبه الجزيرة في مقاطعة مارين. ساحة الاتحاد، وهي عبارة عن ساحة عامة تتوسط مدينة سان فرانسيسكو، وتعتبر المركز الرئيسي للتسوق في المدينة. تجذب آلاف السياح والزوار يومياً، وتضم إضافة إلى المتاجر والمحال التجارية الراقية مجموعة من الفنادق الفخمة والمطاعم والمسارح والعديد من النصب التذكارية.
1: الحياة قصيرة جداً والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
0: الحي الصيني، وهو حي مبني على هيئة الأحياء الصينية، ويضم العديد من المسارح والمعابد والمحلات التجارية اللي تبيع الهدايا التذكارية والتحف، بالإضافة إلى المقاهي وغير ذلك. أكاديمية كاليفورنيا للعلوم، وهي عبارة عن متحف فريد من نوعه، يحوي قبة فضائية وحديقة للأسماك، بالإضافة إلى غابة مطيرة كبيرة. وتضم الأكاديمية متحف للتاريخ الطبيعي، يعد من أكبر المتاحف في هذا المجال، ويحوي عدد كبير من الحيوانات المتنوعة

0: ويعد من أهم معالم سان فرانسيسكو. سافر ويانا. وإلى شيكاغو، وهي المدينة الثالثة في الولايات المتحدة من حيث التعداد السكاني، وتضم العديد من أماكن الجذب السياحية، ومنها ميلينيوم بارك شيكاغو، وتعني حديقة الألفية، وهي من أجمل مناطق السياحة، وتقع في قلب المدينة على طول البحيرة، تتميز بتصميمها الفريد، وتقام على أرض الحديقة العديد من الفعاليات في فصل الشتاء، وتضم ساحة للتزلج على الجليد، وملاهي وعروض مسرحية. المتحف الميداني للتاريخ الطبيعي، هذا المتحف اللي يعتبر واحد من أكبر المتاحف في العالم المتخصصة في مجال التاريخ الطبيعي. شيد أكواريوم، ويعتبر من أكبر أحواض السمك في العالم، يضم الحوض أنواع عديدة من الأسماك بمختلف الأصناف والألوان، بما فيها الدلافين والحيتان وأسماك القرش، ويحوي العديد من الطيور والثدييات.
1: رحلة عبر الأثير.
0: وننتقل إلى مدينة أخرى من مدن أمريكا السياحية، وهي فيلاديفيا، وتعتبر من أكبر مدن ولاية بنسلفانيا، وتعتبر من المراكز الاقتصادية الهامة، وهي تحوي العديد من ناطحات السحاب الشهيرة، وتستقبل حوالي 40 مليون زائر سنوياً. قاعة الاستقلال تقع في حديقة الاستقلال الوطنية، واشتهرت هذه القاعة بعد أن تم إعلان الاستقلال الأمريكي وإقرار دستور الولايات المتحدة الأمريكية. افتتح هذا المبنى سنة 1753، وهو الآن مدرج كأحد مواقع التراث العالمي. جرس الحرية، يعتبر هذا الجرس رمز للثورة الأمريكية، استخدم سنة 1776 من أجل دعوة سكان مدينة فيلاديفيا للاستماع إلى بيان إعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية. جرس الحرية الآن من أبرز معالم السياحة في هذه المدينة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: وإلى لوس أنجلوس، من أشهر مدن أمريكا وأحدى أهم مدن العالم، تسخر هذه المدينة الصاخبة بالمعالم السياحية والفنادق الراقية والمطاعم المميزة، ناهيك عن أماكن التسوق الرائعة. ديزني لاند لوس أنجلوس الوجهة العائلية الأولى للترفيه والمرح، وهي الأولى من بين اثنين من المنتزهات اللي بنيت في منتجع ديزني لاند في أنهايم وكاليفورنيا. افتتحت سنة 1955، وتعتبر الحديقة الوحيدة التي صممت وبنيت تحت إشراف مباشر من والت ديزني. هوليوود، من منا مستمعينا لا يعرف هوليوود الواقعة في مقاطعة لوس أنجلوس، واللي تضم استوديوهات السينما والنجوم العالميين، وهي المركز التاريخي للسينما الأمريكية، حتى أصبح اسمها مستخدم للكناية عن السينما في الولايات المتحدة الأمريكية. يونيفرسال ستوديوز، تعتبر استوديوهات يونيفرسال من أهم الأماكن السياحية في لوس أنجلوس، وتوفر لزوارها إمكانية قضاء يوم كامل من المتعة والتشويق، فبإمكانهم التجول في أماكن متخصصة أثناء تصوير الأفلام أو زيارة مدن الملاهي، وبإمكانهم مشاهدة العديد من العروض الرائعة لأشهر الأفلام.
1: رحلة عبر الأثير.
0: شاطئ فينيسيا، يعتبر فينيس بيتش من أبرز أماكن السياحة في لوس أنجلوس، تجذب أعداد كبيرة من الزوار والسياح، ويضم هذا الشاطئ الكثير من متاجر بيع الهدايا وغيرها، كما تقام عروض بهلوانية جميلة على الشاطئ، وتوجد بجانبه ملاهي في حديقة باسيفيك. متحف مدام توسو هوليوود، متحف مدام توسو هوليوود للشمع الواقع في شارع هوليوود، والتاسع من بين سلسلة متاحف مدام توسو حول العالم، وهو واحد من معالم لوس أنجلوس السياحية، ويتمتع بشعبية بين سكان المدينة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: وإلى آخر المحطات السياحية في الولايات المتحدة الأمريكية، في نيويورك. نيويورك المدينة التي لا تنام، وقلب الولايات المتحدة النابض، تعتبر من أهم وجهات السياحة في الولايات المتحدة والعالم بأجمع. تحتضن العديد من المعالم المشهورة على مستوى العالم، كتمثال الحرية وسنترال بارك، إحدى أكبر الحدائق العالمية، وساحة التايم سكوير الشهيرة. تمثال الحرية، من منا لا يعرف تمثال الحرية؟

0: الشعبي الشهير في الولايات المتحدة الأمريكية. يقع هذا التمثال في جزيرة الحرية بخليج نيويورك، وهو عبارة عن تمثال ضخم يبلغ ارتفاعه 93 متر ويرتكز على قاعدة يبلغ عرضها 47 متر. يعتبر تمثال الحرية من أهم الرموز التي تشتهر بها الولايات المتحدة الأمريكية.
1: رحلة عبر الأثير.
0: سنترال بارك، وهي أحدى أكبر الحدائق العامة في العالم، تجذب أعداد كبيرة من الزوار والسياح للتنزه وممارسة مختلف الرياضات كالمشي وركوب الدراجات الهوائية، وتحتوي بحيرات وتلال خضراء جميلة إلى جانب الأشجار. تايمز سكوير، يعتبر ميدان التايمز من أهم المناطق في نيويورك، وتقام فيه احتفالات ضخمة لرأس السنة كل عام، ويضم أشهر المطاعم العالمية بالإضافة إلى المحلات التجارية والفنادق الفخمة. وتعود تسمية الميدان إلى تواجد مبنى يضم مكاتب جريدة التايمز فيه سابقاً. ومن نيويورك لكم مستمعينا، وصلنا معكم إلى ختام جولتنا السياحية في الولايات المتحدة الأمريكية من أهم دول السياحة في العالم. رحلتنا لهذا اليوم انتهت، على أمل أن نلتقيكم بنفس الموعد في رحلة جديدة. إلى اللقاء. تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد.
1: سافر ويان. إعداد وتقديم آلاء البنا، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، وإخراج آمنة راشد.
2: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
3: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
3: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: لجنة شؤون الشباب. تتكون لجنة شؤون الشباب من 7 أعضاء، حيث تتولى اللجنة دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب، وبحث ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وجميع الموضوعات المتعلقة بالشؤون الشبابية والرياضية، كما تقدم رأيها إلى اللجان المختصة في الموضوعات المرتبطة بشؤون الشباب.
1: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
2: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
1: أثير الشغف والإبداع والتميز.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
1: مريضتنا هاليوم أم فاطمة، عمرها 67 سنة. هي مريضة سكري ومريضة الضغط ومريضة كوليسترول. فيوم سألناها بالعيادة: أم فاطمة، يصيدك ألم في الصدر مع المشي؟ قالت: إي نعم يصيدني، شو تسوين؟ قالت: أقعد أرتاح وواصل. فالرسالة والمسج اللي وصلناها لأم فاطمة: لا يا أم فاطمة، آلام الصدر مع المشي والمجهود تحتاجين أن أنت تروحين الطوارئ، هذه علامات لنقص الأكسجين المتدفق من القلب. فيوم راحت أم فاطمة وحولناها إلى الطوارئ، طبعا تم فحصها هناك وسووا لها القسطرة، للأسف الشديد طلع عندها شريانين مسدودين، والحمد لله الله ستر وقدروا يفتحون هذه الشرايين المسدودة. الرسالة اللي احنا نبغي نوجهها لكل مريض ومريضة مصابة بمرض السكري: إذا حسيتوا بآلام في الصدر أثناء المشي، أثناء صعود الدري، أثناء أي مجهود تقومون فيه في اليوم، لا تتهاونون بهذه العلامات، هي إشارات من رب العالمين تنبهكم في وجود هناك مشكلة بالقلب، فعليكم التوجهون للطوارئ لمعاينة الحالة، وربي يحفظكم من كل شر.
0: قصص ونصائح طبية،
2: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: الأمن.
1: الأمن
0: وقود الحياة. الأمن اللي تنعم به مملكة البحرين هو ثمرة جهد وتعب وسهر ونتيجة تعاون جميع أجهزة المملكة والمواطنين، واللي دايماً لهم الدور الرئيسي في المحافظة على أمن البحرين واستقرارها. شرطة البحرين.
1: شرطة البحرين.
2: شرطة البحرين.
0: صمام الأمان والنظام وهم العيون الساهرة. وقت الشدة تلقاهم كلهم همة وعزم وعنوان لحب الوطن.
1: لحب الوطن.
0: أم
1: أم
0: FM.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مستمعينا وين ما كنتوا. نحييكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين وتحديدا برنامجكم أمن أف أم. تقبلوا تحياتي من خلف الميكروفون شيخ الزياني، من الإعداد حوراء إبراهيم وعايشة البعواس، من الإخراج عبد الرحمن البطي، ومن الإشراف الرائد خالد الجميري. إحنا معاكم من الآن ولغاية الساعة 2:30 ظهرا بإذن الله، ويعاد البرنامج يوم السبت الساعة 1:30 ظهرا.
1: من الرئيسين لعمليات 4 إلى فيصل إلى الإسعاف الوطني، استلمنا بلاغ عن وقوع انفجار بأحد المباني بمجمع 95 ونتج عنه إصابات، وتم إرسال البيانات عن طريق النظام الجغرافي الأمني.
2: أخوي الحق عليه، ولدي سك على روح الباب مو بعارف يبطل الباب على روحه.
3: ما علي أختي، بتكون الأمور طيبة حاليا وراح أرسل لك جوالية الدفاع المدني. من تو تعطيني العنوان؟
4: سيارة توقفت عند منزل رقم 31 مجمع 28 ونزل منها 4 أشخاص مسلحين.
1: استلام، سيتم إرسال قوات التدخل
5: من سحاب لصقر 10، احنا باتجاه الموقع.
6: الأمن في أسبوع.
0: في كلمته الافتتاحية بقمة أبوظبي العالمية للأمن المستدام، معالي وزير الداخلية، أمن البيانات خط الدفاع الأول عن سيادة الدول واستقرار المجتمعات والأمن الحقيقي يتحقق عبر بناء مؤسسات قوية تسهم في تعزيز الثقة المجتمعية. ومحافظ العاصمة يشهد فعاليات ليالي رواد الأعمال بمشاركة واسعة لتعزيز الابتكار والذكاء الاصطناعي. اتساقا مع نظام الجمارك الموحد بدول مجلس التعاون، شؤون الجمارك تعديل الرسوم الجمركية على الشحنات الشخصية والطرود البريدية. والدفاع المدني تنفذ حملة توعوية لسلامة الحجاج عبر منفذي مطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد.
7: من نقطة 2 إلى بحر، تم رصد هدف على شاشة الرادار تجاوز المياه الإقليمية، علماً بأن الهدف غير معرف.
8: استلمت، من بحر إلى الرئيسية، تم رصد هدف آخر متجه إلى الهدف الأول، واتضح على شاشة التعرف الآلي أن مالك القارب مطلوب أمنياً. أطلب الدعم من سحاب والتدخل السريع.
1: رئيسي لسحاب، توجه إلى الإحداثيات المرسلة.
8: من قيادة خبر السواحل إلى سهم 2، خلك قريب من الإحداثية.
9: من شجاع إلى جميع الدوريات، استلمنا بلاغ من الرئيسية عن الاشتباه بهدف في عرض البحر شمال البحرين، سيتم إرسال الإحداثيات. استلم.
10: شجاع 209 استلم. شجاع 208 استلم.
11: شجاع 32 استلم.
12: سحاب إلى الرئيسية، يقوم الهدف بنقل الشحنة.
13: تم رصد إشارة لاسلكي بين الهدف وإحدى السيارات.
12: سحاب إلى الرئيسية، فرق الهدفين بعد استلام الشحنة.
14: على 54 للرئيسية، تم رصد المركبة المشتبه فيها عن طريق الكاميرات الذكية وجاري تتبعها.
15: تم رصد الهدف وجاري المتابعة.
16: ارفع لك فوز، لا تحرك.

0: وللتعرف على الوضع الأمني بالمملكة معنا من غرفة العمليات الرئيسية الرائد محمد أحمد حميد ليطلعنا على أبرز البلاغات الواردة إلى الغرفة خلال 24 ساعة الماضية وخلال هذا الأسبوع. يا هلا ومرحبا فيك الرائد محمد.
1: يا هلا يا مرحبا، مساكم الله بالخير. طبعا مجموع البلاغات عندنا خلال 24 ساعة كانت 551 بلاغ، ومجموع البلاغات خلال الأسبوع 3955 بلاغ. عندنا من أبرز البلاغات اندلاع حريق في أحد الشقق السكنية في منطقة القضيبية، وعليها باشرة وأفراد الدفاع المدني عملية إخلاء عدد تقريبا 43 شخص من المبنى، وتعرض 12 شخص منهم لحالة اختناق بسيطة، وتم نقلهم من المستشفى ومعالجتهم الحمد لله، أمورهم كانوا طيبة. وتم إخماد الحريق ونسج عن تضرر في المبنى بأضرار مختلفة كان السبب التماس كهربائي في أسلاك التكييف.
0: كل الشكر لك الرائد محمد أحمد حميد من غرفة العمليات الرئيسية بوزارة الداخلية، ويعطيك ألف عافية. شكرا.
1: الله يعافيك.
2: من الرئيسية لعمليات أربعة إلى فيصل إلى الإسعاف الوطني، استلمنا بلاغ عن وقوع انفجار بأحد المباني بمجمع 95 ونتج عنه إصابات، وتم إرسال البيانات عن طريق النظام الجغرافي الأمني.
3: أخوي الحق عليه، ولدي سك على روح الباب مو بعارف يبطل الباب على روحه.
4: ما علي أختي، بتكون الأمور طيبة حاليا وراح أرسل لك جوالية الدفاع المدني، بس تعطيني العنوان.
5: سيارة توقفت عند منزل رقم 31 مجمع 28 ونزل هنا 4 أشخاص مسلحين.
2: استلام، سيتم إرسال قوات التدخل.
6: انسحاب لصقر 10، احنا باتجاه الموقع.
7: أملك.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا. طبعا حلقتنا عن جهود الإدارات المعنية بموسم الحج، ومثل ما نعرف الحج رحلة إيمانية عظيمة يجتمع فيها الإيمان مع السكينة وتلتقي القلوب على طاعة الله سبحانه وتعالى في أطهر بقاع الأرض. في هذا المشهد العظيم تتوافد الملايين بقلوب خاشعة وأرواح متجردة، تظهر أهمية الوعي والالتزام بالإرشادات الأمنية اللي تضمن سلامة الحجاج وراحتهم. مثل ما نعرف الحفاظ على النفس من مقاصد الشريعة، لذلك وجب الالتزام بالتعليمات التنظيمية، تجنب الازدحام، اتباع توجيهات الجهات المختصة. كل هذه الأمور يعني تعد جزء كبير من إتمام هذه العبادة على الوجه الأكمل. طبعا مجموعة من الإرشادات راح نستمع لها مع المختصين معنا، ولكن نتوقف للحظات مع فقرة سكتش من إعداد الرائد سلمان يوسف، تنفيذ الزميلين ناصر جبر ونجور، والأطفال مريم ومحمد.
1: يوميات عيلة أبو محمد.
2: محمد ومريم، خلكم جيرين منا في المطار
3: إن شاء الله. بابا، ليش في حركة زايدة في المطار وحاطين إعلانات وايد؟
4: مريم يبا، هذه ترتيبات حق موسم الحج، والحجاج يحتاجون حق التوعية ولهم إجراءات خاصة.
5: بابا، رحت الحج؟
4: إي بابا رحت، بس من زمان.
5: ماما، أنت رحت الحج؟
2: لا ماما ما رحت، الله يكتب لي إن شاء الله.
3: شنو يعني إجراءات الحج؟
2: إيه هي الأشياء اللي يقوم فيها الحجاج قبل وأثناء الحج عشان موسم الحج ينجح، مثل التسجيل الإلكتروني واختيار حملة مرخصة وأخذ التطعيمات والالتزام بالمواعيد والتدابير السفر.
4: وأثناء الحج لازم الحجاج يلتزمون بالتعليمات والإرشادات والمواعيد المخصصة حق حملاتهم.
2: والبحرين ما قصرت في خدمة الحجاج من توفير ملحق أمني وملحق طبي علشان أمن وخدمة وراحة الحجاج، وفي النهاية يكون موسم حج ناجح.
5: متى نروح مع بعض؟
4: من تكبر إن شاء الله وتصير تعتمد على نفسك بنروح مع بعض.
2: آمين.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا. مثل ما نعرف في إطار الجهود المتكاملة اللي تبذلها مختلف الإدارات الأمنية والخدمية بمناسبة موسم الحج، تعمل وزارة

0: الأحداث الداخلية عبر خطط تنظيمية وتوعوية وأمنية أيضا متكاملة لتسهيل إجراءات سفر الحجاج وضمان سلامتهم منذ مغادرتهم وحتى عودتهم آمنين سالمين إلى أرض الوطن. للحديث أكثر حول هذه الجهود يسعدنا أن نستضيف معنا عددا من المسؤولين من الجهات المعنية بالحج. نبدأ مع الإدارة العامة للدفاع المدني للحديث عن دورها في تعزيز السلامة والتوعية لحماية الحجاج خلال رحلتهم، ونستقبل عبر الاتصال المقدم ركن فاطمة سعد المجيرن رئيس فرع الاتصال والتنسيق بالإدارة العامة للدفاع المدني. يا هلا ومرحبا فيك المقدم فاطمة.
1: هلا مرحبا، أمسي عليك بالخير أختي شيخة وعلى طاقم البرنامج والمستمعين، وأشكر لكم الاستضافة.
0: يا هلا مرحبا فيك المقدم فاطمة. يعني أكيد الإدارة العامة للدفاع المدني تقوم بدور كبير قبل لا يبتدي موسم الحج وأيضا خلاله، يا ريت تعرفينا عليه.
1: طبعا تقوم الإدارة العامة للدفاع المدني بدور محوري في الحفاظ على سلامة الحجاج قبل وأثناء موسم الحج من خلال تنفيذ خطط وقائية وتنظيمية وتوعوية متكاملة، طبعا بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل المملكة وخارجها، كما تؤكد وزارة الداخلية بقيادة سيدي معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة حفظه الله حرصها على توفير أعلى مستويات الأمن والسلامة لحجاج مملكة البحرين وتسخير الإمكانات كافة لخدمتهم وتيسير إجراءات سفرهم بكل أمن وطمأنينة. تشمل جهود الإدارة العامة للدفاع المدني إعداد وتنفيذ الخطط الخاصة بخطط الطوارئ والسلامة الخاصة بحملات الحج، كذلك التفتيش على مقار الحملات للتأكد من توافر اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق، أيضا التأكد من جاهزية معدات الإطفاء والإنذار والإخلاء وتنظيم البرامج والمحاضرات التوعوية للحجاج والعاملين في الحملات حول إجراءات السلامة والتصرف السليم في الحالات الطارئة، كذلك التنسيق مع بعثات الحج والجهات الرسمية لتسهيل الاستجابة السريعة لأي طارئ، وأيضا متابعة أوضاع الحجاج خلال الموسم وتقديم أيضا الدعم والإرشاد اللازم، كذلك تعزيز الجاهزية للتعامل مع الحوادث المحتملة مثل الحرائق لا سمح الله، وتواصل اللجنة الأمنية للحج مشاركة الإدارة العامة للدفاع المدني جهودها في متابعة الجوانب الأمنية والوقائية المتعلقة بحملات الحج البحرينية للتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة في مقار سكن الحجاج، إضافة إلى التنسيق المستمر مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.
0: نعم المقدم ركن فاطمة، يعني أكيد هناك رسائل توعوية وإرشادات تحرصون أنتم كمسؤولين في الإدارة العامة للدفاع المدني على إيصالها للحجاج لضمان سلامتهم.
1: نعم طبعا في إطار هذه الجهود التوعوية نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني حملة ميدانية في المنافذ المخصصة للسفر الحجاج، كل ذلك بهدف رفع مستوى الوعي بإجراءات السلامة والوقاية خلال موسم الحج. طبعا تضمنت هذه الحملة توزيع مطويات توعوية وتقديم الإرشادات المباشرة للحجاج، إلى جانب استخدام الوسائل الرقمية للتوعية للممارسات الآمنة أثناء التنقل والإقامة في المشاعر. طبعا من أهم هذه الإرشادات اللي نركز عليها دائما الالتزام بخطة التفويج ومواعيد التنقل محددة من الجهات المنظمة، وعدم التحرك بشكل فردي أو عشوائي داخل المشاعر المقدسة لتفادي الازدحام، إضافة إلى تجنب الوقوف أو الجلوس في الممرات ومخارج الطوارئ، لأن ذلك يعني بشكل ذلك خطر على يعني عمليات الإخلاء وسلامة الحشود. أيضا ضرورة التعرف مسبقا على مخارج الطوارئ ومسارات الإخلاء ونقاط التجمع في مغار السكن أو في المخيمات، والتغير بالتعليمات تعليمات السلامة المعلنة داخل مغار السكن. أيضا من الأمور اللي دائما إحنا يعني

0: نوعي فيها اللي هو الاستخدام الآمن للأجهزة الكهربائية داخل مقارب سكن، بحيث لا يتم يعني تشغيل أكثر من جهاز على توصيلة واحدة، أو يعني أيضا تأكد من فصل الأجهزة الكهربائية الغير مستخدمة، كل ذلك بهدف التقليل من مخاطر التماس الكهربائي والحرارة، إضافة إلى الامتناع أيضا عن استخدام أدوات الطهي أو أو أو أو تخزين المواد القابلة للاشتعال داخل الغرف أو الخيام، والالتزام بالأماكن المخصصة لذلك وفق اشتراطات السلامة. أيضا من الأمور اللي دائما نوعي فيها الحجاج إنهم يكونون يعني حريصين على حمل البطاقة التعريفية الخاصة بالحاج بشكل دائم، بما يسهل الوصول إليه وتقديم المساعدة اللازمة عند الحاجة، ويعني إبلاغ أيضا الجهات المختصة فور ملاحظة أي خطر يتعلق بالسلامة، مثل مثلا وجود الرواح الكهربائية الناتجة من يعني الضغط العالي أو الاعطال أو في حالات التكدس، وذلك لضمان سرعة التعامل معها.
1: نعم، شكرت لك المقدم ركن فاطمة سعد المجيرن، رئيس فرع الاتصال والتنسيق بالإدارة العامة للدفاع المدني، على توضيح هذه الإرشادات، إرشادات السلامة في موسم الحج، والدور الكبير حقيقة مشكورين اللي تقومون به، الدور التوعوي في الإدارة العامة للدفاع المدني. شكرا لك.
0: حياك الله أختي شيخة.

0: أعزائي المستمعين، أيضا نسلط الضوء على اللجنة الأمنية للحديث عن دورها الأمني والتنظيمي لخدمة حجاج مملكة البحرين. معنا عبر خط الهاتف المباشر البرنامج الرائد أحمد محمد الأحمد، رئيس اللجنة الأمنية لبعثة حجاج مملكة البحرين. يا هلا ومرحبا فيك الرائد أحمد.
1: يا هلا مرحبا أختي شيخة، أمسي عليك بالخير ومسي على الأخوة والأخوات المستمعين لهذا البرنامج، وأيضا على القائمين على هذا البرنامج.
0: يا هلا مرحبا فيك رائد أحمد. طبعا هناك جهود أمنية وتنظيمية تقومون فيها في اللجنة الأمنية لبعثة الحج للحجاج البحرينيين خلال هذا الموسم، يا ريت تعرفنا على أبرز هذه الجهود.
1: نعم طبعا، في البداية تم تسهيل إجراءات الحجاج في منطقة اللي هو في منفذ البر وأيضا في المنفذ الجوي، وأيضا تسهيل دخولهم في المنافذ المملكة العربية السعودية. بالإضافة لذلك باشرت اللجنة الأمنية بتفتيش المباني السكنية في مكة لحجاج مملكة البحرين، والبالغ عددهم 4625 حاج مكون من 23 حاملة، وأيضا تم تفتيش وتأمين سلامة مخيمات الحجاج في المشاعر في عرفة وفي منى وأيضا في مزدلفة، وذلك بالاشتراطات المتطلبة من السلطات العليا بالمملكة العربية السعودية. وأيضا تم وصول مجموعة من حجاج مملكة البحرين بيسر، والحمد لله كل شيء على ما يرام.
0: الحمد لله. رائد أحمد، يعني كيف يتم التنسيق بين الجهات المعنية لتأمين وتفويج الحجاج منذ مغادرتهم حتى وصولهم إلى الأراضي المقدسة؟
1: نعم، هناك خطة مدروسة من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية لتفويج حجاج مملكة البحرين، وذلك عبارة عن من من من عرفة إلى مزدلفة، وأيضا في المشاعر في منى، وأيضا في رمين جمرات. وهناك أوقات مخصصة لمملكة البحرين لتفويج حجاج مملكة البحرين، وأيضا هناك خطة مدروسة لتسهيل أمورهم، وأيضا هناك في خطة بتكون موجودة ل رئيساء حملات البحرين في مقر البعثة الموجود في مكة المكرمة لشرح طريقة التفويج.
0: نعم رائد أحمد، يعني أثناء موسم الحج كيف تتابع اللجنة الأمنية أوضاع الحجاج للتأكد من الحفاظ على سلامتهم وأداء

0: المناسك بكل يسر وطمأنينة.
1: نعم، في البداية نوه لحجاج المملكة البحرين أبراز التصريح المعترف به اللي هو نسك في جميع نقاط التفتيش الموجودة في المملكة العربية السعودية أثناء تنقلهم، وأيضا نوه على حجاج المملكة البحرين عدم الاختلاط مع الحملات الدول المجاورة الموجودة جوار من مخيمات مملكة البحرين، وعدم ظهورهم في الأجواء الحارة أو في المشمسة وذلك فترة الظهيرة، وأيضا عدم اختلاطا بالحملات الأخرى.
0: رائد أحمد، أنا شكرت لكم حقيقة أنت وكل القائمين في اللجنة الأمنية لبعثة حجاج مملكة البحرين على هذه الجهود اللي تقومون فيها، جهود حثيثة لضمان سلامة حجاج مملكة البحرين. شكرا لك الرائد أحمد محمد الأحمد، رئيس اللجنة الأمنية لبعثة حجاج مملكة البحرين.
1: شكرا.

0: ونتوقف معكم أعزائي المستمعين عند الجهود التنظيمية والخطط التشغيلية لتسهم في تسهيل حركة الحجاج عبر الإدارة العامة لأمن المنافذ. ومعنا عبر خط الهاتف المباشر البرنامج النقيب جاسم يوسف بودهيش، رئيس فرع الحراسات بالإدارة العامة لأمن المنافذ. يا هلا ومرحبا فيك النقيب جاسم.
1: يا مرحبا
0: النقيب جاسم. نقيب جاسم، يعني أكيد هناك خطط تشغيلية واستعدادات اتخذتها الإدارة العامة لأمن المنافذ بمطار البحرين الدولي لخدمة حجاج مملكة البحرين خلال مرحلتي المغادرة والعودة بإذن الله.
1: طبعا اتخذت الإدارة العامة لأمن المنافذ ممثلة في إدارة أمن مطار البحرين عددا من الخطط التشغيلية والاستعدادات التنظيمية بهدف تسهيل إجراءات سفر وعودة حجاج بيت الله الحرام. ومن أبرز هذه الخطط المشاركة الفعالة في الاجتماعات التنسيقية مع جميع الجهات العاملة بالمطار، إلى جانب ممثلي من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وذلك لضمان تقديم خدمات متكاملة وميسرة للحجاج. وتم ترتيب أفراد وحدة المرور وتوزيعهم أعلى وأسفل الجسر ومحيط المطار لضمان انسيابية الحركة المرورية أثناء مغادرة الحجاج وتواصل ذويهم استقبالهم، رفع المستوى الجاهزية الأمنية لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وتحقيق أعلى درجات السلامة والراحة للحجاج.
0: نعم نقيب جاسم، أكيد هناك إجراءات تنظيمية تم وضعها لعملية استقبال وتوديع حملات الحج داخل المطار بما يحقق الانسيابية والراحة للحجاج.
1: نعم طبعا، حرصت إدارة أمن مطار البحرين بالتنسيق مع شركة مطار البحرين وشركات الطيران الأخرى على تطبيق مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي تسهم في تسهيل حركة الحجاج وتقليل الازدحامات. ومن أهمها تمكين مسؤولي الحاملات الحج من إصدار بطاقات صعود الطائرة قبل موعد المغادرة ب 48 ساعة، مما يسهم في تقليل زمن الانتظار وتفادي الازدحام داخل مبنى المطار. تخصيص مناظر خاصة لإنهاء إجراءات الحجاج وإدخال متعتهم بشكل سريع ومنظم، زيارة القوة التشغيلية لأجهزة التفتيش الأمني لتسريع إنهاء إجراءات التفتيش بكل يسر وسلاسة، حيث تم تخصيص مخرج مستقل للحجاج عند عودتهم لتسهيل عملية الاستقبال وتجنب الازدحام.
0: نعم شكرت لك النقيب جاسم يوسف بودهيش، رئيس فرع الحراسات بالإدارة العامة لأمن المنافذ، على يعني جهودكم الكبيرة اللي تقومون فيها لضمان يعني سلامة وخدمة حجاج مملكة البحرين خلال المغادرة والعودة. شكرا لك.

0: يا هلا مرحبا فيكم مستمعينا. رح نتعرف على دور شؤون الجنسية والجوازات والإقامة لتسهيل سفر حجاج بيت الله الحرام. نستقبل معنا عبر الهاتف السيد محمد سلمان عجلان، رئيس فرع القادمين بجوازات مطار البحرين الدولي. مساك الله بالخير ويا هلا مرحبا فيك.
1: الله يمسيك بالنور والسلام إن شاء الله.
0: أستاذ محمد، يعني أكيد هناك إجراءات وتسهيلات تقدمها شؤون الجنسية والجوازات والإقامة لضمان انسيابية حركة الحجاج عبر المنفذين الجوي والبري.
1: نعم، طبعا حق ضمان انسيابية حركة المسافرين والحجاج طبعا بالخصوص في هذه الفترة المعينة، يتم التنسيق مع شؤون الحج والعمرة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية بشأن أعداد حجاج مملكة البحرين، بالإضافة إلى تنظيم جداول رحلات الطائرات والحافلات بما يضمن انسيابية حركة السفر.
0: نعم أستاذ محمد، كيف ساهمت اليوم الخدمات الإلكترونية في تسريع إنجاز إجراءات سفر الحجاج خاصة هذا العام؟
1: سلام الله، عندنا وزارة العدل والشؤون الإسلامية تسوي تصاريح الحج الإلكترونية اللي أسهمت في تسريع إجراءات إصدار بطاقات صعود الطائرة في المطار، إلى جانب دور طبعا البوابات الإلكترونية للجوازات في تعزيز سلاسة وسرعة انتهاء الإجراءات للمسافرين.
0: نعم، هل من نصائح حاب تقدمها للحجاج المسافرين قبل مغادرتهم؟
1: طبعا نوصي حجاج بيت الله الحرام بضرورة المحافظة على وثائقهم وهوياتهم الشخصية والالتزام بتعليمات بعثة الحج البحرينية، سائلين المولى عز وجل لهم حجا مبرورا وذنبا مغفورا والعودة الحميدة إلى أرض الوطن إن شاء الله.
0: آمين يا رب. شكرت لك الأستاذ محمد سلمان عجلان، رئيس فرع القادمين بجوازات مطار البحرين الدولي، على هذه الاستضافة. شكرا لك.
1: العفو، ونشكر استضافتكم إن شاء الله. نشكر،
0: حياك الله. طبعا الحاج أعزاء المستمعين سفير لبلده بسلوكه الحضاري القائم على احترام الأنظمة واتباع القوانين والانضباط، فحين تجتمع العبادات اللي تعكس جو روحاني مع الحرص على سلامة الحاج، نضمن بإذن الله عودة الحجاج إلى بلادهم سالمين غانمين وقد نالوا الأجر والمثوبة. طبعا في ختام حلقتنا، تبقى الجهود الوطنية المتكاملة اللي تبذلها مختلف الإدارات المعنية بالحج نموذجا للعمل المشترك الهادف إلى خدمة حجاج بيت الله الحرام، متمنين لجميع حجاج مملكة البحرين رحلة إيمانية آمنة وحجا مبرورا وسعيا مشكورا بإذن الله. على أمل لقاء بكم في الأسبوع القادم. تقبلوا تحياتي وتحيات أسرة البرنامج، في أمان الله ومع السلامة.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM.
1: العامة لقوات دفاع البحرين تؤكد أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وهبة الاستعداد الدفاعي، معربة عن اعتزازها وفخرها بما يظهرها رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس. بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، وزير الخارجية يشيد بالمبادرات الرائدة لملك البلاد المعظم في نشر ثقافة السلام والتعايش والحوار بين الثقافات والحضارات، انطلاقا من أهميتها في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي والدولي. في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة 46 لمجلس التعاون، وزير الصناعة والتجارة يؤكد أن توقيع البيان المشترك لاختتام

تم مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والمملكة المتحدة يجسد التزام دول المجلس بتعزيز شراكتها الاقتصادية الاستراتيجية مع الاقتصادات العالمية. وزير التنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بيت الأسرة للتمويل المتناهي الصغر يترأس اجتماع مجلس الإدارة الثاني للعام 2026 ويؤكد أهمية مواصلة العمل على تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الخدمات التمويلية. بعثة مملكة البحرين للحج تؤكد استكمال تسليم المخيمات المخصصة لحملات الحج البحرينية في مشاعر منى وعرفات ومزدلفة، مشيرة إلى أن أعمال التسليم جاءت بعد استكمال فحص المواقع والتأكد من جاهزيتها واستيفائها لاشتراطات الأمن والسلامة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: من أخبار الديرة.
1: صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم 19 لسنة 2026 بتعديل المادة 144 من قانون التأمين الاجتماعي. التعديل في المادة المذكورة جاء كما يلي: ويتم الاستبدال في الحدود ووفقا للشروط والأوضاع وفي الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة، ولا يجوز إجراء الاستبدال لأكثر من مرة كل سنتين من تاريخ آخر استبدال. نقف عند هذا التعديل بمزيد من التوضيح والتفصيل مع ضيفتنا عبر خط البرنامج المباشر الأستاذة فاطمة حسن أحمد، مديرة إدارة خدمات المتقاعدين بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. نصبح عليك بالخير أستاذة فاطمة، وسعداء بالتواصل معك لإيضاح هذا التعديل للسادة المستمعين والمواطنين.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالنور والسرور أخوي عبد الرحمن.
1: يا هلا ومرحبا فيك أستاذة، وبالحديث عن التعديل على المادة 144 من قانون التأمين الاجتماعي الذي يعني بكل تأكيد صادق عليه حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، بودنا أن نتعرف على ماذا يمثل هذا التعديل للمتقاعدين.
2: نعم أخوي عبد الرحمن، أشكركم أخوي عبد الرحمن على الاستضافة الكريمة. أمانة من دواعي سروري أكون متواجدة معكم مع المستمعين الكرام في هذا الصباح. بداية حابة أنتهز هذه الفرصة باسمي وباسم سعادة الرئيس التنفيذي الأستاذ سحر تراشد المناعي والإدارة العليا ومنتسبي الهيئة لرفع خالص الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على دعمه المتواصل لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مملكة البحرين، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بما يعزز الاستقرار المعيشي للمواطنين. نأكد خوي عبد الرحمن أن هذا التعديل جاء ليعكس حرص القيادة الرشيدة على تطوير الخدمات التأمينية. نعم. منح المستفيدين مرونة أكبر في الاستفادة من خدمة القروض، خدمة قروض الاستبدال. هذه الخدمة بدورها تدعم الاستقرار المعيشي للمتقاعد في القطاع الخاص، توفر له السيولة المالية لتغطية الاحتياجات الطارئة بما يعزز المساواة في المعاملة التأمينية بين المتقاعدين من القطاعين العام والخاص.
1: نعم، بودنا أن يعني نوضح بشكل مبسط للمستمعين ما أبرز ما تضمن هذا التعديل أستاذة فاطمة.
2: نعم، أبرز ما تضمنه التعديل الجديد أنه سيتيح للمتقاعدين من القطاع الخاص إمكانية إجراء استبدال المعاش مجددا كل سنة.

0: 200 من تاريخ آخر استبدال، وذلك أسوة بما هو معمول به في القطاع العام.
1: نعم.
0: بما لا يتجاوز ربع المعاش التقاعدي.
1: نعم.
0: ووفقا للضوابط والشروط المقررة. أما قبل صدور هذا التعديل فقد كان المتقاعد من القطاع العام فقط يستطيع التقدم بطلب قرض الاستبدال كل سنتين، بينما المتقاعد من القطاع الخاص لا يستطيع التقدم بطلب قرض استبدال جديد إلا بعد مرور سنتين على سداد آخر قسط من الاستبدال السابق. هذه أمانة مدة كانت تعد طويلة نسبياً، ومن هنا تبرز أهمية هذا التعديل اللي من خلاله تم منح شريحة المتقاعدين في القطاع الخاص مرونة أكبر في طلب الاستبدال ومساحة أوسع لإعادة تنظيم التزاماتهم المالية بما يتناسب مع ظروفهم واحتياجاتهم المعيشية، ويسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي لهم.
1: نعم، إذن هو يعني هذا النظام قائم على أرض الواقع ومطبق للمتقاعدين من القطاع العام، ومع هذا التعديل تمت مساواة المتقاعدين من القطاع العام والخاص بالاستفادة من هذا القانون أو هذا النظام القائم أساساً. أستاذ فاطمة، إذن بودنا أيضاً أن نتعرف على شروط أو ضوابط، إن كانت هناك ضوابط جديدة للاستبدال بعد تعديل القانون محل البحث.
0: نعم، لن يتم إجراء أي تغيير على شروط وضوابط استحقاق الاستبدال، بل يقتصر التعديل على إضافة ميزة إمكانية الاستبدال كل سنتين من تاريخ أخذ الاستبدال لمتقاعدي القطاع الخاص أسوة بالقطاع العام.
1: نعم، وكيف يتم تبديل طلب الاستبدال الجديد أستاذة فاطمة؟
0: يمكن التقديم على طلب استبدال آخر عبر الخدمات الإلكترونية في الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
1: نعم، إذن الأستاذة فاطمة قبل الختام، ما هي الرسالة اللي حابة توجهينها للمتقاعدين من القطاع الخاص والمستفيدين من هذا التعديل؟
0: نعم، الرسالة اللي حابين نوجهها للمستفيدين والمتقاعدين وللمستمعين الكرام إن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تؤكد حرصها على تطوير خدماتها بصورة مستمرة بما يواكب تطلعات المواطنين ويعزز جودة الخدمات المقدمة لهم. ولأي مستجدات ندعو الجميع إلى متابعة القنوات الرسمية للهيئة للاطلاع على التفاصيل والإجراءات الخاصة بالتعديل فور الإعلان عنها رسمياً عبر الحسابات الرسمية للهيئة على وسائل التواصل الاجتماعي SIO بحرين، أو الاستفسار من خلال مركز الاتصال على الرقم 1700077. كما حاب أخوي عبد الرحمن أن احنا نجدد تقديرنا للدعم الملكي السامي والتوجيهات الحكومية السديدة وللتعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في دعم كل ما من شأنه تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في مملكة البحرين.
1: حقيقة دائما جهودكم مقدرة ومشكورة في تقديم الخدمات للمتقاعدين وهذه الفئة العريضة التي تستفيد من هذه الخدمات المقدمة بشكل عام. الأستاذة فاطمة حسن أحمد، مديرة إدارة خدمات المتقاعدين بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، كنت معنا ضيفة كريمة في برنامج صباح الخير يا بحرين. كل الشكر والتقدير لكم على جهودكم، ويومك سعيد إن شاء الله.
0: نشكر إذاعة مملكة البحرين ولكم جميعا حرصكم الدائم على تسليط الضوء على المستجدات، متمنين لكم دوام التوفيق.
1: في أمان الكريم. واجبنا، شكرا جزيلا سادة.
2: من أخبار الديرة.
3: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً

تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: أشياء تفعلها تسبب لك الحزن:
0: التعلق بالأشخاص اللي فقدناهم، الاحتفاظ بصورهم، أغراضهم الشخصية، رسائلهم، التعلق بالذكريات السلبية، هدياتك من شخص مثلاً ضرك، هجرك أو تسبب لك بألم، أو الاحتفاظ أيضاً بملابس هذه الأشخاص اللي تذكرك بحدث مؤلم أو أي شخص يخص الماضي الحزين، الموسيقى الحزينة، الأشعار والقصائد المؤلمة مشاعرياً، أفكارك قبل النوم السلبية، تتذكر كل اللي مضى عليك قبل النوم، تتذكر كل المشاعر السلبية قبل النوم. مرحلة ما قبل النوم مهمة جداً، لذا يجب أن تبقى بأعلى درجات الطاقة والأفكار الإيجابية قبل الخلود للنوم. التفكير العميق والمصحوب مع مشاعر فيما لا تريد، دائماً تفكر في الأشياء اللي ما تبيها واللي ما تحبها، فتحدث عندك مسألة المقاومة اللي ممكن أنها هي تتضرر في زيادة الأحداث السلبية في حياتك. لما تمنع نفسك إجباراً من عدم فعل شيء أنت في الواقع ترغب فيه، هذه من الأمور اللي تسبب الحزن بطريقة إحنا لا ندركها. البقاء في نفس دائرتك الاجتماعية فترة طويلة، الأمر اللي يمنع عنك التوسع الفكري والإدراك والوعي. النوم الغير كافي والأكل الغير صحي اللي يحتوي على السموم، منها مادتين سامتين تؤثر على الأعصاب وبالتالي النفسية والجسد، وهما الجلوتين والفلورايد. عدم التنظيف المستمر لمراكز الطاقة عندك. عدم التسامح مع الآخرين.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

علمتنا البحرين إن العلم قيمة ورمز وانتماء، وإن البيرق يرتفع وإحنا معاه. علمتنا البحرين إن الحلم يبتدي فينا ويكبر معانا، وإن الإنجاز ينبع من حب وولا. علمتنا البحرين إن نعطي بقلب وروح وتفاني، وإن العطاء لأجل الوطن ما له نهاية. نعم نعم، هذه هي البحرين.

0: شعبية.
1: ألا يا حمود ما ما شفت الخضر.
2: تراثنا الأصيل.

0: مملكة البحرين.
1: صوت الأصالة والتجديد.
2: إذاعة البحرين تقدم.
3: شنو ذي؟ شنو ذي يا صقر؟
4: هذه طاقة منفح، طاقة منفح جاية من البحر على بيوتنا، على بيوت على شاهين. غدروبنا غدروبنا عيال النكعي.
3: وقف يا صقر، صقر صقر وقف.
0: اللؤلؤة.
3: طلع دانة، طلع دانة ولا طلعت روحك؟ طلع دانه ولا بلعت شدك قطتك حق اليرايب؟
4: ما بقت شيء، والله ما بقت شيء. متهوب بري والله يشهد.
3: ما تستحي ولا تخيل على وجهك تبوق ربعك، اهل ديرتك اللي تاكل معاهم وتشرب، وين بتروح من رب العالمين؟ براويك
4: ما بقت شيء. حرام عليكم نبشون، هذه ظلم ظلم ظلم يا نوخذ ظلم.
2: اللؤلؤة مسلسل يومي من تأليف عيسى الحمر.

0: عدوت الله. تقتل ولدي. تقتل ولدي.
1: ما في منك عيال، ما بي عايش معاك.
0: إذا ما عشت معاي بتعيشين مع أحد غيري؟ بحرمك من الدنيا مولية.
1: ما بي عايش، ما بي عايش معاك، ما بيك.
0: أنا ما تبيني؟ عيال من تبين؟ من تبين؟
2: الموسيقى التصويرية هشام خليفة.
3: أنا مستعد أسوي اللي تبي، مستعد أبيع لك كل شيء، وإذا تبي الدكان بعد بتنازل لك عنه، بس شيل لولوة من بالك، بنات الديرة وايد وكلهم يبون ينسبونك.
4: أنا في الأول يمكن كنت أتنازل عن بنتك، لكن عقب ما ولدك وصلني لباب بيتي وهددني ما برضى بشيء غير الزواج من لولوة ويا أنا يا ولدك.

من حين ما جند لو خصم

0: اللؤلؤة أداء الفنان أحمد الجميري.
1: المواويل للشاعر علي عبد الله خليفة.
0: اللؤلؤة.

0: وهدك من غير ما يسوي فيك شيء؟
1: يا ليت ما هدني يا حصة، يا ليت ذبحني بسكين ودفني، يا ليت قطعني نتفة نتفة ونثرني على يال السيف، ولا خلاني أعيش ليلة واحدة وأنا على هالحال.
0: صالح، ليش تتمنى الموت؟ هذا أنت في بيتك ووسط عيالك ومعاي.
1: سنان ذبحني، ذبحني من غير سكين يا حصة، سنان طعني وهدني أشخل دم.
0: صالح واللي سلمك، إيش فيك؟ قول لي إيش فيك؟ من جيت وانت وجهك مصوفر وحالك حال؟
1: سنان، سنان شاف لولو عند الباب.
0: ها؟ إيه، شافها يوم يسأل عنك. لولو هي اللي طلعت لعند الباب.
1: يبغي يتزوجها.
0: ها؟
1: سكت، سكتي لا يسمعونك العيال.
0: ومصيبتي ولو عد قلبي يا بنت، وحسرتي عليك يا لولو.
1: خلينا نفكر في طريقة نطلع فيها من هالوردة اللي طحن فيها، بس شرط ان سند ما يدري ولا لولو.
0: بعد يا صالح بتخش عنهم؟ بعد تبي تسوي الشي من وراهم، تشوف النار تيود في ثياب عيالك وتسكت عنهم؟
1: يمكن اقدر اطفيها من غير ما يحسون.
0: لا لا يا صالح، عيالك لازم يدرون، عيالك كبار ولازم يعرفون كل شيء، وانا اللي بقول لهم.
1: اقلي يا حصه، اقلي اقلي.

0: كلب ولد الكلب حط عينه على لولوة ودم مريم للحين ما برد تحت التراب. من يظن نفسه النذل الحرامي يحسب ان بنات الناس معروضين للبيع؟ والله العظيم لا ذبحه قبل يلمس شعره من اختي.
1: بالحجر بالحلال على روحك يا ولدي عن الحمق، احنا نبي نتفكك منه مو بنتورط معاه.
0: الحمق احنا محتاجينه يمه، محتاجين حق الغضب حتى ناخذ حقنا. سكتتنا وصبرنا واستسلامنا هي اللي خورتنا من الداخل وخلتنا من غير عزم ولا همه.
1: يمكن هذه ساعة الخلاص من سنان وساعة شوفتي المريم، خلوني أتزوجه، خلوني يمكن أفككم منه.
2: شلون؟
1: أنا أقدر على اللي عايزون عني الريايل، خلوني أتزوجه وراويكم.
0: أنت مينونة، مينونة
1: سنن، سنن تعال يا سنن، لا تطلع وانت غضبان، تعال يا ولدي. قلبي عندك يا مريم،
3: تعالي يا لولو،
1: اشتقت لك وخاطري أشوفك.
3: أنا محتاجت لك يا لولو، محتاجت لك وايد، لا تخليني بعيدة عنك، أنا أحبك يا لولو، أحبك، تعالي أرجوك تعالي تعالي تعالي.
4: سند سند إيش فيك ما تسمع؟ سند أوقف لي أوقف.
0: صقر راسي طن ما اسمع اللي حوالي.
4: اوقف ايش فيك اوقف؟
0: بروح حق الكلب ولد الكلب.
4: سنان
0: خاطري اقطع بضروسي.
4: سوى
0: تصور يبي يتزوج لولوة
4: يخسي ويعقب،
0: لليوم ما حد قدر يوقفه عند حده.
4: امش امش وانا معاك، ويا احنا يا هو.

0: ما يصير ما يصير تشم بيت الريال كذي. الريال راقد.
1: راقد الحزة. شلون يقدر يرقد والناس على نار؟ شلون يغمض وتشوفون مريم معذبها الأسهاد؟
0: مريم ماتت.
2: شاف؟ روح روح روح وقضه.
0: ما أقدر وقضه. لو وقضه يذبحني.
1: تخاف منه؟ خايف يذبحك مثل ما ذبح مريم؟
0: سنان ما يرضى أحد يدش عليه داره وهو راقد. واللي يرحم والديكم لا تورطوني معه. لين قعد تعالوا تفهموا معه بس لا تورطوني.
2: أنت اللي ورط نفسك بنفسك. روح روح نادي.
3: خير يا عويد.
0: الجماعة.
1: أنت ما تستحي على وجهك ولا تخيل؟ زوجتك للحين ما برد لحمها تحت التراب وانت تبي تتزوج عليها؟ تبي تفرح وهل الشريب قلوبهم تدمي من الحزن على البنت الشباب اللي راحت في غمضة عين؟
3: تحاسب ربك يا كافر، والموت بيد الله سبحانه.
1: الكافر هو أنت، والناس تعرف أنك أنت اللي ذبحت مريم ودفنتها، بس ما حد يقدر يتحجه. الكل خايف من بطشك وسطوتك.
3: حاسب على كل كلمة تقولها لأنك بتدفع ثمنها غالي. وحاسب يا ولد صالح بن سند، تراك ما أنت بقد غضبة سنان.
1: احنا عرفنا حقيقتك، عرفناك أنت من، وعرفنا لعبتك. وشيل اختي لولوة من بالك، ترى اللي بيوقف بينك وبينها حد السجين.
4: دنياك لو ظلمت لو زاد مايلها، تقدر وفيك الأمل تقدر تمايلها. يمناك لو ينكسر يسراك مايلها. درب الشمس لو صعب لو صار وش طولة، لو كل سنين القهر عرضه مع طولة، امشي ولا بالطفل في يوم بطولة. باكر تشوف العدل ويطيح مايلها.
5: أنا مستعد أسوي اللي تبي، مستعد أبيع لك كل شيء، وإذا تبي الدكان بعد بتنازل لك عنه. بس شيل لولوة من بالك، بنات الديرة وايد وكلهم يبون يناسبونك.
3: إذا الديرة تبي تناسبني، عيل أنت ليش من بدهم ما تبي تناسبني؟ ما شرفه.
5: مو بهذا القصد، لا لا، بس البنت صغيرة وانت ريال.
3: اسمع يا صالح، أنا في الأول يمكن كنت أتنازل عن بنتك، لكن عقب ما ولدك وصلني لباب بيتي وهددني، ما برضى بشيء غير الزواج من لولوة. ويا أنا يا ولدك

0: صالح، حط راسك على الموسدة واخذ لك كافور. الحين بيذن الفير وانت قاعد.
1: وين أغمض؟ وين؟ وين؟ والبايك صار عزيز وصلت على راس من السيوف. باقل له لوه واشتر المدفع، والحين يبي يبقى عزمة عندنا وحل نشوف. قلت لك خلينا نشيل بروحنا ونشرد، ما رضيتي.
0: وين نشرد؟ وين نشرد يا صالح؟ طل طل من الدريشة، تعال تعال شوف البنباسية شلون محاوطين البيت. تعال.
1: خايفين نشرد، حطنا في الحبس وصك علينا.
0: واللي سلمك عطى اللي يبي وفكنا منه، هذي ريال طماع يحب البيزات.
1: قلت له بعطيك اللي تبي، بعطيك حتى الدكان اللي استعيش منه. قال ما ترضيني غير لولوه. لولوه مهجتي وبعد يوفي، كأن يبيني أموت قهر على بنتي.
0: حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. الله ينتقم مني، يبي يحرم البنية البرية من شبابه. حسبي الله.
1: وحش وحش يا حصة سنان، والوحوش ما تعيش إلا على الدم، ولا تكف أذيتها إلا بالدم.

يستعبون يلا روحك لا خلو تنعزوا عن البيت ما تنعزون يا دمشق.

0: يابا تشمد لك راسك زين، مسوي روحك عنتر يعني، طالع له ومبطل صدرك.
1: لا
0: احسن علشان تتوب وما تتصرف بينون.
1: بس بس بس سكتي انت بالذات، سكتي كلها بسبتك. شي انا لو ما طلعت يا حق سنان بخوها عند الباب كان ما خطبك ولا حط لنا نواطير يحرسني الليل ونهاري.
0: ايش دراك، يمكن هذه صلاح، يمكن الله يفك الديره من اسنان على يدي.
1: فكيني بقى، فك الديره من اسنان على يدك انت.
0: تعالي كل ليله احلم بمريم يا سن،
2: ارجوك تعالي
0: اشوفها واقفه ومد يدها لي. شعرها منثور على كتفها وعيونها تلمع من الفرحة، تبتسم وتأشر لي بيدها كأنها تقول لي تعالي.
1: ايوه تعالي معناها عرسي على اسنانها حتى يذبحك وتلحقينها.
0: صرت مشتاقة حق مريم وهايد، ما حد يتمنى الموت الا انت، ما حد يموت قبل يومه يمه. وانا ابغي افك ابوي من شر اسنان، وابوي كاسر خاطري، ما يرقد ولا ياكل ولا يشرب، وانا عارف انه يحاتيني.
2: ابوك أبوك ودي يموت ولا يشوفك في بيت أسنان.
1: أنت مينونة، مينونة يا الهلوة مينونة.
0: أنا بسوي حق أبوي اللي عيزة وعنّر يا ييل.

0: صقر، انت لازم تخطب اختي لولو من ابوي، والملكة لازم تتم الليلة.
1: غدا نلتقي.
2: اللؤلؤة.

اللؤلؤة مسلسل من تأليف عيسى الحمر. اللؤلؤة للمخرج إبراهيم عيسى.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال موسى بن عمران عليه السلام: يا ربي، أي عبادك أخشى لك؟ قال: أعلمهم بي. قالوا في الأمثال: من يخدم سيدين يكذب على أحدهما، ينبغي أن نأخذ السهل على أنه صعب، والصعب على أنه سهل. في موت الذئب عرس للثعلب، لا تبني كوخك قرب قصر، ونهار الفقير طويل. قال بعض الحكماء في الجواب الحسن: أحسن الكلام ما كان له نظام، وعرفه الخاص والعام. إن من السكوت ما هو أبلغ من الجواب، ترك الجواب داعية لارتياب. زكاة اللسان تعليم البيان، وأغمد سيفك ما ناب عنك لسانك.
0: ما خط القلم.
2: قال أبو الدرداء: لولا ثلاث ما أحببت أن أعيش يوما واحدا: الظمأ لله بالهواجر، والسجود في جوف الليل، ومجالسة أقوام ينتقون خيار الكلام كما ينتقى أطايب التمر.

0: خط القلم.
1: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني واصرف عني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت.
2: ما خط القلم،
0: ما خط القلم،
2: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني.

0: وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك. مع تحيات وزارة الداخلية.
1: إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: لجنة الخدمات. تتشكل لجنة الخدمات بمجلس الشورى من 7 أعضاء، وتتولى دراسة وبحث الموضوعات المرتبطة بقطاع التعليم والتدريب المهني والإعلام، إلى جانب التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية.
2: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
3: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
2: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتما لن ندرك نهاياتها.
3: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
2: الموسوعة الصغيرة.
3: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
2: الموسوعة الصغيرة،
3: إخراج محمد حسن.

أيها الأصدقاء، طابت أوقاتكم وأهلا بكم معنا ومع ومضات من العلم والمعرفة نطالعها معا في صفحات موسوعة اليوم.

0: أعزائنا، تقوم فلسفة العلاج التأهيلي على مساعدة المرضى بأمراض عضوية أو نفسية، أو من أصيبوا بكسور أو ضمور في أعضائهم جراء حوادث معينة، إلى محاولة إعادة سريان دورة الحياة العادية في أعضائهم أو نفوسهم قدر الإمكان، والوصول في ذلك إلى أعلى قدر ممكن من الكفاءة.
1: ولابد أنكم تتساءلون معنا، ما هو هذا العلاج الذي يشترك فيه مجموعة من الأخصائيين؟ الدكتور سامي محمود علي سيقدم لنا بحثه العلمي حول هذا الموضوع.

0: عزيزنا المستمع، ثورة العلم والتقنية التي نعيشها في هذا العصر قدمت بكل سخاء الأدوات القادرة للتغلب على ما يواجهه الإنسان في حياته من حوادث وكوارث.
1: وليس أشد إلاماً للإنسان من أن يجد نفسه عاجزاً عن الحركة، مشلولاً، قعيداً بعد إصابته في حادث أو مرض أدى إلى فقد جزء

0: جسمه أو بتر أحد أعضائه. إنها قاسية مؤلمة في نفس الوقت.
1: إنه نفس الإنسان الذي يملأ الدنيا حياة وحركة، وإشراقة الطموح تظلل أساريره، فإذا هو قعيد الفراش وقد تقوضت كل آماله وانهارت أحلامه إثر إصابته في حادث سيارة مجنونة أو مرض خطير استفحل في أحد أطرافه.
0: لقد كان هذا الإنسان يواجه الكارثة التي هوت فجأة على رأسه بالانزواء في الظل والاستسلام للحسرة والألم الممض وازدراد الحزن في هدوء ومرارة.
1: كان هناك سؤال مطروح باستمرار، هل يظل من فقد حاسة من حواسه أو طرفا من أطرافه عاجزا طول عمره؟

0: أيها الأعزاء، الإجابة على السؤال الذي طرحناه في المحطة السابقة جاءت بالإجابة مما يعرف الآن بالمعالجة التأهيلية. كان هذا النوع من المعالجة ولأكثر من ربع قرن غير معروف إلا في البلاد المتقدمة، بل إنه حتى اليوم لا تخصص كليات الطب في الدول النامية جزءا من الدراسة بها لهذا الفرع. ولعل السبب في ذلك يعود إلى تعدد الأخصائيين الذين يتولون مهمة هذه المعالجة.
1: مهمتهم تتم بروح الفريق الواحد، هذا بالإضافة إلى أن الأبحاث لم تصل بعد إلى نهايتها، فما تزال الأجهزة التعويضية التي تستخدم بدلاً عن العضو المريض أو المبتور قاصرة عن أن تحل محل الأعضاء الطبيعية إلى حد ما. ولعلها تأكيداً ومهما تقدم العلم وابتكر لن تصل إلى كفاءة الأعضاء البشرية.

0: أصدقائنا، كانت المعالجة التأهيلية تعني في تعريفها مجموعة الخطوات اللازمة لمعالجة المصاب منذ إصابته في حادث حتى شفائه، وكان هذا التعريف الذي تم وضعه في إنجلترا منذ سنوات غير كاف، فقد أضيف إلى المصابين في حوادث هؤلاء الذين ولدوا وهم معاقون، وكذلك كبار السن من العجائز غير القادرين عضويا. وكان لابد من وضع تعريف جديد لهذا الفرع من فروع المعالجة الطبية.
1: أما الآن فيمكن أن نقول إن المعالجة التأهيلية تهدف إلى مساعدة الأشخاص لكي يصلوا إلى أعلى قدر ممكن من الكفاءة حتى يتعايشوا مع الحياة التي تمكنهم قواهم منها. والحياة التي نعنيها تتمثل في صورتها العضوية والنفسية والاجتماعية.
0: إذن في هذا تعريف أشمل وأعم، وهو دون شك يتطلب معاونة عدة اختصاصيين. فعمل الاختصاصي النفسي مع اختصاصي العلاج الطبيعي مع الجراح والاختصاصي الاجتماعي وغيرهم، كل هؤلاء يعملون معا لكي يجتاز المريض الأزمة ويواجه المستقبل بروح مشرقة مفعمة بالأمل.

0: أمل.
1: وهنا يبرز دور الاختصاصي النفسي الذي يتولى المصاب قبل المعالجة التأهيلية وبعدها، وهو دور لا شك عظيم.

0: أيها الأصدقاء، إن عودة المصاب الذي أصبح معوقاً إلى حياته الطبيعية يحتاج كما قلنا إلى فريق كامل من الاختصاصيين في مجالات شتى، كلهم يعملون معاً من أجل هدف واحد، هو أن لا يتحول إلى كم مهمل يعيش على هامش الحياة. ويمكننا أن نعدد أفراد هذا الفريق في هذه الاختصاصات.
1: اختصاصي العلاج الطبيعي يقوم بدور بالغ الأهمية في المحافظة على أعلى قدر ممكن من وظائف الأنسجة السليمة والأعضاء التي نجت من الإصابة، ثم هو يهدف إلى مساعدة المصاب لكي يستطيع الاعتماد على نفسه ويتكيف مع البيئة المحيطة به.
0: وهذا في الحقيقة يحتاج لما يمكن تسميته بعادة التعليم الوظيفي لكل قدرات أعضائه وتحكمه فيها، وهو قد يستخدم وسائل طبيعية أخرى تمكنه من تحقيق ذلك. ومن هذه الوسائل الماء والبرودة والحرارة والتدليك واستخدام الكهرباء.
1: اختصاصي استخدام الأجهزة التعويضية، فلقد تطورت الأجهزة المساعدة تطورا كبيرا، وكان ذلك بفضل استخدام التقدم الكبير الذي حدث في استخدام الرقائق الإلكترونية وغيرها.
0: والأجهزة التعويضية لا تقوم فقط بوظيفة العضو الذي فقد وفقد وظيفته بسبب البتر أو الشلل أو التشوه، بل إنها تحافظ كذلك على المظهر الخارجي.
1: الاختصاصي الاجتماعي فدوره لا يقل في أهميته عن دور الطبيب المعالج، فالإصابة الخطيرة التي تترك آثارها على الحياة العائلية والاجتماعية تحتاج إلى رعاية اجتماعية مناسبة، وهذا ضروري جدا لضمان نجاح المعالجة التأهيلية الطبية.

0: أعزائنا، يبقى دور الاختصاصي النفسي ودور اختصاصي أمراض البكم والصم وغيرها من المواضيع سنتحدث عنها في لقائنا القادم.
1: الموسوعة الصغيرة.
0: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة،
0: إخراج محمد حسن.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
2: مزاجك أغلى ما تملك، فخله دايما عالي عشان تقرأ وتكتب وتشتغل وتتفاعل بإيجابية، ولا تعطي أي مخلوق فرصة عشان يعكره. خليك منتبه إن الأفكار الإيجابية هي مثل النبات، والأفكار السلبية هي مثل الأعشاب الضارة، والأعشاب الضارة ما تحتاج حق رعاية، بينما الأفكار الإيجابية تحتاج إلى رعاية وعناية. وتذكر إن العقل مثل الفضاء، ما يقبل الفراغ، فإذا ما مليت بالأفكار الإيجابية اللي تفتح قدامك طريق التقدم، فأكيد بينملي بالأفكار السلبية.

0: Allah'ını.
1: يا دانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
2: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: مشوار طويل ذلك الذي قطعته المرأة العربية كي تسترد بعض ما أعطاها الإسلام من حقوق فسلبته منها القوى الظالمة.
1: حين رفعت صوتها هب إلى نصرتها الكثيرون من الرجال:
0: جمال الدين الأفغاني، أمين الريحاني، قاسم أمين، معروف الرصافي، وأحمد شوقي.
1: ولكنها هي التي حملت العبء الأكبر من الجهاد، فصاحب الحق أبرع من يدافع عنه.
0: وكان كفاح مرير. ثم وصل صوتها المدوي إلى كل المحافل الدولية حين تمكنت هدى شعراوي من تكوين الاتحاد النسائي العربي
1: يوم 13 من مايو سنة 1944 ميلادية. في بداية هذا القرن العشرين كانت المرأة العربية جزءاً لا يعتد به ولا يحسب له حساب في الكيان القومي. كانت أسيرة بيت أبيها ثم متاعاً في بيت زوجها.

0: فإذا وقع في يدها كتاب وأخذته في خوف إلى فراشها لتقرأ إن كانت تستطيع أن تقرأ، فاجأتها آراء الرجال بها.
1: المرأة أكبر قوة إفساد وفساد في العالم.
2: المرأة آلة ضاحكة، تمثال من صلصال لم ينضج عقلها.
3: المرأة حية رقطاء أكثر مرارة من الموت،
4: وقد تبكي ويدفعها الألم إلى مداومة البحث، لعل في دنيا الرجال الظالمة من ينصفها، وتجد بعض ما يجفف الدمع، ولكن لا ينزح من بئر الحزن في صدرها غير بعض الدلاء، تجد كلمات كهذه:
1: إن تعليم المرأة يمنع الوخم الذي تعيش فيه، ويجنبها الأحاديث التافهة التي تديرها مع أترابها، ويجعلها أهلا لأن تفهم الرجل.
2: من العدل أن نسمح للمرأة بالتحرر من الحجاب، على أن يترك تقرير ذلك لزوجها أو لأبيها.
3: في اعتقادي أننا جميعا ينبغي أن ننظر إلى المرأة على اعتبار أنها نظير الرجل، فنعاملها معاملة تليق بها كأم وكزوجة.
4: قد تجفف هذه الكلمات المترددة بعض الدمع، ولكن بئر الأحزان لا يزال مليئا إلى حافته بالمظالم السوداء.
0: ولكن القرن العشرين يهل على المرأة بكلمات أكثر جرأة.
1: متى تهذب العقل ورق الشعور، أدرك الرجل أن المرأة إنسان من نوعه، لها ما له وعليها ما عليه. قاسم أمين.
2: يرفع الشعب فريقا من إناث وذكور، وهل الطائر إلا بجناحيه يطير؟ الرصافي.
3: إن السفور كرامة ويسارة، لولا وحوش في الرجال دواري. شوقي.
0: تهيأ الجو إذن لخروج المرأة العربية للدفاع عن حقوقها، وبدأت هدى شعراوي تعقد أول الاجتماعات لنقاش حقوق المرأة.
5: من الظلم لأنفسنا أن نترك الدفاع عن حقوقنا للرجال.
6: أجل، يجب أن ندافع نحن عن حقوقنا، ولن نترك ذلك لأعدائنا الرجال.
5: عفوك يا هانم، من قال إن الرجال أعداؤنا؟ لا قيمة للرجل بدون المرأة، ولا قيمة للمرأة بدون الرجل. نحن جنسان متعاونان لا متعاديان. اسمحنا لي أن أقترح أن ننشئ ناديا صغيرا تمارس فيه المرأة بعض الألعاب الرياضية التي تحفظها من الترهل، وتقيها شر البقاء في البيت طوال الوقت دون عمل.
6: ولكن في هذا تحد للتقاليد يا هدى هانم، التقاليد العربية لا تسمح بهذا، وقد يعاب علينا أننا نتحدى التقاليد.
5: لسنا نتحدى التقاليد التي هي في الواقع أساس كرامة المرأة العربية، غير أننا يجب أن نسهم في تغيير بعض العادات البالية. حين رفعنا الحجاب قال بعض المتزمتين إننا نتحدى التقاليد، فلما هدأ الأمر وتناقش الناس دون عصبيات، اتضح للجميع أن المرأة المسلمة كانت طيلة العهود الإسلامية المستنيرة سافرة. ما رأيكن في تأسيس ناد رياضي نسوي؟
4: ويقف النادي مترنحا على قدميه بضعة شهور، ثم تهدمه التقاليد البالية وتهاجمه الصحف في عنف، حتى غدا مجرد الاقتراب منه وصمة تخشاها أي امرأة. هل يفت ذلك في عضدك يا سيدتي؟
5: أبدا، وإني أعد مشروعا جديدا يتيح للمرأة الإسهام في الخدمة العامة.
4: وأي مشروع هذا يا ترى؟
5: إنشاء جمعية لرعاية الطفل.
4: ولكن إنشاء الجمعيات رهن بموافقة الحكومة، فهل تعتقدين أنك ستحصلين على هذه الموافقة بعد فشل النادي النسوي والحملة الصحفية التي شوهت هدفه؟
5: لقد تقدمت بالمشروع إلى الحكومة، فاشترطت شروطا غير معقولة.
4: ماذا مثلا؟
5: اشترطت ألا تعمل المرأة في رعاية الأطفال داخل هذه المؤسسة إلا إذا صاحبها زوجها أو أخوها أو أبوها أو ابنها، على ألا تخرج سافرة ودون حجاب.
4: هذه شروط مهينة لكرامة المرأة، وأعتقد أنك رفضتها على الفور.
5: بالعكس، قبلتها.
4: قبلتها؟
5: إن العمل وحده هو الذي سيثبت للحكومة خطأ هذه الشروط وتعسفها. إذا أنتجت المرأة

0: في هذا الميدان استطعنا بالتدريج إقناع الحكومة بإلغاء هذه الشروط الجائرة،
1: وبدأ الناس يشعرون بأثر جمعية رعاية الطفل، وتراجعت الحملات المغرضة خطوات، تراجعت تحفزاً لهجمة أكثر ضراوة.
2: ولما سافرت هدى شعراوي إلى أوروبا لتشارك في أعمال مؤتمر نسائي دولي عقد في باريس عام 1923 ميلادية، عندها أيقنت أنها لم تسلح المرأة العربية بالسلاح الذي يضمن لها النصر في معركة حقوقها بالتعليم.
0: أجل، لقد اتضح لي بالتفكير العميق أن المرأة العربية يجب أن تتعلم تماماً كما يتعلم الرجل.
3: ندخل المدارس الثانوية؟
0: المدارس الثانوية والجامعة أيضاً، ونخرج إلى أوروبا في بعثات.
4: وماذا نقول للذين لا يرضون لنا بالتحرك خطوة إلا في صحبة محرم؟ سيقولون إننا نتحدى الدين.
0: أستغفر الله أن أتعدى حدود الدين الحنيف. إن دعوتنا إلى حقوقنا دعوة استرداد، فهذه الحقوق كفلها لنا الدين الإسلامي، ثم سلبت منا بأيدي من لم يفهموا روح الدين. ولقد حضر معي مؤتمر باريس سيدات فضليات مسلمات من الهند وتركيا، وأثبتنا أن المرأة المسلمة لا تقل عن المرأة الأجنبية ذكاء وحسن تصرف.
4: إن القانون الأخير يا هدى هانم الخاص بتحديد سن الزواج جائر جدا، فماذا نعمل؟
0: يا صديقاتي العزيزات، القوانين التي جارت على حقوق المرأة كثيرة، وقد خرجت من مؤتمر باريس النسوي بقناعة بالغة الأهمية، وهي أننا يجب أن نتجمع في اتحاد نسائي لنبدأ بمصر أولا، فإذا نجحنا جعلناه لجميع نساء الوطن العربي.
2: وتأسس الاتحاد النسائي، وفي ظله استطاعت هدى شعراوي وزميلاتها أن تقنع الحكومة بإلغاء بعض القوانين الجائرة، بل وتقنين ما كان حلما في خيال المرأة.
1: وبدأت الصحف تكتب بالخط العريض،
5: وزارة المعارف تبيح دخول الفتيات المدارس الثانوية،
6: وزارة الصحة تحدد سن زواج الفتيات ب16 عاما،
7: لجان من علماء الأزهر لبحث الحد من مسببات الطلاق.
2: وكسبت هدى شعراوي نصف معركة التعليم، المرحلة الثانوية فقط. فماذا عن نصف المعركة الثاني، النصف الهام يا سيدتي؟
0: تعني الجامعة؟ إني أعد لهذه المعركة يا سيدي. اليوم تحضر معنا اجتماعا دعوت إليه كل من نجحت هذا العام في الثانوية، وسترى ما أفعل. إن كنا لا تعرفنا يا بنات العزيزات قدر سعادتي بنجاحكن، وأهنئ بالذات الآنسة نعيمة الأيوبي لأنها كانت الأولى على القطر كله فتيات وفتيانة.
3: كل هذا بفضل تشجيعك يا هدى هاني.
0: المهم الآن يا بنات، من منكن تريد دخول الجامعة؟
3: الجامعة؟ هذا غير ممكن،
4: اللوائح لا تسمح.
0: إذا كانت اللوائح لا تسمح فيجب أن نطالب بتغييرها. لقد صار الدكتور طه حسين عميدا لكلية الآداب، وسأذهب لمقابلته، فإني أعرف اتساع أفقه ورغبته في نصرة المرأة العربية. والآن لتحدد كل منكن الكلية التي تريد أن تلتحق بها حتى أتكلم مع الدكتور طه عن بينة.
3: الحقوق، الأداب، الأداب، الحقوق. أنا أريد كلية الطب.
4: الطب؟ هذا مستحيل، لا تكتبي كلية الطب وإلا رفضت الطلبات كلها.
0: اهدأنا يا بناتي، لتكتب زميلتكن ما تريد، وأنا واثقة من أن الدكتور طه سيسعده أن يحقق لكن ما تريد. أجل يا بناتي، سيسعده أن يرى المرأة العربية محامية وأديبة وصحافية وطبيبة، ومن يدري لعلنا نراها في يوم من الأيام مهندسة أيضا.
2: ألست سعيدة يا سيدتي إذ تحققت أمنياتك؟
0: الحمد لله، وكيف لا أكون سعيدة وها هي نعيمة الأيوبي تتخرج الأولى على الحقوق، وملك ناصف الأولى على الطب.

0: وعلي فهمي الأولى على الآداب،
1: ولعل الدكتور طه سعيد هو الآخر.
0: الدكتور طه يا سيدي رجل يحسن إخفاء مشاعره، ولكنه لم يستطع إخفاءها عني هذه المرة، فبعد ظهور النتائج قال لي:
2: ترى هل نجد صعوبة في إيواء عدد من الفتيات في باريس لمدة 4 أعوام يا هدى هانم؟
0: لا صعوبة في هذا يا سعادة العميد.
2: إذا كان الأمر كذلك فإني نيابة عن وزير المعارف أكلفك بالتوجه إلى باريس لإعداد المسكن المناسب لأوليات الجامعة هذا العام ممن يريدنا الإعداد للماجستير وللدكتوراه.
1: ولم تكتف رائدة المرأة بنصرة أختها المرأة، بل مدت يدها إلى الفن وإلى الفنانين الفقراء الموهوبين، وكلمت في هذا عميد كلية الفنون.
0: أشعر يا أستاذ كامل أن في العالم العربي مواهب كثيرة مغمورة. مختار مثلا، هذا الفتى فنان موهوب ولكنه فقير، والكلية لا تعاونه.
3: ميزانية الكلية قاصرة عن معاونته يا هدى هانم.
0: في استطاعتي أن أقنع الاتحاد النسائي بتخصيص جزء من الميزانية لأهداف نبيلة كهذه، وعليك أنت أن تحدد لنا الأشخاص الذين يحتاجون إلى العون.
3: أولهم مختار طبعا. لو سافر هذا الفتى ليدرس في أوروبا لكسب العرب فنانا ممتازا.
0: حسنا، سيسافر مختار إلى باريس ولو دفعت النفقات من جيبي الخاص، المهم ألا يعرف هو ذلك.
1: وسافر مختار ليرفع اسم العرب في باريس، وحين كسب الجائزة الأولى في معرض الفن الحديث أهدى الجائزة إلى هدى شعراوي بهذه الجملة الرقيقة:
4: إلى راعية الفن في العالم العربي، إلى التي لم تكتفي برعاية أختها المرأة ورعت أخاها الرجل.
1: لعلك الآن سعيدة كل السعادة يا سيدتي بعد أن حققت أكثر أهدافك النسائية.
0: لم أحقق هدفي الأكبر بعد.
1: وما ذاك؟
0: أن يشمل الاتحاد النسائي كل الشعوب العربية، إن تقاليد المرأة العربية واحدة، ولن يتحقق للأمة العربية أملها الكبير في وحدة شاملة إلا إذا أسهم نساؤها بطريقة فعالة في البناء.
5: يوم 13 من مايو سنة 1944 ميلادية عقد أول مؤتمر نسائي عربي في دار الأوبرا المصرية، وحضره مندوبات عن كل الدول العربية، وتتابعت الخطيبات.
6: إننا نطالب بتكوين لجنة منبثقة من هذا المؤتمر لدراسة قوانين الأحوال الشخصية.
7: قوانين الطلاق والزواج والحضانة في حاجة إلى مراجعة شاملة، وأقترح تكوين لجنة لمناقشة رجال الدين على ضوء الشرع الشريف.
6: من العار ألا تشارك المرأة العربية في حياة بلادها السياسية. نطالب بأن يخرج المؤتمر بتوصيات محددة في شأن الحصول للمرأة على حق الانتخاب.
1: وتقف هدى شعراوي لتختتم أول مؤتمر نسائي عربي:
0: إن المرأة العربية لا بد أن تتساوى بالرجل في كل شيء، ولا يتحقق هذا إلا بخروجها إلى ميدان العمل. بالعمل استطاعت المرأة الغربية أن تشق طريقها نحو المساواة، وبالعمل ستحوذ المرأة العربية حريتها الحقيقية كاملة.
8: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام في هذه التغطية الإخبارية المباشرة. يحتفل العالم اليوم 21 من مايو باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، ونتوقف عند هذه المناسبة الأممية من واقع ملموس تعيشه مملكة البحرين كنموذج تاريخي وحضاري للتعايش. ويؤكد مملكة البحرين نهجها الراسخ في ترسيخ قيم التعايش والتسامح والانفتاح الإنساني في ظل الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والتي جعلت من المملكة نموذجا متقدما في احترام التنوع الديني والثقافي وتعزيز الحوار بين الحضارات. وحول هذا الموضوع أرحب بضيفتي في استوديو مركز الأخبار الكاتبة والأكاديمية الدكتورة حورية الديري. دكتورة حورية مساء الخير وأهلا وسهلا.
1: مساء الخير، يا هلا وسهلا،
0: سعداء جدا بتواجدك.
1: أنا أسعد، شكرا.
0: إذن دكتورة وأيضا مشاهدينا ومستمعينا الكرام، نتابع هذا التقرير ثم نبدأ الحوار.
2: في مشهد يعكس رسالتها الحضارية والإنسانية، تشارك مملكة البحرين دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، مؤكدة نهجها الراسخ في ترسيخ قيم التعايش والتسامح والانفتاح الإنساني في ظل الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، والتي جعلت من المملكة نموذجا متقدما في احترام التنوع الديني والثقافي وتعزيز الحوار بين الحضارات. وعلى امتداد سنوات من العمل والمبادرات، رسخت مملكة البحرين حضورها الدولي كواحة للتعايش والسلام عبر احتضان المؤتمرات والفعاليات الدولية المعنية بالحوار بين الأديان والثقافات، إلى جانب إطلاق المبادرات والمشاريع الإنسانية التي تعزز قيم الاعتدال والتفاهم بما ينسجم مع توجهاتها الدبلوماسية والإنسانية الداعمة للاستقرار والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي. ومن إرث حضاري عريق، استطاعت المملكة أن تحول التنوع الثقافي والديني إلى مصدر للقوة يعزز تماسك المجتمع البحريني ويدعم مسارات التنمية والإبداع، في وقت تواصل فيه المؤسسات الوطنية والثقافية والتعليمية دورها في ترسيخ ثقافة الانفتاح وقبول الآخر وإبراز الصورة الحضارية لمملكة البحرين كبيئة تحتضن مختلف الثقافات والهويات ضمن إطار من الاحترام والتكامل الإنساني. وبنهج يستند إلى الشراكة والتواصل الحضاري، تواصل مملكة البحرين بدعم وتوجيهات من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تعزيز رسالتها الإنسانية عالميا من خلال مبادراتها الدولية وجهود مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح، بما يعكس مكانة المملكة كنموذج عالمي للتعددية الثقافية والدينية، ورسالة تؤمن بأن الحوار والتفاهم يمثلان الطريق الأمثل لبناء عالم أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً.
0: أهلا بكم من جديد، وأعود إلى ضيفتي في الأستوديو الكاتبة والأكاديمية الدكتورة حورية الديري. دكتورة، اليوم هو اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، ما أهمية هذه المناسبة للنموذج الذي تمثله مملكة البحرين؟
1: نعم، بداية طبعا هذه المناسبة تعتبر مناسبة

0: تاريخية أممية عالمية انطلاقا من جهود الجمعية العامة في الأمم المتحدة عندما أقرت هذا اليوم كذكرى للاحتفال بالتنوع الثقافي والحوار والتنمية. انطلاقا من إعلان منظمة اليونسكو عندما كانت تؤكد على أهمية التنوع الثقافي في التقريب بين الشعوب وتعزيز الحوار والسلام والتعايش.
1: صحيح.
0: احنا نشوف مملكة البحرين حاضرة في هذا المشهد تاريخيا منذ انضمامها طبعا إلى معظم الاتفاقيات الخاصة بالأمم المتحدة، والتزام مملكة البحرين فعليا التزام حقيقي،
1: وهي ملتزمة قبل أن تنضم إلى هذه
0: فعلاً
1: الاتفاقيات.
0: فعلا تاريخنا طبعا هو ما يؤكد على صحيح. ذلك، وهذا ما سوف نشير إليه طبعا في تفاصيل هذه التغطية المميزة.
1: أضيف على كلامك دكتور، أنا آسف على المقاطعة، ولكن قبل يعني يومين احتفلت الكنيسة الإنجيلية الوطنية 120 عام.
0: نعم نعم، وهذا ما يؤكد فعليا أن مملكة البحرين تعتبر يعني من الدول الحضارية التي يشهد لها بتاريخها العريق،
1: صحيح،
0: قبولها وتنوعها. يعني احنا اليوم نشوف موضوع التنوع بالنسبة لمملكة البحرين قوة، كما أن الانفتاح احنا نعتبره للأمانة فرصة، والتعايش يعتبر أسلوب حياة في مملكة البحرين
1: بلا شك، وهو ما ننقله إلى أجيالنا القادمة، يرون يعني كيف هو التعايش في مملكة البحرين، كيف هي المحبة في مملكة البحرين، سواء كانوا مقيمين وافدين أو يمارسون التجارة العامة في مملكة البحرين. هناك نماذج جميلة جدا على هذه المحبة، على ذلك التعايش الجميل الذي ورثناها عن الأباء والأجداد.
0: فعلا، وأصبحت اليوم مملكة البحرين هي الناقل الحقيقي والصورة الحضارية لدول العالم.
1: صحيح.
0: في هذا المجال يعني يمكن تشوف إحنا فعلا البحرين تعتبر جزيرة، ولكن هذا الموقع الجغرافي هو ما أتاح لها تاريخيا بأن تكون معبر لجميع الحضارات التي توافدت على مملكة البحرين منذ حضارة دلمون وحتى التاريخ الإسلامي والأرث الإسلامي لليوم ما زال مشهود.
1: صحيح.
0: وموجود أيضا حاضرا في معظم المحافل الدولية أيضا.
1: نعم دكتورة، يعني دكتورة حورية، عندما نتأمل تاريخ مملكة البحرين نجدها دائما في قلب طرق التجارة العالمية كما ذكرت قبل قليل، فكيف نجحت البحرين تاريخيا في أن تكون نقطة التقاء وانصهار لثقافات متعددة دون أن تذوب أو تفقد هويتها العربية والإسلامية الأصيلة؟
0: نعم، ولله الحمد يعني تاريخيا بفضل الموقع الجغرافي الفريد المميز لمملكة البحرين، كانت منذ القدم ملتقى لجميع الوافدين من أجل التجارة والتبادل التجاري.
1: صحيح.
0: هذا النوع قرب عملية التواصل الإنساني والحضاري. فالبحرين بنت تاريخ عريق جدا في المجال التجاري، التاريخ التجاري وليس الحضاري فقط.
1: صحيح.
0: يعني نتكلم عن التجارة في البحرين ودور البحرين في النهضة العالمية لها دور كبير جدا باعتبارها.
1: صحيح.
0: أيضا نقطة التقاء ومركز استراتيجي أيضا يعني بين مختلف الدول،
1: بين الشرق والغرب إن صح التعبير
0: فعليا. وشفنا هذا التقرب، وهذا أتاح فرصة للتقريب وللتواصل بين الشعوب، فنشوف أن فعلا البحرين كانت حاضنة لملتقى الشعوب المتنوع بكافة أنحاء العالم، وكانت تجمع بين ثقافات متعددة منذ القدم. المواطن البحريني أساسا اعتاد على هذا النوع من التنوع.
1: صحيح.
0: وبالتالي أصبح المواطن هو ما يعكس صورة حقيقية للقبول، احترام الآخر. قيادتنا الرشيدة أيضا عززت هذا المفهوم كممارسات استراتيجية في برامج مبادرات.
1: صحيح.
0: وعززت ما من خلال القيم وما أنتج عنها من مبادرات ومشاريع.
1: صحيح.
0: روح التعايش والتسامح وقبول الآخر.
1: صحيح. هو تعدى ذلك، يعني تعداه إلى تعاون وشراكات مع الآخر وليس فقط
0: فعلاً
1: قبول
0: فعلاً
1: للآخر.
0: فعلا فعلا،
1: وهذا ما نشهده على أرض مملكة البحرين. يعني برأيك دكتورة، يعني ما هي أهم العوامل الاجتماعية والسياسية التي جعلت من القبول بالآخر كما ذكرتي ثقافة أصيلة لدى الإنسان البحريني وليس مجرد شعر؟
0: ربما نشوف النوع التنوع الموجود، تعدد اللغات الموجودة، قبول الاختلاف الأديان في مملكة البحرين، التقارب بين السكان في المناطق السكنية، المنازل قريبة من بعضها البعض.
1: صحيح.
0: التنوع في الأحياء الشعبية، صرنا منفتحين على الثقافات المتعددة ومنذ صغرنا.
1: صحيح.
0: فصرنا مشاركين أصلاً لجميع المناسبات والاحتفالات.

0: مع جميع الأطياف صحيح. الموجودة في مملكة البحرين بالضبط. وهذا الشيء ولد عندنا نوع من أنواع الإنسانية اللي فيها روح الأخذ والعطاء
1: صحيح.
0: روح المشاركة
1: صحيح.
0: الإنسانية بالدرجة الأولى. وما ننسى طبعا يعني إحنا نعتبر اليوم في مملكة البحرين بالرغم من وجود هذا التنوع أسرة واحدة يعني صحيح. ولذلك نشوف إن إحنا من خلال التعليم أيضا عكس روح التنوع والقبول المشاريع السياحية الموجودة، التجارة، الاقتصاد
1: صحيح.
0: كل هذه المشاريع، الفنون بحد ذاتها، استقطاب الفنون المتنوعة بالله. العمارة الموجودة حوالينا يعني الإرث الإسلامي المسطر في جميع مناطق البحرين فعلا يعكس ثقافة متعددة بكل أريحية
1: صحيح.
0: تتقبلها العين، يتقبلها القلب، وبالتالي تكون انعكاساتها واضحة في علاقتنا مع بعضنا
1: بالضبط.
0: البعض
1: بالضبط، خاصة وإحنا في عام عيسى الكبير دكتورة، يعني وفي ذاك الوقت في عام عيسى الله يسلمك بدأ التعليم النظامي في مملكة البحرين، بناء المؤسسات، البنية التحتية، استقطبنا من خلالها كوادر أجنبية عربية سواء كانت أو أجنبية كانت موجودة على أرض البحرين. من هنا كان التعايش أيضا والشراكات مع الوافدين والعاملين في مملكة البحرين، فكانت العلاقة جميلة جدا طيبة على أرض المملكة
0: طبعا، والتاريخ شاهد على ذلك. يعني لما نتكلم عن التعليم أيضا المجال الصحي بشكل خاص
1: صحيح.
0: يعني كنا فعليا لما نقرأ التاريخ وجميعنا باحثين وتعلمنا هذا الشيء في مناهجنا
1: نعم.
0: ويمكن حتى عايشنا وإحنا في بدايات مراحلنا في التعليم ومن ثم في العمل، إحنا منخرطين يعني متعايشين صحيح. مع بعضنا البعض لدرجة أن صرنا أحيانا نفضل أن نخاطب الشخص بلهجته ونحاول أن نجاري بلهجة الآخر، فهاي ولد عندنا نوع من أنواع التعددية في الثقافات، فصرنا صحيح. نتكلم لهجات عديدة
1: صحيح بالضبط. دكتورة، يعني وسط هذا التنوع الجميل جدا، كيف استطاعت الهوية البحرينية أن تحافظ على توازنها هذا من جانب بحيث تؤثر في الثقافات الوافدة وتتأثر إيجابيا وتحافظ على الموروث وتحافظ على الهوية الوطنية؟
0: رائع جدا. طبعا إحنا لما نشوف اليوم المظاهر حوالينا، مظاهر التنمية الموجودة في البحرين
1: نعم.
0: سواء السياحة، الاقتصاد، التعليم، الصحة، احنا نشوف هذا التنوع اليوم الثقافي ولد نوع من أنواع الإبداع
1: نعم.
0: فهو فرصة ثمينة اليوم للابتكار
1: صحيح.
0: تبادل الخبرة، الاستفادة من التجارب بحد ذاتها، هذه فعليا يعني تعتبر كنز لأي شعب يؤمن بأهمية التعدد الثقافي لخلق علاقات تواصلية بين البشر.
1: هذا معنى التأثر الإيجابي دكتورة.
0: التأثر الإيجابي فعليا يعني احنا لما نشوف اليوم الصور المتعددة الموجودة عندنا في مملكة البحرين من خلال ما تحتضن البحرين من فعاليات، مهرجانات، ناخذ مثال على ذلك يعني يمكن معرض الخريف السنوي هذه أنا أشوفها محفل للتنوع الثقافي
1: صحيح، بالجنسيات المختلفة اللي موجودة فيه
0: جدا رائع جدا. يعني يمكن احنا الآن نشهد نسخ يمكن فوق 20 نسخة سنوي
1: صحيح
0: بشكل سنوي. وفعليا أنا أشوفها فعليا اليوم احتفالية رائعة جدا لتعزيز التنوع، تعزيز التجارة، وهذا مثال حي. احنا اليوم نعيش مهرجان وطني يعني سواء من خلال مدينة المحرق ومن ثم الى عودة الى المنامة،
1: اعيادنا الوطنية في ديسمبر
0: الوطنية في والمهرجانات في المحرق والمنامة والمناطق
1: غيرها من المواقع
0: المختلفة والمواقع ومسار اللولو بحد ذاته اليوم هاي احياء
1: صحيح.
0: لموروث حضاري وإرث حضاري فعلا متوارث
1: صحيح.
0: من الآباء والأجداد ننقل اليوم إلى الأبناء. يعني أنا يسعدني وكل شرف لما أتجول مثلا في وسط المحرق
1: فرجان وأحياء
0: رائع جدا، انعكاس حقيقي جدا للثقافة الهوية الوطنية الراسخة اللي فعلا تنقلها اليوم البحرين بأبهى صورة، وإحنا نشوف الجنسيات اللي تتوافد على هذا الحدث سنوياً شيء مو بقليل فعلاً. هذا الإنجاز
1: على التاريخ. الجميل جداً أن هذه القصص تروي قصص هذه البنازل، هذه الأحياء،

0: تحكي قصص قديمة جدا للسلام والمحبة والتعايش مع الآخر في هذه الأحياء السكنية القديمة.
1: فعلا، لأنها تكون من خلال تجسيد مكاني، وجود أجيال مختلفة في مكان واحد، الكل متوجه نحو هدف واحد، يستقبل رسالة واحدة، يكون عندنا انطباع. يمكن المواطن عنده انطباعاته وعنده الثقة التامة بأهمية الهوية، لكن لما يكون البحرين المصدر اليوم للنموذج الحي والصور الحقيقية، يعني أنا شفت الكثير من شخصيات وجنسيات متعددة تتجول في هذه المعالم فعليا خلال هذه الفترة، ولدي العديد من المعارف خارج البحرين تستغل الفرصة وتكون موجودة في ديسمبر وفي يناير من أجل أن هي تستفيد من الحضور والاطلاع على تجارب مملكة البحرين. صحيح. وتشوف الأرض. إذا نحن نشوف اليوم فعلا أن البحرين منفتح، تستقبل فعليا الثقافات المتعددة، تحترم الثقافات، احترام التنوع، احترام الاختلاف اللغوي الديني، ولكن في المقابل هي النموذج الحي لتصدير هذا النوع من الهوية. صحيح. تحافظ على هويتها ولكن تبرز الصورة الحقيقية للتآلف الحضاري. صحيح. الإنساني.
0: دكتورة، سأشرك ضيفتي على الهاتف في هذا الحوار، الدكتورة الكاتبة والأكاديمية الدكتورة سهير المهندي. مساء الخير دكتورة. ما هي العوامل الاجتماعية والسياسية التي جعلت من القبول بالآخر ثقافة أصيلة لدى الإنسان البحريني وليس مجرد شعار؟
2: كم جميعا دائما بما فيه خير وصالح هذا البلد. إن القبول بالآخر في مملكة البحرين لم يكن فقط اليوم مفهوم يعني لخطاب إعلامي أو لتصريحات أو لأخبار يعني ترصد عبر الصحافة المحلية أو الإعلامية، وإنما أصبح اليوم هذا يعني هي ثقافة متجذرة تشكلت عبر التاريخ الاجتماعي والحضاري لمملكة البحرين. لأن الإنسان البحريني نشأ في بيئة بحرية وتجارية منفتحة على الشعوب والثقافات المختلفة، وهذا الجانب معزز لديه قيم الاحترام والتسامح وأيضا التفاعل الإنساني الطبيعي مع الآخر. المجتمع البحريني دائما ما كانت قائمة على الترابط الأسري والمجالس والتكافل الاجتماعي، وهذا ما ساهم بشكل كبير في ترسيخ مفهوم التعايش بوصفه ممارسة يومية يمارسها الناس بشكل طبيعي في حياتهم الاجتماعية، ويعني متعايشة معهم قبل أن تكون يعني هي شعارات ترصد أو يتم الإعلان عنها. وعلى هذا المستوى وعلى المستوى السياسي نرى بأن البحرين أو مملكة البحرين رسخت هذا النهج، نهج الاعتدال والانفتاح واحترام التعددية الثقافية والدينية، ذلك انطلاقا من رؤية تؤمن بأن الإنسان هو أساس هذه التنمية والاستقرار. ولذلك تعتبر مملكة البحرين مبدأ التعايش الاجتماعي من المبادئ الأساسية الراسخة التي تقوم عليها التنمية في مملكة البحرين، وعلى أساس ذلك بدأت البحرين تعمل لوضع هذه المبادرات والإنجازات في ظل ذلك. ومن هذا المنطلق جاءت مبادرات مملكة البحرين والإنجازات الحضارية والإنسانية لتعكس بشكل كبير هذا النهج الأصيل، سواء من خلال تعزيز الحوار الحضاري أو دعم قيم التسامح أو ترسيخ مفاهيم المواطنة والتنوع الثقافي. وهذا الأمر جعل مملكة البحرين دائما نموذجا حضاريا يعكس قدرة المجتمعات على تحويل التنوع إلى مصدر قوة واستقرار ووحدة وطنية.
0: دكتورة سهير ابقي معنا لو تكرمتي، اعود الى ضيفتي في الاستوديو الدكتورة حورية الديري. دكتورة حورية، يعني عطفا على كلام الدكتورة سهير المهندي، مناسبة هذا اليوم العالمي يربط التنوع الثقافي بالتنمية، وهي ذكرت جانب التنمية، كيف تترجم البحرين هذا الرابط اليوم؟
1: فعليا يعني هذه الترجمة اليوم نشوفها متجسدة في جميع مجالات التنمية. للأمانة عندما نتطرق إلى الجانب الفني والفنون والتنوع الفنون الموجود، التعليم ووجود اللغات اليوم، تعدد اللغات، وحتى يمكن نشوف أن هناك تركيز في المعاهد والمدارس على تعليم اللغات ونقل الثقافات العالمية.

0: عالمية إلى الأبناء. أيضا التنوع الاقتصادي، التنوع السياحي. اليوم نشوف إحنا في معارضنا ومتاحفنا تسليط الضوء على قصص وتاريخ الشعوب يعني. نعم. ويمكن حتى المناهج التعليمية اليوم أصدق مثال على ذلك في تعريف اليوم الأبناء والأجيال بتاريخ الدول العالم يعني. صحيح. وهذا ما يعكس فعليا اليوم فعلا دور مملكة البحرين في التعريف بأوجه التنمية في العالم يعني. ويمكن هذا الشيء يعني يكون فيه رمزية خاصة جدا يعني. البحرين لم تكن في يوم من الأيام دولة منغلقة. فلذلك يعني نشوف نقل التاريخ أولا إلى الأجيال وتوارثها، وبالتالي تعزيز الانفتاح على دول العالم منطلق من صلب المجالات التنموية الموجودة عندنا في البحرين. وهذا فعلا ما تبنى عليه اليوم البرامج والمبادرات والمشاريع الحضارية اللي الكل اليوم يشهد لها. وما في يعني مثلا نشوف لا يخلو إعلام ولا تخلو مناسبة ولا فرصة من تسليط الضوء وإبراز هذا النوع من النماذج يعني اللي احنا فعلا نفتخر فيها كبحرين ومواطنين.
1: طبعاً. أنتقل أو أعود بالأحرى إلى الدكتورة سهير المهندي. دكتورة سهير، يعني مناسبة هذا اليوم العالمي يربط التنوع الثقافي بالتنمية، كيف تترجم البحرين هذا الرابط اليوم؟
2: نرى بأن مملكة البحرين دائما تنظر إلى التنوع الثقافي باعتباره ركيزة أساسية راسخة ومن ركائز التنمية الحديثة، لأن التنمية اليوم لم تعد مرتبطة بالمشروعات الاقتصادية أو العمرانية فقط، بل هي أصبحت اليوم قائمة على الاستثمار في الإنسان وقدرتها أيضا على الإبداع والتفاعل الحضاري والانفتاح على العالم. ومن هذا الجانب فإن البحرين ترجمت هذا المفهوم بشكل عملي عبر بناء بيئة مجتمعية متماسكة متلاحمة متعاضدة تقوم على التعايش والتسامح واحترام التعددية. وهذا الجانب أسهم بشكل كبير في خلق مجتمع أكثر استقراراً وقدرة على الإنتاج والابتكار. ولا ننسى أن هذه المبادئ وهذه القيم التي تعتمد عليها يعتمد عليها التعايش والتسامح منطلقة أيضاً من ديننا الإسلامي ومن قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا. البحرين اليوم تؤمن بأن التعايش الاجتماعي والتنوع الثقافي يمثلان قاعدة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة، ولذلك ارتبطت العديد من المبادرات الوطنية والإنجازات الحضارية اللي احنا اليوم كل يوم نشهدها على الصحف المحلية ونتلمسها من خلال الإنجازات اللي تقوم عليها جميع مؤسسات ووزارات الدولة مبنية على هذا المفهوم الإنساني الراقي القائم على تكريم الإنسان وصون كرامته.
1: الكاتبة والأكاديمية الدكتورة سهير المهندي، شكرا جزيلا لك.

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا ومستمعينا الكرام، وأجدد التحية بضيفتي في الأستوديو الدكتورة حورية الداري. دكتورة حورية، يعني ذكرتي جوانب جميلة جدا وأمثلة جميلة جدا على السياحة والمعارض وغيرها من الجوانب. كيف يسهم هذا المناخ المتسامح في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمشاريع العالمية؟ السياحة الثقافية، السياحة الثقافية أصبحت ركيزة أساسية في رؤية البحرين الاقتصادية دكتورة. يعني كيف يمكن استثمار هذا الأرث المتنوع والمواقع التاريخية في المملكة لتقديم منتج سياحي فريد يعكس روح الحوار والتعايش؟
1: نعم، فعليا وجود مثل هذا النوع من الاستعداد يوضح وجود بيئة استثمارية حاضنة. احنا نشوف اليوم المستثمر فعليا يرى في مملكة البحرين بيئة جدا مناسبة للاستثمار، بدءا من وجود القوانين الداعمة والأنظمة الميسرة أيضا. بالإضافة إلى أن وجود التنوع الثقافي والتنوع بين الأطياف المجتمع البحريني فرصة ثمينة جدا لطرح الاستثمارات المتنوعة وإيجاد سوق متنوع أصلا بجميع الاحتياجات، يلبي لجميع الحاجات المختلفة لفئات متعددة من أطياف المجتمع، ويعتبر انطلاقة حقيقية أيضا للتوسع من ناحية الاستثمار في جميع دول المنطقة المحيطة بمملكة البحرين. احنا نشوف اليوم الكثير من ممن يستثمرون يجدون في مملكة البحرين فعلا مساحة ومركز للانطلاق أيضا إلى العالم.
0: نعم، يعني الدكتورة، وجود جاليات وثقافات متعددة تعيش وتعمل في البحرين بأمان،

0: هذا جانب جدا مهم، يعني يفضل أن يتواجد من خلاله المستثمر ولا الموظف في مملكة البحرين القادم للاستثمار في المملكة. كيف ينعكس هذا التعدد على مرونة السوق البحريني وقدرته على الابتكار والنهوض بالجانب الاجتماعي؟
1: نعم، يعني تحضرني تجربة واقعية جدا في مؤسساتنا التعليمية عندما كنا نتساءل عن هذا الزخم الهائل جدا في استقبال أو استقطاب الكفاءات والخبرات، فكانت هناك كلمة من أحد المسؤولين وفعلا اتخذتها وكأنها معيار عمل يجب أن تؤسس عليه اليوم المؤسسات الحديثة المعاصرة في استقطاب الكفاءات والخبرات من كافة أنحاء العالم. تقول كالتالي: أنت عندما تريد أن تصنع المواطن البحريني والإنسان البحريني اليوم، أنت مو بحاجة أن تأخذه وتنقله من دولة إلى دولة إلى دولة. أنت اليوم تستقطب الكفاءات وتخليها متواجدة في مؤسسة واحدة هي اسمها مؤسسة، اسمها منظمة، ويجب أن تحوي هذه المؤسسة وهذه المنظمة على مجموعة من الخبرات التي فعلا تساهم في عملية الصقل والبناء. اليوم لما نتكلم عن بناء الإنسان البحريني، لا نتكلم فقط عن مرور أيام ومرور تاريخ، وإنما صناعة إنسان فعلا يكون عند الخبرة، عند المهارة، عند القدرة على أن يساهم في تنمية بلده.
0: صحيح.
1: ويصنع مستقبل بلده.
0: صحيح. ألا ترين دكتورة بأن وزارة السياحة من جانب وهيئة البحرين للسياحة والمعارض من جانب آخر، من خلال المؤتمرات والفعاليات والأنشطة وخاصة في شهر ديسمبر وهو موسم الأعياد الوطنية، تقوم بجانب آخر وهو نشر ثقافة المحبة والتسامح والترويج لهذه الثقافة التي تحظى بها مملكة البحرين لدول العالم كافة، خاصة أن هذه الوزارة وهذه الهيئة تستقطب آلاف السواح من مختلف دول العالم؟
1: فعليا يعني احنا على مدار العام نشوف مملكة البحرين عندنا جدولة متصلة متواصلة جدا تسلط الضوء على العديد من مجالات التنمية.
0: صحيح.
1: فإن عرجنا
0: طوال شهور السنة.
1: أيوة. نعم. عندنا مركز عالمي اليوم للمعارض.
0: صحيح.
1: وهو مركز فعلا مؤهل وللأمانة عالمي بمواصفات جدا عالية، ويعملون عليه العديد من الخبرات فعليا اللي تسعى اليوم من أجل استقطاب الفعاليات العالمية لمملكة
0: بالضبط.
1: البحرين
0: بالضبط.
1: والشاهد على ذلك أن البحرين صارت تستضيف اليوم القمم والحوارات العالمية، يعني مثال على ذلك حوار المنامة، يعني كأكبر شاهد على القوة فعليا اللي تمتلكها مملكة البحرين من جراء هذا التاريخ والأرث الحضاري.
0: صحيح.
1: أيضا نشوف فعليا يعني لما بنتسلسل تاريخيا اليوم لجهود وزارة السياحة والهيئة في هذا المجال، هي ليست فعاليات عابرة ينتهي الحدث وتغطية إعلامية وينتهي الأمر. احنا فعلا اليوم نشوف ان من خلال هذه الفعاليات، واحنا نشكر فعليا القائمين والمسؤولين بفضل طبعا توجيهات قيادتنا الرشيدة والحكومة الموقرة في هذا المجال، يعني احنا اليوم عندنا الاستراتيجية واضحة لبرنامج عمل الحكومة، ونشوف اليوم تكاتف جميع المؤسسات الداعمة ايضا إبراز المكانة الحقيقية لمملكة البحرين في مجال: واحد، تعزيز الهوية الوطنية، رقم اثنين، تعزيز التسامح والتعايش والتعددية، من خلال إيش؟ أن البحرين هي المظلة اليوم الحاضنة للعديد من البرامج
0: بالضبط.
1: المحلية والعالمية في
0: صحيح.
1: نفس الوقت.
0: صحيح. أيضا يعني أذكر في العام الماضي هوى المنامة وكيف استقطب الكثير من زوار المملكة من الخارج، ليالي المحرق كذلك، وأنت أتيت على ذكر ليالي المحرق والمنامة بالتحديد، أيضا كانت شاهدة ولا زالت على هذا التنوع الثقافي والمزيج المجتمعي بين مختلف الأطياف والديانات كذلك.
1: فعلا يعني اختيار الموقع الجغرافي لمثل هذا النوع من الفعاليات فعليا اختيار جدا جدا موفق.
0: صحيح.
1: خاصة فإن في قلب المنامة وفي قلب المحرق، يعني وبين الأزقة، ومثل ما نقول إحنا المباني شاهدة على الكثير من البصمات اللي رسخها اليوم المواطن البحريني تعبيرا عن حبه وهويته الوطنية. فإحنا لما نتكلم اليوم عن موضوع التنوع الثقافي، احنا نشوف الهوية البحرينية راسخة متجذرة فعليا، يعني نروي قصة للعالم
0: بالضبط.
1: نصدر قصة فعلا واقعية للعالم من خلال المشاهد اللي مرينا فيها من المحرق إلى المنامة
0: بالضبط.
1: وفعلا يعني أتوقع وأنا يعني مجزمة بهذا الأمر أن الكثير من السياح وضعوا هذه التواريخ في أجندتهم القادمة
0: بالضبط.
1: يعني
0: بالضبط. لزيارة المملكة في مثل هذه التواريخ. يعني دكتورة جانب آخر، مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح

0: من خلال المبادرات التي يقوم بها، من خلال الجوائز العالمية التي يحصل عليها. قدم أيضا نموذج للتسامح والتعايش اللي يعني موجود في مملكة البحرين.
1: فعلا يعني ويعتبر هو اليوم نموذج صادق فعليا للممارسة الواقعية اللي تأكد عليها مملكة البحرين. دور المركز اليوم ما يقتصر على النطاق المحلي، وإنما من خلال ما شهدنا من برامج ودورات وشهادات احترافية استقطب العديد من الجنسيات لنشر ثقافة التعايش والحوار بين دول العالم.
0: صحيح. يعني
1: وإحنا فعلا اليوم نفتخر بوجود هذا المركز كمبادرة ملكية من ضمن مشاريع الإصلاح الاقتصادي لجلالة المملكة الله يحفظه.
0: بالضبط، خاصة دكتورة إذا تتفقين معي أن العمل في هذا المجال، مجال المحبة والتعايش والتسامح وتنوع الثقافات، هو عمل مؤسسي وليس موسمي، لا نشاهده في موسم معين، ولكن هو من قديم الزمن موجود في مملكة البحرين. وأنا يعني أتيت على ذكر عام عيسى الكبير من ذلك العهد، والبحرين تشهد وتزخر بهذا التنوع الثقافي وغيره من الجوانب.
1: فعلا، لأن احنا لما نتكلم اليوم عن قيم وعادات وتقاليد وأرث حضاري ديني تاريخي، فاحنا اليوم نتكلم عن تاريخ حافل. يعني احنا اليوم أمام مثل ما نقول يعني معالم فعليا قاعدة تترسخ وتتجسد من خلال صور، سواء من خلال البرامج والفعاليات اللي تكلمنا عنها، أو من خلال مبادرات يقومون عليها مراكز متخصصة وهيئات متخصصة ومراكز متخصصة. صحيح. وفي عندها مثل ما نقول إحنا خط تلاقي، وبالتالي لما نتحدث عن قصص النجاح ومؤشرات العمل نشوف فعليا انعكاساتها اليوم على المواطن نفسه، على الثقافة نفسها.
0: صحيح. دكتورة، بدأنا معك يعني منذ عام عيسى الكبير، وانتقلنا إلى التاريخ الجميل لمملكة البحرين في هذا التنوع الثقافي وهذا الأرث الحضاري البحريني الذي شهد قبول الآخر بشكل جدا جميل. دعنا ننتقل من ذاك الزمن الجميل إلى هذا الزمن الأجمل نعتبره في عهد سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ونحن الآن في عصر الفضاء الرقمي المفتوح الذي تلاشت من خلاله الحدود الجغرافية بين هذه الثقافات. كيف أسهمت التكنولوجيا الحديثة في تقريب هذه المسافة؟
1: جميل جدا. يعني اليوم نشوف أن التكنولوجيا الحديثة وفرت علينا صراحة يعني مشقة الانتقال من مكان لمكان للتعرف على ثقافات دول. صحيح. متعددة. يعني احنا كانت وسيلتنا للتعرف على ثقافات الدول من خلال ايش؟
0: السفر.
1: السفر. ما يعرض في وسائل الإعلام،
0: قراءة الكتب،
1: قراءة المجلات، الاطلاع على قنوات تختص بعرض برامج سياحية تعريفية ثقافية. فاليوم تعددت هذه المصادر
0: أكثر سهولة
1: ومتاحة.
0: صحيح.
1: لدى الجميع. فلاحظنا كثرة عدد الهواة اللي فعلا ينقلون هذه الثقافة من خلال منصات رقمية، وفعلا يعني صرنا نسافر وإحنا قاعدين مكاننا. يعني إحنا اليوم مو محتاجين إن مثلا ننتقل يعني من مكان إلى مكان، يعني صارت عملية
0: أو نطلب إجازة حتى ننتقل إلى دولة أخرى، ممكن ننتقل من منازلنا.
1: عملية السفر اليوم صارت يعني سهلة جدا وإحنا موجودين، ويمكن حتى بتكون أسهل وأسهل يعني مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي. صحيح. حاليا يعني لما نستثمرها بطريقة فعليا. نعم. تواكب المستجدات. صحيح. الموجودة.
0: صحيح. وهذا جانب جدا مهم في زرع هذه الثقافة لدى الجيل القادم، لدى الناشئة. دكتورة، يعني هل ترين أن هذه التكنولوجيا تخدم حوار الثقافات؟
1: تعزز فعليا.
0: تعزز.
1: من حوار الثقافات.
0: لا تهدد الخصوصيات المحلية.
1: التكنولوجيا هي أداة. ومن يتحكم فيها هو الإنسان. فبإمكان الإنسان أن يسخرها من أجل التعزيز والبناء والتنمية وتعزيز السلام. نعم. وبالإمكان أن تأخذ منحى آخر.
0: صحيح.
1: إن كانت هناك أهداف أخرى سلبية يعني ضد البشرية.
0: وبناء على الإنسان نفسه.
1: نعم.
0: ما الفكر الذي يحمله من خلال هذه الزيارات ولا من خلال هذا الحوار بالتحديد؟
1: نعم، بالتحديد.
0: دعيني أشرك ضيفي على الهاتف سفير الشباب البحريني أحمد العوضي، وهو العضو في مبادرة سفراء الشباب البحريني. أستاذ أحمد، مساء الخير. أولا، جيل الشباب اليوم يعيش في عالم رقمي، كيف يرى شباب البحرين هذا التنوع الثقافي العالمي؟
2: اليوم الشباب البحريني يعيش وسط انفتاح كبير على العالم، وهاي التنوع الثقافي صار جزء من يومه الطبيعي، سواء من خلال المنصات أو الدراسة أو حتى طبيعة التواصل اليومي. لكن الجميل في شباب البحرين أنهم قدروا يتعاملون مع هالانفتاح.

0: بوعي، بحيث يأخذون من العالم المعرفة والتجارب، بس بشرط أنهم ما يفقدون هويتهم أو قيمهم. وأعتقد أن التنوع الثقافي اليوم ما عاد ينظر له كتهديد للهوية، بل كفرصة لنا أن احنا نتعلم ونتطور، خصوصا أن المجتمع البحريني بطبيعته قائم على التعايش والانفتاح والاحترام أيضا، وهاي الشيء اللي خلى الشباب اليوم أكثر قدرة على الحوار والتواصل مع مختلف الثقافات، بشرط حفاظهم على شخصيتهم البحرينية وهويتهم الوطنية.
1: أحمد ابقى معي أنقل إجابتك إلى ضيفتي في الاستوديو الدكتورة حورية الديري. يعني أخونا أحمد سفير الشباب تحدث عن يعني هذه التكنولوجيا هي فرصة للتعلم وساهمت في قدرة الشباب على الحوار، على الانفتاح على الثقافات العالمية.
2: فعلا أتفق مع الأخ أحمد في ما تقدم طبعا في حديثه منذ قليل، ويحضرني مثال وتجربة واقعية فعلا على هذا الأمر عندما أشار إلى موضوع التعلم من هذه الثقافات والاستفادة منها من أجل تطوير المهارات. يمكن احنا نشوف صور احيانا ونماذج لابنائنا في المدارس، عندما في المدرسه يكون عندهم نشاط للتعريف على ثقافات دول اخرى، فيطلبون منهم ارتداء ازياء مثلا اليوم التعريف بايطاليا زي ايطالي وزي مثلا انجليزي، فيكون خلال هذه البرامج محاكاه لواقع الثقافة الإيطالية على سبيل المثال. صحيح. ويحضرني مثال آخر اللي مهرجان إحنا نظمناه في الجامعة لطلبتنا المتواجدين عندنا في برنامج البكالوريوس، ووقفنا أمام الكثير من قصص النجاح للطلبة بشكل خاص. من خلال استعراضاتهم اكتشفنا وجود قدرات شبابية تتحدث لغات غريبة.
1: جميل.
2: وتعلموها من خلال منصات رقمية. يعني في عندي طالبة كانت تتحدث اليابانية
1: وهي لم تزر اليابان
2: أبدا، ومجرد حب للثقافة من خلال الأنمي وبدأت شوي شوي تتعرف على الثقافة من خلال المنصات، بدأت تتعلم اللغة اليابانية، وهي اليوم ما شاء الله يعني متقنة للغة اليابانية. وحتى مشروع التخرج اللي اشتغلوا فيه كان عبارة عن سياحة في دول العالم وتعزيز الثقافة وتقريب جسر الثقافات
1: عفوا، جسر الثقافات
2: فعليا.
1: جميل جدا، هاي فائدة التكنولوجيا دكتورة.
2: فاليوم نشوف فعليا بما أن التكنولوجيا متاحة وسهلت الكثير من الأمور، فولدت جانب إبداعي لدى الشباب. فاليوم صحيح. إحنا ما نحتاج ندفع مبالغ عشان الشاب يتعلم ويأخذ شهادات احترافية في تعلم اللغات، خاصة أن نشوف اليوم فعلا يعني عندنا بعض الطاقات عندهم هوايات متعددة.
1: صحيح.
2: فهناك من يهوى تعلم اللغات المختلفة، وهذا يأخذ من مبدأ أنه هو يريد أن يتعرف على ثقافات دول العالم.
1: بالضبط.
2: ومن خلال الثقافة يريد أن يحاكي ويتفاهم ويتواصل مع الشعوب، فيكون عندهم شغف بتعلم. صحيح. اللغات والتعرف على ثقافة الدولة. ومن منطلق ذلك نشوف اليوم تعدد الجمعيات اللي تنشر ثقافة السياحة. صحيح. في مملكة البحرين، وإحنا اليوم فعلا يعني نزخر بوجود جمعيات عديدة من أجل نشر الثقافة السياحية، سواء التعريف بمملكة البحرين من خلال الهوية البحرينية أو من خلال إبراز العلاقة اللي تجمع البحرين مع دول العالم والأرث الحضاري الإنساني.
1: وهذه الجمعيات أغلب أعضائها من الشباب دكتورة. دعيني أعود إلى ضيفي عبر الهاتف أخونا أحمد العوضي. أحمد، إلى أي مدى تعتقد أن شباب مملكة البحرين نجحوا في تقديم هويتهم للعالم عبر الشاشات؟
0: أعتقد أن الشباب البحريني نجح بشكل كبير في تقديم صورة مشرفة عن هويته عبر المنصات الرقمية، خصوصا في السنوات الأخيرة. اليوم صار عندنا شباب يقدم محتوى في مجالات متعددة، ثقافية، إعلامية، ريادية وحتى إبداعية، وكل هاي يعكس صورة البحرين بطريقة حديثة وقريبة من العالم. والأجمل أن الشباب البحريني ما عاد فقط يمثل نفسه، بل صار نموذج نجاح وطموح يحتذى فيه. كثير من التجارب البحرينية اليوم أصبحت محل تقدير وإعجاب، وصار اسم البحرين حاضر من خلال شبابها اللي أثبتوا أن الطموح ما لها حدود، وأن الشباب البحريني قادر يوصل ويبدع وينافس على مستوى عالمي ويحمل اسم وطنه بكل حب وافتخار واعتزاز. والأهم أن هاي النجاح ما كان على حساب الهوية، بل بالعكس الشباب

0: الشباب قدروا يثبتون أن الهوية البحرينية مو مجرد تراث أو ماض فقط، بل هوية حية تواكب العصر وتحضر بلغة عصرية بدون ما تفقد أصالتها. وهاي اللي خلى العالم اليوم يشوف في شباب البحرين مثال للشخصية الواعية والطموحة اللي تجمع بين الانفتاح والاعتزاز بالجذور.
1: صحيح أحمد، دعني أنقل هذه الإجابة إلى الدكتورة حورية في الأستوديو. دكتورة حورية، جميلة كانت إجابة أخونا أحمد العوض، يعني كما استفاد الشباب من المنصات عبر التعرف على ثقافات العالم، استفادت أيضا البحرين من تلك المنصات عبر تسويق نجاحاتها ومقوماتها السياحية والثقافية إلى العالم، وهي نقطة جدا مهمة.
2: جدا احنا اليوم نشوف شبابنا البحريني للامانه سفراء الوطن.
1: صحيح.
2: ينقلون ثقافه البحرين، الصوره الحضاريه لمملكه البحرين، تاريخ البحرين. يعني احنا اليوم فعلا يعني امام صور عديده متنوعه جدا عبر المنصات الرقميه او حتى من خلال تواجدهم اليوم في المحافل الاعلاميه وحتى من خلال مجالات عملهم او حتى ممارسه هواياتهم، تواجدهم في الجمعيات. وهذا احنا فعلا يعني نشهد لشبابنا البحريني.
1: صحيح.
2: فعلا اليوم وجودهم في مختلف المؤسسات والمنظمات، وأيضا يمسكون ويديرون مبادرات، ولدينا قصص نجاح أيضا لشباب وشابات بحرينيات يتواجدون اليوم في منظمات عالمية.
1: صحيح.
2: ويترأسون من خلال وجودهم اليوم وعضويتهم وتمثيلهم من مملكة البحرين العديد من البرامج واللجان والمراكز، وحاولون أن هم يقربون العلاقة بين مملكة البحرين وبين هذه المنظمات من خلال التواصل ونقل الثقافة. فإحنا ما نشوفها اليوم مقتصرة على علاقات دولية فقط بين دولة ودولة، وإنما أيضا الشعوب أنفسهم صاروا حاملين لهذه الرسالة. وهذه منطلق إيش؟ منطلق الثقافة اللي إحنا نشأنا عليها.
1: صحيح.
2: اعتزازنا بالهوية الوطنية من جانب، وفخرنا واعتزازنا بالانفتاح على دول العالم، صار عندنا استعداد لتلقي ثقافات عديدة.
1: صحيح.
2: وصار عندنا فعلا حصيلة من الخبرات والمهارات اللي احنا اليوم نشوف أحمد وأمثاله كثيرين.
1: صحيح.
2: من الشباب اللي نفتخر فيهم للأمانة.
1: فعلا.
2: في مختلف المحافل.
1: وهو يقودني إلى جانب مهم، وهو كيفية استغلال أدوات التواصل الحديثة، وهو ما أنقله لأحمد العوضي. أحمد، كيف يمكننا استغلال أدوات التواصل الحديثة والتكنولوجيا لتعزيز ريادة البحرين كمنصة عالمية للحوار والتنمية الثقافية في المستقبل؟
0: اليوم أدوات التواصل والتكنولوجيا صارت قوة حقيقية في تشكيل الصورة الذهنية للدول، والبحرين تملك مقومات كبيرة تخليها منصة مهمة للحوار والتنمية الثقافية، خصوصا أن البحرين تملك من تاريخ في الانفتاح والتعايش والتنوع. واستغلال هالأدوات يبدأ من الاستثمار في الشباب وتمكينهم من صناعة المحتوى بوعي يعكس ثقافة البحرين وقيمها بطريقة حديثة توصل للعالم. كذلك دعم المبادرات الرقمية والمساحات الحوارية والمشاريع الإبداعية، كلها تساهم في تعزيز حضور البحرين عالميا بشكل أقوى. واعتقد أن المستقبل اليوم مو بس لمن يملك التكنولوجيا، بل لمن يعرف يستخدمها في بناء الوعي وتعزيز الحوار وتقديم صورة حضارية تعكس هوية وطنه بشكل ذكي ومتزن.
1: سفير الشباب البحريني أحمد العوضي، عضو في مبادرة سفراء الشباب البحريني، شكرا جزيلا لك.
3: سألنا مجموعة أشخاص عايشين على أرض مملكة البحرين شنو اللي يميز البحرين، وهذه كانت إجاباتهم.
4: Well, this question, I'm ready to answer.
5: وجود سيدي حضرة صاحب الجلالة.
6: We are always gratitude to this country.
4: البحرين هي بلدنا، هي نحن عايشين في البحرين، مولود في البحرين، هذا ديرتنا، هذا بلدنا.
7: It is the kindness of people. People are very friendly, very welcoming, and so we feel home immediately.
8: في تنوع لكن عيلة واحدة.
9: I have witnessed the compassion of His Majesty King Hamad and His Royal Highness Crown Prince.
10: لأني أنا أعيش في البحرين وأحب البحرين وأموت في البحرين. Bahrain is a place of unity. Bahrain is a place of all the religions and coexistence.
11: For me, Bahrain feels like home.
12: مولودة في البحرين بحرينية.
13: انفتاح المجتمع

0: Tamah, ubulu wa istidaftu wa karam.
1: I have played in Bahrain on the roads as a child and then ultimately became a doctor.
2: أهل البحرين هنا في وايد جنسيات غير عن بعض وديان غير عن بعض وكل من لطيف مع بعض وكل من يحب بعض نفس الشيء.
3: ولما سألناهم لو بتوصفون مملكة البحرين بكلمة أو شعور واحد بس، هذه كانت إجاباتهم اللي تختصر الكثير.
4: In a different faith and beliefs in one home.
0: الحب كلمة واحدة انفتح في قبول للآخر وبالقبول في حرية، الشعور هو حرية وسلام.
1: When we go anywhere in the world, including my birthplace in India, when I come back home. This is home.
5: قلبي ما أقدر أعيش من دون قلبي.
6: بسلامها يوجد لنا سلام.
7: البحرين طبعاً هي الحب الأول وهي العشق وهي الأمان.
3: ولأن مملكة البحرين نموذج للتعايش والسلام بين مختلف الثقافات، سألناهم شلون يقدرون يوصفون هالتعايش بطريقتهم.
8: كل الأجناس وكل الأطياف وكل الثقافات موجودين في البحرين.
7: جزء مهم من نسيج البحرين متغلغل في أعماق كل بحريني وكل مقيم.
9: الكل يفهم أن الحياة هي الاحترام
10: والتعامل بين الناس والأريحية اللي بينهم.
0: قبول للآخر والتسامح هو انفتاح على فكر الآخر، معتقد الآخر وعادات وتقاليد الآخر.
11: لقاءات جميلة يعني تكشف لنا يعني هذا التنوع الجميل وهذا الحب العارم الذي يعيشه كل من يقطن على أرض مملكة البحرين بالمحبة والولاء للقيادة ولهذه الأرض الطيبة التي تحتضن مختلف الثقافات والأديان. دكتورة جميلة جدا ما شاهدناه
12: فعلا، يعني هاي مثل ما نقول إحنا مثال حي لما تشهد مملكة البحرين اليوم من تآلف اجتماعي إنساني طبعا وتنوع الثقافات بحد ذاته، يعني واضح حتى من خلال الأكسنت اللغة اللهجة.
11: بالضبط. وجميلة جدا تعبيرات الأطفال، يعني كنا نشوف الطفل يقول عشقك أحبك يا البحرين.
12: صحيح.
11: فجميل يعني الكلام عندما يخرج من القلب.
12: صحيح.
11: يصل
12: فعلا
11: إلى قلوب الجميع.
12: فعلا.
11: دكتورة يعني جيل الشباب اليوم يعيش في عالم رقمي، كيف يرى الشباب البحرين هذا التنوع الثقافي العالمي؟
12: فعلا اليوم نشوف الشباب من منطلق طبعا ما نحاول أن احنا نرصده سواء في المؤسسات التعليمية أو المقررات الدراسية.
11: وأنتم الأقرب من خلال هيئة تعليمية للطلبة، خاصة طلبة الدراسات العليا.
12: فعلا عندنا مقرر اسمه مقرر الثقافة. وفعلا نشوف احنا اليوم أن الطالب اليوم الشاب بشكل خاص واعي جدا لموضوع الاحترام الآخر بالدرجة الأولى، التنوع والتعدد الثقافي، موضوع نبذ الكراهية والتعصب بحد ذاته، لأن هذه من الأسس فعليا اليوم اللي حاولت الأمم المتحدة للأمانة من خلال اليوم العالمي للتنوع والحوار والتنمية أن تأكد على بعض النقاط المهمة اللي ترتبط بتعزيز الحوار والتفاهم بين شعوب العالم، الاحترام المتبادل من خلال احترام الدين واللغة، احترام الثقافة، العادات والتقاليد، ونبذ الكراهية والتعصب. وهذه كانت فعلا من أهم النقاط اللي نركز عليها دائما في توطيد العلاقة ونشر ثقافة التواصل الإنساني أولا على المستوى المحلي. وفعلا هذه الثقافة جدا واضحة، وجود اعتزاز بالدرجة الأولى بالهوية الوطنية، وهذه يولد الثقة عند المواطن وبالتالي يكون عنده رحابة صدر.
11: صحيح.
12: واستعداد تام لخلق التوازن بينه وبين الآخرين المحيطين فيه.
11: صحيح.
12: فإحنا في هذا التاريخ وهذا البلد فعلا يعني نشوف مدارسنا شاملة حافلة جدا بالثقافات المتعددة، من رياض الأطفال والطفل معتاد على التواصل مع الآخرين باختلافاتهم، يتقبل اللغات المختلفة الأديان المختلفة، ينطلق إلى المدرسة بنفس الطريقة بالرغم من اتساع البيئة والمكان، وبالتالي ينطلق إلى الجامعة ومن ثم إلى المؤسسات العمل. ويمكن حتى نشهد اليوم وجود الخبرات أيضا في معظم المؤسسات يعملون مع بعضهم البعض.
11: بالضبط.
12: بل نرى اليوم الخبرات من

0: معظم الجاليات الموجودين عندنا من يعملون بجد وإخلاص
1: فعلا.
0: من أجل هذا البلد يعني، وفعلا يعني إخلاصهم حبهم حقيقي، ويشوفون البحرين من منظور آخر مختلف جدا.
1: صحيح.
0: يعني كون أن هذا البلد يعتبر بلدهم.
1: صحيح.
0: فهذه الصورة وهذه الانعكاس اللي أساسا متولد داخلهم ما هي من فراغ. لو لا سمح الله يعني ما شعروا بالقبول والاحترام والقبول من الجميع،
1: شعروا أكثر من ذلك بالانتماء،
0: ما قدروا فعليا يعطون ويبذلون ويخلصون.
1: صحيح.
0: في عملهم، وبالتالي نشوف احنا اليوم انعكاس ذلك ايضا على جودة الحياة الموجودة في مملكة البحرين. يعني احنا ما بنقول نعول فقط على جانب اخر او على الارتكاز واحد، وانما نريد اليوم ان نعزز موضوع التكامل.
1: نعم.
0: الموجود هو ما ولد هذا النوع من الحياة المستقرة المزدهرة للأمانة اللي احنا نعيشها في مملكة البحرين.
1: حياة اجتماعية مترابطة
0: الحمد لله،
1: يعني شهدناها يعني في أحيائنا في مجتمعنا،
0: ان معلمين أطبائنا اليوم حتى من جنسيات مختلفة بالضبط. يعني وعندنا علاقة وتواصل معاهم إلى أبعد حدود.
1: صحيح دكتورة. يعني لأي مدى أيضا تعتقدين أن شباب المملكة نجحوا في تقديم هويتهم بالتالي للعالم عبر الشاشات، شاشات منصات وغيرها من
0: فعليا؟ يعني احنا اليوم لما نشوف الشباب البحريني من خلال التواجد الرقمي.
1: نعم.
0: عندهم احترافية كبيرة جدا. في اللقاء السابق تكلم السفير الشباب أحمد عن موضوع الوعي، وهذه نقطة أنا يعني أحب أركز عليها في هذا الجانب، موضوع وعي الشباب بأهمية دورهم في إبراز الهوية الوطنية من خلال المنصات الرقمية. وإحنا
1: نعم.
0: اليوم لما نرصد ونشوف المنصات اليوم ومنصات التواصل الاجتماعي بأنواعها، فعلا فيها صور اليوم مشرفة للمواطنة البحرينية.
1: صحيح.
0: المواطنة الرقمية البحرينية.
1: نعم.
0: بالدرجة الأولى، ونشوف اليوم أن البحريني صار مصدر للثقافة بحد ذاته من خلال هذه المنصات.
1: بالضبط.
0: وصارت منصاته أيضا اليوم من المنصات اللي تعتمد عليها اليوم جميع دول العالم في التعرف على آخر الأخبار والمستجدات وقصص
1: المعلومات.
0: النجاح ومعرفة المعلومات وآخر المستجدات.
1: صحيح.
0: في الدولة أو مملكة البحرين.
1: فعلا دكتورة، يعني كيف يمكننا استغلال أدوات التواصل الحديثة والتكنولوجيا مثل ما ذكرتي قبل قليل لتعزيز ريادة البحرين كمنصة عالمية للحوار والتنمية الثقافية بالتحديد للمستقبل أو في المستقبل؟
0: نعم، يعني أنا اليوم أشوف البحرين تعتبر مركز عالمي للحوار. وجود مركز الملك حمد للتعايش والتسامح من جانب آخر، وجود مؤسسات وهيئات أيضا تعمل من أجل تعزيز الحوار والتعايش من خلال برامجها ومبادراتها، بالإضافة إلى وجود جمعيات، أنا أشوف اليوم يعني أن الشباب يحتاج المساحة الواسعة، ولكن نحتاج أيضا إلى الضبط بالدرجة الأولى. الضبط من أي ناحية؟ يعني إحنا نقول اليوم لما أنا يكون عندي منصات رقمية، وإحنا نقول المنصات الرقمية هي نتائجها حصيلة جهود الإنسان.
1: صحيح.
0: فعليا فإحنا من خلال دور اليوم المؤسسات الإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني نحتاج فعلا يعني إلى توعية الشباب بالدرجة الأولى، إلى التركيز على موضوع المواطنة الرقمية.
1: المواطنة الرقمية.
0: المواطنة الرقمية. طبعا هي موجودة، ولكن لا يمنع من نحن نزيد في عملية صناعة المحتوى الوطني الرقمي المميز الاحترافي. وجود اليوم أدوات الذكاء الاصطناعي، وأنا شفت يعني للأمانة إنجازات شبابنا البحريني في هذا المجال، خاصة في ديسمبر الماضي في مناسبة الأعياد الوطنية، إبداعات مميزة جدا. مجموعة من الشباب أعدوا فيديوهات باستخدام الذكاء الاصطناعي تتحدث عن الوطن وحب الوطن، وفيها للأمانة يعني قصة.
1: صحيح.
0: فيها رسالة، وهذا اللي احنا نبغي، المحتوى الرقمي اللي فعلا يكون ثري مفيد يترك أثر وله بصمة ويحاكي عقول الأطفال والشباب وكبار السن، ويحاكي مختلف فئات المجتمع. يعني يمكن وجود مثل هذا النوع من
1: توازن ممكن نطلق عليه؟
0: يعني إذا بتحدث عن نوع المحتوى نفسه بحد ذاته اليوم

0: احنا نبغي يكون عندنا ايش مثل ما نقول ثقافه رقميه من خلال هذه المنصات.
1: نصل من خلال هذه الثقافه الرقميه الى المحتوى الهادف.
0: خلينا نتكلم على سبيل المثال الطفل بحد ذاته اليوم متعامل مع التقنيه
1: صحيح.
0: فاذا انا خليته هو يختار هو شيء طبيعي راح إيجاري ميوله
1: بالضبط.
0: لكن خلينا نتخيل إحنا لما يكون المحتوى الموجود محتوى إيجابي وطني يعزز الهوية الوطنية صحيح. الثقافة المحافظة على اللغة العربية من جانب، تخيل أن هذا الطفل عندما يتعرض إلى هذا المحتوى بدلا من أن يتجه اتجاه آخر
1: صحيح.
0: شلون راح يكون في المستقبل
1: بالضبط.
0: وشلون راح يكون تأثير هذا المحتوى بالضبط. عليه في المستقبل
1: صحيح. إذن بعد كل ما قيل سواء عبر المداخلات الهاتفية سفير الشباب أحمد العوضي والدكتورة سهير المهندي وبعد ما تفضلتي به في الاستوديو دكتورة حورية، اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية هو نموذج للذي قدمت وتقدمه مملكة البحرين.
0: ما في شك في هذا الأمر ولله الحمد. البحرين اليوم تمثل نموذج رائد صحيح. في هذا المجال يعني.
2: هنا البحرين، تنفصل إذاعة البحرين عن تلفزيون البحرين بعد أن نقلنا لكم هذا البث المباشر
3: من مركز الأخبار. حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات، تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
4: سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن اتفاقية التجارة الحرة ستسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة. القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تؤكد أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وهبة الاستعداد الدفاعي، وتعرب عن اعتزازها وفخرها برجالها البواسل. بمناسبة اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، وزير الخارجية يشيد بالمبادرات الملكية الرائدة في نشر الأخوة الإنسانية لترسيخ الأمن والاستقرار. وزير العدل يؤكد أن ما يشهده موسم الحج من تنسيق متكامل بين مختلف الجهات يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالة الملك المعظم لضمان راحة الحجاج البحرينيين وسلامتهم.

إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بقصر الرفاع اليوم بحضور سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، سعادة السيد أليستير لونج سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على عمق العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة وما تشهده من تطور متواصل وتعاون متنامي على مختلف الأصعدة في ظل ما يجمع البلدين من شراكة استراتيجية وثيقة واتفاقيات مشتركة ومنها الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار، لافتا سموه إلى أهمية مواصلة العمل على تعزيز أوجه العمل والتنسيق المشترك وخلق مزيد من الفرص المستقبلية التي تسهم في تطوير مسارات التعاون الثنائية بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة. وأشاد سموه بما تم إنجازه في مسار اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة، والذي تم بموجبه توقيع البيان المشترك لاختتام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، مؤكدا أن هذه الاتفاقية ستسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة وتحقيق رؤى وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله. معربا سموه في هذا الصدد عن شكره وتقديره لسعادة السيد عبد الله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة لجهوده المخلصة التي أثمرت عن تحقيق هذه الخطوة الاستراتيجية في مسار اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس والمملكة المتحدة.

0: وذلك في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة 46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما عرب سموه عن شكره وتقديره للفريق الوطني المعني بهذه المفاوضات والمكون من ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية. كما أكد سموه على متانة العلاقات مع المملكة المتحدة الصديقة والتي كان لها دور بارز في جهود تصدي الاعتداءات الإيرانية الآثمة. وأشار سموه إلى الدور الذي تطلع به المملكة المتحدة إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم. كما جرى خلال اللقاء استعراض آخر المسجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. تؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وهبة الاستعداد الدفاعية، كما تعرب القيادة العامة عن اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس ذودا عن حياض الوطن وصونا لمكتسباته. وتهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر بعدم الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو مشوهة قد تكون ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الآثم. وتبين القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الآمن مع تلك الأجسام لضمان السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين. أشاد سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بالمبادرة الرائدة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم في نشر ثقافة السلام والتعايش والحوار بين الثقافات والحضارات، انطلاقا من أهميتها في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي والدولي. وعرب وزير الخارجية بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية وبالتزامن مع عام عيسى الكبير عن فخره واعتزازه برؤية الملكية الحكيمة وبتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لترسيخ قيم الحوار والأخوة الإنسانية وتعزيز احترام التنوع الثقافي والديني بما يجسد الإرث البحريني العريق. ونوه بالدور الريادي لمملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم في تعزيز الحوار والتعايش بين الثقافات والحضارات والأديان من خلال احتضان المؤتمرات الدولية وإطلاق الجوائز العالمية وبناء الشراكات الإقليمية والدولية الفاعلة. وعرب عن تقديره لجهود مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح وبرامجه العلمية والثقافية في نشر القيم الإنسانية النبيلة بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية وإبراز مكانة مملكة البحرين كواحة للتعددية الدينية والثقافية. وأكد وزير الخارجية حرص مملكة البحرين في هذه المناسبة الدولية ومن خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن وشراكاتها الوثيقة مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية على مواصلة رسالتها الحضارية والدبلوماسية الهادفة إلى ترسيخ ثقافة التفاهم والتعايش الإنساني الثقافي والديني وتغليب الحوار والسبل السلمية في تسوية النزاعات بما يسهم في بناء عالم أكثر تضامنا واستقرارا وسلاما وازدهارا.
1: في مشهد يعكس رسالتها الحضارية والإنسانية، تشارك مملكة البحرين دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، مؤكدة نهجها الراسخ في ترسيخ قيم التعايش والتسامح والانفتاح الإنساني في ظل الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، والتي جعلت من المملكة نموذجا متقدما في احترام التنوع الديني والثقافي وتعزيز الحوار بين الحضارات. وعلى امتداد سنوات من العمل والمبادرات، رسخت مملكة البحرين حضورها الدولي كواحة للتعايش والسلام عبر احتضان المؤتمرات والفعاليات الدولية المعنية بالحوار بين الأديان والثقافات، إلى جانب إطلاق المبادرات والمشاريع الإنسانية التي تعزز قيم الاعتدال والتفاهم بما ينسجم مع توجهاتها الدبلوماسية والإنسانية الداعمة للإسلام.

0: الاستقرار والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي. ومن إرث حضاري عريق استطاعت المملكة أن تحول التنوع الثقافي والديني إلى مصدر للقوة يعزز تماسك المجتمع البحريني ويدعم مسارات التنمية والإبداع في وقت تواصل فيه المؤسسات الوطنية والثقافية والتعليمية دورها في ترسيخ ثقافة الانفتاح وقبول الآخر وإبراز الصورة الحضارية لمملكة البحرين كبيئة تحتضن مختلف الثقافات والهويات ضمن إطار من الاحترام والتكامل الإنساني. وبنهج يستند إلى الشراكة والتواصل الحضاري تواصل مملكة البحرين بدعم وتوجيهات من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تعزيز رسالتها الإنسانية عالميا من خلال مبادراتها الدولية وجهود مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح بما يعكس مكانة المملكة كنموذج عالمي للتعددية الثقافية والدينية ورسالة تؤمن بأن الحوار والتفاهم يمثلان الطريق الأمثل لبناء عالم أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً.
1: قام سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة بتوديع أفواج من حجاج مملكة البحرين التي توصل مغادرتها إلى الديار المقدسة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة لأداء فريضة الحج وذلك في مطار البحرين الدولي. وبحضور سعادة السيد نايف بن بندر السليري سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين والقاضي عيسى سامي المناعي وكيل العدل والشؤون الإسلامية، وأشار سعادته إلى أن ما يشهده موسم الحج من تنسيق متكامل بين مختلف الجهات الرسمية يعكس الاهتمام الكبير والرعاية الكريمة التي أوليها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بما يضمن راحة الحجاج البحرينيين وسلامتهم منذ مغادرتهم أرض الوطن وحتى عودتهم. وأشاد سعادته بدور سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لتسهيل إجراءات مغادرة حجاج مملكة البحرين وتضافر جهود خدمة الحجاج. وأضاف وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن الاستعدادات التنظيمية والإدارية المبكرة التي قامت بها المملكة العربية السعودية لموسم حج عام 1447 هجرية أسهمت في تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ووفرت بيئة متكاملة تساعد الحجاج على أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة. وعرب سعادته عن بلغ الشكر والتقدير لوزارة الداخلية وشركة مطار البحرين والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد وجميع الجهات المعنية لما تبذله من جهود وتسهيلات متواصلة أسهمت في تسهيل إجراءات سفر الحجاج وضمان انسيابية رحلتهم بكل كفاءة، داعيا الله عز وجل أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يعيدهم إلى أرض الوطن سالمين غانمين.
2: أسمى مشاعر الروحانية والاشتياق لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام تتجلى في مشهد إيماني يملأ القلوب خشوعاً وشوقاً لشد الرحال إلى أطهر بقاع الأرض احتضنه مطار البحرين الدولي وسط تسهيلات متكاملة قدمتها مملكة البحرين لمغادرة حجاجها لتبدأ رحلة العمر. فرحلة الحج ليست كأي رحلة، فهي رحلة القلوب والتقرب إلى الله عز وجل وسط جهود تنظيمية رفيعة المستوى قدمتها حكومة مملكة البحرين لحجاجها. وتواصل بعثة مملكة البحرين للحج جهودها التنظيمية والإدارية لتوفير مختلف أوجه الرعاية والخدمات من خلال تنسيق متواصل بين اللجان المختصة بما يضمن انسيابية إجراءات السفر والتفويج ويهيئ للحجاج أجواء تسودها الراحة والإطمئنان منذ لحظات مغادرتهم أرض الوطن لحين وصولهم إلى الديار المقدسة. وعلى امتداد هذه الرحلة المباركة تتواصل الجهود الوطنية في متابعة شؤون الحجاج

0: وتلبية احتياجاتهم، تأكيداً على الحرص الدائم على سلامتهم وراحتهم ليؤدوا مناسكهم في أجواء آمنة ومريحة وقلوبهم المفعمة بالأمل، سائلين الله لهم حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وعودة سالمة إلى أرض الوطن.
1: في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة 46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أكد سعادة السيد عبد الله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة أن توقيع البيان المشترك لاختتام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون

0: وتعزيز شراكاته الاقتصادية الاستراتيجية مع الاقتصادات العالمية خاصة المملكة المتحدة، ويدعم مسارات التكامل والتنمية المستدامة بين الجانبين تحقيقا لرؤى وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، مشيرا إلى أن ختام المفاوضات بنجاح خطوة استراتيجية متقدمة في مسيرة الشراكة الاقتصادية الراسخة بين دول المجلس والمملكة المتحدة، لافتا سعادته إلى أن الاتفاقية ستسهم في دعم مسارات النمو الاقتصادي وتنويع قواعده من خلال تيسير ولوج الأسواق البريطانية أمام السلع والخدمات الخارجية وتخفيض الرسوم الجمركية أو إزالتها. وجدد سعادة وزير الصناعة والتجارة التأكيد على الأهمية الاقتصادية لهذه الاتفاقية بالنسبة لدول مجلس التعاون عموما ومملكة البحرين على وجه الخصوص، لما لها من انعكاسات إيجابية في دعم النمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيد عبد الله بن عادل الفخر وزير الصناعة والتجارة. نرحب بك سعادة الوزير. بداية، ما أهمية اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة؟
1: السلام عليكم. مساء الخير. حقيقة هاي الاتفاقية تعتبر محطة مهمة في العلاقات الخليجية البريطانية، أيضا العلاقات البحرينية البريطانية، وتعكس حرص الجانبين على تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية، وكذلك راح تفتح مجالات أوسع للتعاون التجاري والاستثماري بين الدول، وتسهل حركة السلع والخدمات، وهذا طبعا يدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة لدول مجلس التعاون.
0: طيب، ما أبرز الانعكاسات الاقتصادية المتوقعة لهذه الاتفاقية على مملكة البحرين؟
1: من المتوقع أن الاتفاقية تساهم في يعني تعزيز التبادل التجاري والاستثماري، بتفتح طبعا أسواق جديدة أمام القطاع الخاص في البحرين، بالإضافة إلى دعم جهود التنوع الاقتصادي و استقطاب فرص استثمارية أكثر، وخصوصا أن العلاقات الاقتصادية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة تشهد نمو مستمر، وحجم التبادل التجاري بين البلدين اليوم وصل تقريبا 600 مليون دولار أمريكي خلال عام 2025.
0: نعم سعادة الوزير، في ظل التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، كيف تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز الأمن التجاري والاستقرار بل استقرار سلاسل الإمداد بين الجانبين؟
1: والله يعني صحيح توقيت الاتفاقية يعني مهم جدا، خاصة مع التحديات الاقتصادية والجيوسياسية اللي تشهدها المنطقة نتيجة الاعتداءات الإيرانية العاصمة، فراح تساهم اتفاقية في تعزيز استقرار سلاسل الإمداد، طبعا تسهيل حركة التجارة بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى توفير بيئة أكثر مرونة وانفتاح أمام القطاع الخاص والمستثمرين. الاتفاقية أيضا تعكس التزام الجانبين ببناء شراكة اقتصادية طويلة في الأمد اللي هي قائمة على المصالح المشتركة والتعاون المستدام بين الدول.
0: نعم سعادة السيد عبد الله بن عادل الفخر وزير الصناعة والتجارة، شكرا لك. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت هيئة التخطيط والتطوير العمراني خدمة اعتماد المخططات العامة للقطاع الخاص، والتي تختص بمناطق المشروعات الحضرية متعددة الاستعمالات واسعة النطاق التي يطورها القطاع الخاص. وفي هذا السياق أكد المهندس أحمد عبد العزيز الخياط

0: الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمرانية أن تطوير الخدمة يأتي في إطار تبني الهيئة حلولا رقمية مبتكرة تعزز كفاءة الإجراءات وتسرع إنجاز المعاملات، مما يسهم في تعزيز كفاءة وجودة الخدمات المقدمة وبما يتماشى مع أهداف التحول الرقمي، موضحا أن تطوير الخدمة يعكس حرص هيئة التخطيط والتطوير العمراني على تعزيز خدماتها بما يقلل الوقت والجهد على المؤسسات ويرفع فعالية منظومة العمل. وهذا الحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة المهندس أحمد عبد العزيز الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني. نرحب بك أستاذ أحمد. بداية، ما أهمية تطوير خدمة اعتماد المخططات العامة للقطاع الخاص؟
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا في البداية أحب أشكركم على الاستضافة. طبعا هيئة التخطيط والتطوير العمراني حريصة دائما بشكل مستمر على تطوير خدماتها من خلال تقديم خدمات حكومية عالية الجودة. طبعا تعتمد على تبسيط إجراءات وتسريع إنجاز المعاملات وتحسين تجربة المستفيدين. هذه من أجل أن يكون في هناك انسجام مع توجهات التحول الرقمي في مملكة البحرين. طبعا تطوير هالخدمة على أساس أن هناك من ضمن جهود الهيئة لإعادة هندسة الخدمات ورفع كفاءتها، وخصوصا أن خدمة اعتماد المخططات العامة للقطاع الخاص تخص المشاريع الحضرية الكبيرة واللي هي متعددة الاستخدامات، وطبعا اللي يقوم على تطويرها القطاع الخاص. الهيئة تقوم بدراستها طبعا بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك تمهيد لاعتمادها واعتماد المخطط العام بشكل عام وجداولها التفصيلية الخاصة في هذا المخطط. الهدف من تطوير الخدمة هو طبعا موكبة التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات على المستثمرين وضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة أعلى وخلال وقت أسرع.
0: طيب، ما هي أبرز التحسينات التي طرأت على هذه الخدمة بعد تطويرها؟
1: طبعا من أهم التحسينات اللي تمت أولهم تقليص مدة إنجاز الخدمة من 109 أيام إلى 43 يوم، بالإضافة إلى تقليل خطوات إنجاز الخدمة وعدد المستندات المطلوبة. طبعا جاءت هذه التحسينات وساهمت بشكل كبير في تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين، وأيضا صار التقديم يتم من خلال 4 خطوات فقط، وتم تحويل استمارة التقديم إلى استمارات إلكترونية مع تحسين واجهة المستخدم وتطوير الأنظمة المستخدمة عشان تكون العملية أسهل وأسرع. ومن ضمن التحسينات أيضا لقاء طلب أي مستند يكون صادر أساسا من الجهة الحكومية نفسها، وهذه طبعا يوفر وقت وجهد على المستثمرين والمراجعين والمستفيدين.
0: نعم. طيب أستاذ أحمد، كيف تعكس هذه الخدمة أهداف التحول الرقمي في مملكة البحرين؟
1: تطوير الخدمة طبعا يعكس توجه الهيئة لتبني حلول رقمية حديثة تساعد في رفع كفاءة الإجراءات وتسرعها، تسرع جميع الإنجازات وإنجاز المعاملات بالتحديد، وهذا يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة ويتماشى مع أهداف التحول الرقمي في مملكتنا الغالية. وفي نفس الوقت تعكس الهيئة حرصها المستمر على تطوير خدماتها بشكل اللي يقلل الوقت والجهد على المؤسسات والمستفيدين ويرفع فعالية منظومة العمل بشكل عام. طبعا الشكر موصول لكم ولكل القائمين على نشرة الأخبار، ولكم خالص تحياتي وتقدير.
0: سعادة المهندس أحمد عبد العزيز الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني، شكرا لك. شارك السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في أعمال مؤتمر ومعرض آسيا تيك إكس سنغافورة 2026 بمشاركة واسعة من المسؤولين وصناع القرار والخبراء من قطاعات الأعمال والتكنولوجيا والحكومات من مختلف دول العالم. وقد شارك الرئيس التنفيذي في عدد من جلسات المؤتمر، حيث استعرض تجربة مملكة البحرين في تبني الذكاء الاصطناعي والتحول نحو

0: وحوكمة رقمية مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي، موضحا أن هذه التجربة ترتكز على 3 محاور تشمل تهيئة البيئة التشريعية عبر إطلاق السياسة الوطنية للذكاء الاصطناعي، والعمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وتعزيز الإطار الأخلاقي من خلال مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي أطلقتها المملكة وتم اعتمادها خليجيا. هذا وأشار الرئيس التنفيذي إلى تركيز المملكة على بناء القدرات وتطوير المهارات والشركات البحثية التطبيقية، إلى جانب اهتمام المملكة بالبعد الاجتماعي والثقافي في تعزيز الوعي المجتمعي بتقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال إطلاق 100 الجلسات التوعوية في الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية، وتنفيذ حملات موجهة للمستويات التنفيذية والإشرافية والتشغيلية. اختتم وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين مشاركته في اجتماع الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب الذي عقد في المملكة المغربية الشقيقة. وقد أكد الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب خلال الاجتماع عن إدانته واستنكاره للهجمات العدائية الآثمة الإيرانية التي تعرضت لها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، ومؤكدا تضامنه ودعمه لها في كافة الإجراءات التي تحفظ حقها وتصون سيادتها. وللمزيد حول مخرجات اجتماع الجمعية العمومية للبرلمانيين العرب في دورته 18، يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف من الرباط المهندس عطاء أبداح، عضو مجلس النواب الأردني السابق، عضو الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب. نرحب بك أستاذ عطاء. بداية، باعتبارك عضو في الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، كيف تصف البيان الصادر بمبادرة بحرينية عن اجتماع الجمعية العمومية للبرلمانيين العرب والذي يدين الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دول مجلس التعاون والأردن؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. موقفنا نحن الأردنيين دائما منسجم مع الدبلوماسية والسياسة الخارجية المتزنة والرزينة، والذي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه، والذي يسعى دائما إلى تحقيق السلم المجتمعي والإقليمي وحفظ علاقة الجوار. ونحن في الأردن لا نقبل ونرفض وندين كافة أشكال الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على مملكتنا الحبيبة، وكذلك ندين ونرفض كل الاعتداءات على خليجنا الحبيب، ونرفض المساس بأمنه واستقراره. وأنني كعضو في الجمعية العمومية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب أؤيد ما جاء في البيان الصادر، والذي نعتبر معا الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على المنشآت المدنية والمرافق الحيوية بمثابة انتهاكا صريحا لسيادة دول الخليج والمساس بأمنه واستقراره. وكذلك نشاطر ونتفق الرأي مع سعادة رئيس الوفد البحريني إن المحاولة في تأجيج التوترات وزعزعة السلم الإقليمي وتعريض أمن المجتمعات العربية للخطر أمر مرفوض، وأنني كبرلماني وعضو في الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب أعلن كامل تضامني مع الأشقاء في دول الخليج بشكل عام، ومؤيد للبيان الذي جاء بكل حذافيره على لسان زميلنا سعادة الأخ محمد جاسم العلوي.
0: من الرباط المهندس عطاء أبداح، عضو مجلس النواب الأردني السابق، عضو الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب.

0: شكرا لك. كما يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف من الرباط محمد مقبل الحميري، وزير الدولة السابق لشؤون مجلسي النواب والشورى بجمهورية اليمن، رئيس كتلة الأحرار بمجلس النواب اليمني، عضو الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب. نرحب بك أستاذ محمد، باعتبارك أيضا عضو في الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب ومشارك في اجتماع الجمعية العمومية للبرلمانيين العرب في دورته 18 والمنعقدة في المغرب، هل ممكن أن تحدثنا عن المبادرة التي تقدم بها وفد مملكة البحرين خلال هذه الدورة والتي تم إقرارها من قبل المجتمعون؟
1: في هذه الدورة تقدم الوفد البحريني بمشروع بيان يدين الاعتداء على البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي والأردن، وكان هذه المجموعة دورا متميزا أيضا بالنشاط والتحرك والتفاعل الإيجابي، وقد أقر المجتمعون بالإجماع إصدار هذا البيان، لأن الاعتداء الإيراني اعتداء لا مبرر له على دول مسالمة وتنشد الإخاء والمودة مع الجوار كاملا، ونحن كعرب وكاتحاد كشفي برلماني وباعتباري أيضا عضو البرلمان اليمني جميعنا ندين هذا الاعتداء الغاشم من قبل دولة إيران التي اعتدت على من لا يعتدي عليها، اعتدت على بالقصف والمسيرات وكل أنواع الأسلحة على البحرين والمملكة العربية السعودية والكويت والإمارات وقطر والأردن، ولذلك هذا عدوان نعتبره على كل العرب وليس على هذه الدول فقط، وعلى إيران أن تراجع حسابتها وتعلم بأن عدوانها لن يمر، وأننا لا يمكن كعرب أن نقف مكتوفي الأيدي، ولكننا نحكم العقل ونريد أن تسود الأمن والمحبة في المنطقة كلها، وإذا استمرت إيران بهذا العدوان فإنها ستضر نفسها بالدرجة الأولى ما لم تكن على علاقة ود وإخاء مع الجوار الذي يمد لها يد السلام.
0: نعم، من الرباط محمد مقبل الحميري، وزير الدولة السابق لشؤون مجلسي النواب والشورى بجمهورية اليمن، رئيس كتلة الأحرار بمجلس النواب اليمني، عضو الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب. شكرا لك. صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت بجلستها المنعقدة اليوم حكما في قضية تصوير منشآت حيوية أثناء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على المملكة، وقضت بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة 5 سنوات ومصادرة المضبوطات. وفي هذا الإطار تؤكد النيابة العامة أن المنشآت الحيوية وما يتصل بها من مواقع ومرافق ذات أهمية أمنية أو استراتيجية تعد من المصالح العليا التي يوجب القانون حمايتها وصون سريتها، وأن تصويرها أو نشر أو تداول مقاطع أو بيانات تتعلق بها لا سيما خلال الظروف الأمنية التي شهدتها مملكة البحرين جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة يشكل فعلا من شأنه المساس بأمن البلاد وسلامة مرافقها بل مرافقها ومقدراتها الوطنية، ويعرض مرتكبه للمساءلة الجنائية. كما تشدد النيابة العامة على أنها ماضية في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من ثبت ارتكابه مثل هذه الأفعال أو مساهمته في نشرها أو تداولها بأي وسيلة كانت.

بحضور سعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن علي الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية، قام فضيلة الشيخ عدنان بن عبد الله القطان رئيس بعثة مملكة البحرين للحج والدكتور محمد طارق بلطاهر القطان نائب رئيس

0: رئيس البعثة بزيارة عدد من حملات الحج البحرينية في مكة المكرمة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لأوضاع حجاج مملكة البحرين والاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة لهم خلال موسم حج عام 1447 هجرية. وخلال زيارة التقى فضيلة الشيخ بعدد من أصحاب الحملات والقائمين عليها واستمع إلى مقترحاتهم، مؤكدا حرص بعثة مملكة البحرين الحج على مواصلة التنسيق والتواصل المباشر مع الحملات وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات لخدمة حجاج المملكة، بما يسهم في تعزيز انسيابية الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم، مشيرا إلى أن البعثة تعمل على مدار الساعة لمتابعة أوضاع الحجاج وتلبية احتياجاتهم. كما شاد فضيلته بالجهود التنظيمية التي تبذلها الحملات البحرينية وحرصها على متابعة شؤون الحجاج وتوفير الرعاية اللازمة لهم، مثمنا في الوقت ذاته الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة في خدمة ضيوف الرحمن وما تشهده منظومة الحج من تطوير متواصل في الخدمات والتسهيلات المقدمة للحج.
1: بين الحملات البحرينية ومشعري منى وعرفات، زار سعادة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية برفقة رئيس بعثة مملكة البحرين للحج عددا من مواقع إقامة الحجاج للإطلاع على جاهزية الخدمات المقدمة ومستوى الاستعدادات التنظيمية مع اقتراب أداء المناسك. وشملت الزيارة متابعة التجهيزات داخل المشاعر والوقوف على الخطط التشغيلية والخدمية، إلى جانب الاطمئنان على توفير مختلف الاحتياجات التي تسهم في تهيئة الأجواء المناسبة لحجاج مملكة البحرين خلال موسم الحج. وتعكس هذه الجولات الميدانية استمرار التنسيق والمتابعة المباشرة بما يدعم جهود الحملات والبعثة في تقديم خدمات منظمة ومواصلة العمل الميداني لضمان راحة الحجاج وسلامتهم في المشاعر المقدسة.
0: تتوافد طلاء حجاج مملكة البحرين إلى الأراضي المقدسة إذانا بانطلاق رحلة الحج لهذا العام وسط منظومة تنظيمية متكاملة وخدمات ميدانية متواصلة لتيسير وصول ضيوف الرحمن إلى المشاعر المقدسة بكل يسر وطمأنينة. وتتابع بعثة مملكة البحرين الحج بالتنسيق مع الجهات المختصة إجراءات استقبال الحجاج منذ لحظة وصولهم. ومن مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة معنا موفد مركز الأخبار خالد العون. خالد، هل لك أن تطلعنا على آخر أوضاع حجاج مملكة البحرين حيث أنت؟
2: مقدسة وسط أجواء إيمانية وتنظيم أيضا متواصل لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين أيضا لأداء مناسك الحج في المملكة العربية السعودية. هنا في صلاة الوصول تتواصل رحلات الحجاج القادمين من مملكة البحرين وسط متابعة من بعثة مملكة البحرين للحج وتنسيق أيضا من الحملات البحرينية لتسهيل الإجراءات واستقبال الحجاج منذ لحظة وصولهم. إذن للمزيد حول تفاصيل الوصول ينضم معنا أحد الحجاج من مملكة البحرين في هذا اللقاء المباشر. نحييك.
3: مساكم الله بالخير وتشرف نكون وياكم والحمد لله على سلامتنا هنا في البحرين.
2: نتعرف على الاسم الكريم؟
3: قاسم خنجي من البحرين.
2: إذا اليوم وصلتم إن شاء الله إلى جدة وبانتقالكم إلى مكة المكرمة، مشاعر الوصول منذ لحظة الوصول وأيضا كافة الترتيبات التي رأيتموها من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية؟
3: الحمد لله على سلامتنا وسلامة الحجاج، وصلنا بكل سهولة وتيسير، كل شيء كان ميسر، التجهيزات كانت على كافة الوجه وما قصروا الجماعة كلهم. جهزنا كل شيء وتعرف الحج من يعني الناس تتمنى توصل حق الحج، ولله الحمد اليوم وصلنا جدة والله يوفقنا إن شاء الله والله يكتب لنا الخير والله يتقبل منا.
2: ما شاء الله مثل ما نشوف الحين في صلاة الوصول هناك الحملات البحرينية تتوالى أيضا على جدة وأيضا انتقالهم إلى مكة المكرمة، كلمنا عن شلون شايف مشاعر الناس بشكل عام ووصولهم إلى مطار جدة.
3: والله نشوف مشاعرهم، الجماعة كلهم مستانسين ومستعدين، الكل مستعد حق هذه الأيام المباركة والشريفة إن شاء الله، والكل مرتاح ولله الحمد والمنة، والشباب مثل ما قلت لك مو مقصرين ومثل ما يقولون كل شيء قاعد يصير على أكمل وجه.

0: إذن إن شاء الله نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور. وأيضا ينضم معنا أحد الحجاج من مملكة البحرين، حييك.
1: هلا هلا، الله يحييك ويسلمك.
0: نتعرف على اسم الكريم.
1: أحمد الجزاف من مملكة البحرين.
0: نقول لكم الحمد لله على السلامة وإن شاء الله الله يتقبل منكم. مشاعركم ومشاعر الوصول إلى جدة وإن شاء الله انتقالكم مع العائلة، وأيضا مثل ما تشوف ما شاء الله مجموعة كبيرة من البحرينيين موجودين هنا، مشاعركم في الوصول وأيضا انتقالكم إلى المشاعر المقدسة؟
1: الحمد لله على سلامة الحجاج، كانت الأمور كلش سلسة وحلوة وسهلة، ودشتنا طبعا ما أخذني يمكن أقل من 5 دقائق للباص، يعني كانت الجوازات الإجراءات وايد بسيطة والأمور كلها طيبة ولله الحمد.
0: يعني استعدادكم إن شاء الله لأداء المناسك، مثل ما نشوف هناك أيضا حملات توعوية قامت بها الحملات البحرينية قبل الوصول إلى مكة المكرمة، كلمنا شوية عن استعداداتكم خلال الفترة السابقة إن شاء الله قبل وصولكم إلى الحج.
1: الحمد لله، طبعا احنا كانت عندنا تفاصيل من عندنا من الأوقاف الحج، طبعا عطونا التفاصيل كلها وعلمونا شنو التطعيمات اللي لازم ناخذها، وخذينا التطعيمات اللي لازم ناخذها الواجبة، وأمورنا كلها طيبة. طبعا بالإضافة إلى الندوات اللي قبل والدورات اللي عطوني إياها قبل حق تأدية المناسك، أسهل شيء ممكن إحنا نسويه.
0: أمنياتكم إن شاء الله لهذا الموسم
1: إنه يكون موسم أمن وأمان ويتم الاستقرار في دول مجلس التعاون كلها بإذن الله، والواضح من البداية إحنا مرتاحين وايد، ويبين أن هالموسم بيكون موسم استثنائي وموسم يعني سهل، وإن شاء الله الله يتقبل من الجميع بإذن الله.
0: نسأل الله أن تقبل منكم حجاج مملكة البحرين بالتأكيد. هذا كل ما لدينا هنا زملائنا في مركز الأخبار من مطار جدة، وبالتأكيد سنعود لكم في النشرات اللاحقة، وعودة للزملاء في استديو مركز الأخبار.
2: موفد مركز الأخبار خالد العون، شكرا لك. أكدت بعثة مملكة البحرين الحج استكمال تسليم المخيمات المخصصة لحملات الحج البحرينية في مشاعر منى وعرفات ومزدلفة، وذلك في إطار الاستعدادات الميدانية والتنظيمية لموسم حج عام 2447 هجرية. وأوضحت البعثة أن عمل التسليم جاءت بعد استكمال فحص المواقع والتأكد من جاهزيتها واستيفائها لاشتراطات الأمن والسلامة المعتمدة من الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مشيرة إلى أن اللجان المختصة تواصل إشرافها الميداني على تجهيز المواقع المتخصصة بل المخصصة لحجاج مملكة البحرين بالتنسيق مع الشركات المتعاقدة. وأشادت البعثة بمستوى التعاون والتنسيق القائم مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية وما تبذله من جهود كبيرة لتيسير شؤون ضيوف الرحمن وتهيئة المشاعر المقدسة بما يضمن أداء المناسك بكل يسر وطمأنينة. أقامت الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية السعودية ندوة التوجيه في الحج بنسخته الثانية، وتهدف الندوة إلى إبراز جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن ودور رجال الأمن في مواسم الحج بالمحافظة على أمن الحجاج وسلامتهم وتسهيل وتيسير أداء نسكهم. نهاية هذه النشرة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
3: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3.

0: انتخاب النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى. ينتخب أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى مع بداية كل دور انعقاد، وذلك في الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس التي تنعقد بعد افتتاح دور الانعقاد وإلقاء الخطاب السامي من لدن صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة بحرينية للفنان إبراهيم حبيب. أوقات سعيدة نرجوها لكم. على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال

0: الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
2: ما في علاج ثاني دكتورة، أكيد بيفيدني.
1: أبي أسرع حل دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
2: دكتورة، سمعت إن في علاج جديد نازل في السوق يسمونه العلاج البيولوجي. شنو هو العلاج البيولوجي؟ وهل يختلف عن الكيماوي حق السرطان لا سمح الله؟ ممكن تشرحين لنا أكثر عنه؟
3: شكراً على سؤالك عن موضوع العلاج البيولوجي، لأن العلاج البيولوجي من العلاجات النازلة حول العالم بشكل جديد، وتعتبر من الأدوية الفعالة لعلاج الصدفية الشديدة أو اللي فيها مضاعفات مثل صدفية المفاصل. نقطة مهمة نوضحها لجميع المستمعين أو المصابين بالصدفية، العلاج البيولوجي يختلف تماماً عن العلاج الكيماوي لا سمح الله. العلاج البيولوجي هو علاج لا يخفض جهاز المناعة، ولكن يؤثر ويعدل من وظيفة جهاز المناعة. العلاج البيولوجي جميل إذا أعطي للمريض الصح، نتائج رائعة، وممكن ترجع المريض إلى نمط حياة طبيعي 100%. مهم تعرفون وش أنت اللي تختار، هل تاخذ هذا العلاج أو ذاك العلاج. العلاج يحدد عقب ما تقعد مع طبيبك ويشوف وضع الصدفية ويصنف شدتها ويشوف عوامل الخطورة اللي عندك، وبعدين يقرر هل أنت شخص مناسب تاخذ العلاج البيولوجي أو تناسبك الكريمات أو العلاجات الضوئية أو أي من العلاجات الأخرى اللي نستخدمها لعلاج مرضى الصدفية. ما عليكم شر، استشيروا دكتوركم، خطة العلاج تحطونها بعد النقاش مع بعض إن شاء الله.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
0: دور الانعقاد العادي هو مدة عقد الاجتماعات السنوية لكل من مجلسي الشورى والنواب لمزاولة اختصاصاتهما الدستورية، والتي تستمر مدة 7 أشهر على الأقل، ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل إقرار الميزانية العامة للدولة، حيث يبدأ كل دور الانعقاد في يوم السبت 2 من شهر أكتوبر كل عام، إلا إذا قرر الملك دعوته قبل هذا الموعد.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
3: أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا. للتاريخ وجوه عدة، والفلكلور وجه من وجوه التاريخ. الفلكلور باختصار ثقافة الناس، ثقافة الشعب التي توارثها جيل بعد جيل، وممتدة عبر قرون طويلة في عمق الزمن، وتظل الأجيال تعمل بقيم هذا الفولكلور حتى يأتي ما يقير حياتها الاجتماعية، فيضطرون أن يستبدلوا الحيوان بالآلة والقديم بالجديد، ولكن يبقى الفولكلور كجزء من التاريخ الحضاري للناس. عزيز المستمع، حاولنا تتبع الإرث الثقافي البحريني الذي تشكل على شكل مثل، على شكل قصة، على شكل أغنية شعبية، أغنية فردية، أغنية جماعية، قول سائر، عادة وتقليد. حاولنا تتبع هذا الإرث الثقافي ويمعن لتوصلنا إليه في معجم سميناه معجم للفاصل.

الأبيض البحريني، وهذا احنا نستعرض معاكم صفحات هذا المعجم. وعندنا في الصفحة الأولى عنوان تعابير شعبية. مستمع الكريم، التعبير الشعبي هو قول غالبا ما يأتي مسجوع يستشهد به المواطن لتعزيز خطابه الكلامي، وقد مس معظم نواحي الحياة الاجتماعية. فهناك تعابير في الفرح وفي الحزن وفي الطلاق وفي البخل وفي الكرم وفي الزواج وفي الأطفال وفي الوفاة وفي الإرث، يعني ما في هناك مأثر اجتماعي إلا وأوجد الشعب له القول الذي يعزز من الخطاب الكلامي، ومن أيضا عادة ما يأتي ملطف في على شكل عبارات تلطيفية إذا كان الوضع يتطلب ذلك. الآن في السخرية مثلا، والسخرية طبعا معروفة معناها الاطنازة والطنز من الفصيح، تعني السخرية. والتمسخر أو الضحك على الآخرين شيء غير مرغوب فيه، ولكن ليس يعني كل سلوك المجتمع هو سلوك مثالي، فهناك الزين وهناك الشين. الآن عندنا بعض التعابير التي يعني تدل بالصدق على هذه السخرية أو عندما يسخر الشعب. شوف شو يقول. يقول متى بنوا القصر؟ قال أمس العصر. هذه الآن نوع من السخرية والطنز على نوع من البشر اللي قد يكونون مثلا واتتهم ظروف وتغير حالهم، أو قد يدعون بما ليس فيهم. فنوع من يعني التعجب على واقع الحال. لذلك تقول لمتى بنوا القصر؟ قال لك أمس العصر. وطبعا معروف أن القصور لا تبنى في يوم ولا في ليلة، وليس كل واحد يبني قصر يعني. فهذه لاحظ السجع في التعبير، متى بنوا القصر؟ قال أمس العصر، هو يقال للسخرية في مواضع كثيرة. مثل الشخص الذي يتعلق قلبه بأشياء لا يستطيع أن ينالها، فتلتفت على ربعه وتقول بوزن يتمنى. بوزن حشرة معروفة في البيئة الزراعية، تطلع في وقت معين من خصوصا في الصيف، وطيرانها ثقيل وتطلع صوت يسمى الزنين عند العرب. يعني الزنين هو الصوت الذي يطلقه اليعسوب أو النحل أو غيره. فإحنا سمينا بوزنة على عادة العامة، في إضافة بو وأم كصفة لمدح أو لذم. يعني واحد طيب تقول له أبو الخير أبو الكرم، أو بو البخل بو كذب، وأيضا النفي أم الخير أم الكرم. فبوزنة أطلقت تسمية على هذه الحشرة نظرا لسماعهم صوت الزنين منها. بوزن يتمنى. أيضا عندنا وين رايحة أطنازة؟ قالت أطنس. وأيضا عندنا تعبير يقول لك العورة تعيب على أمزر. العورة طبعا معروف التي فقدت إحدى عينيها. وأيضا من تعابيرنا اللطيفة التي تلطف الحدث يقولون يسمون الأحور كريم عين، شريم عين هني يسمونه في المجتمع البحريني. يعني بدل ما يقولون الريال الذي فقد عينه أو الأعور، فيقولون لك كريم عين. فنوع من العبارة التلطيفية جميلة جدا. العورة تعيب على أمزر. أمزر من هي؟ التي أصيبت بمرض في العين يسمونه الزر، اللي هو تكون طبقة بيضاء على القزحية أو على القرنية السوداء تشبه الزر، زر القميص أو زر الثوب. فتصير عين واحدة يعني فاقدة للرؤية ومتكونة هذه.

يعتمد على وجود الزروين، أحيانا يكون في وسط العدسة في البؤبؤ فيحجب الرؤية، وأحيانا يكون فوق ما له علاقة بالرؤية. فيقول لك العورة التي فقدت عينها تعيب على أم زروق، وطبعا الثنتين متشابهات. أخواننا العمان يقول لك الجلحة تعايب بقرون، الجلحة تعايب بقرون، الجلحة الغنمة اللي ما لها يعني قرون، يسمونها جلحة عندهم، احنا نسميها هي الجماء، احنا نسميها اليمة. وفي المغرب العربي يقول لك المذبوحة تعيب المسلوخة، نفس بنفس السياق يعني، المذبوحة تعيب على المسلوخة، وكل كلتا الذبيحتين ميتات يعني، فالعورة تعيب على المزر. في السودان أيضا لقيت في كتاب للأمثال السودانية يقول بوسنتين يضحك على بوسنة، يعني واحد ما في حلجة إلا ضرسين، وشاف واحد ما في حلجة إلا ضرس قام يضحك عليه، يعني هو أحسن منه يعني، على أساس إنه في حلجة ضرسين، ما بقول إلا ضرسين، ذاك ما عنده إلا ضرس واحد. فنلاحظ أعزائي المستمعين أن الشعب دائما يخترع أو يكون هذا التعبير الجميل الذي يأتي على شكل سجع ليعزز خطابه الكلامي ونصفح صفحة ثانية.

عندنا ألعاب شعبية من ألعاب الزمن السابق. مستمع الكريم، لعبة اندثرت الآن خلاص، محل قاعد يلعبها ما له داعي طبعا، وتولد عن هذه اللعبة تعابير كثيرة. اللعبة يسمونها طاش ما طاش، وطبعا احنا لاحظنا الآن على مدى 10 سنوات مسلسل سعودي ناجح اسمه طاش ما طاش. وعندنا ايضا في التعابير احنا علشان الشيء اللي ما يهمك يقول لك ايش لك بطاش ما طاش. طيب الآن الطيش في اللغة الخفة والحمق، لذلك احنا الحمقان او الذي اعتراه القضب نقول له طايش، لان لا شك ان المعصب يفقد جزء من تفكير السديد، فاستخدام طايش في مكان سليم جدا. عندنا الان نرجع للعبة، يقول لك طاش ما طاش، اول ما ينام ليت وفي الخمسينات ياتنا المياه الغازية الثانية تباعا، البيبسي والكولا والستيم والسفن اب والسينالكو، وايضا شيء عارفه وشيء ما عارفه. فكانوا اطفال الزمن السابق يلعبون يقعدون في الدكان، وعادة الدكاكين كان لها ادوار كثيرة جدا. الدكان كان بمثابة النادي، يختارون دكان صاحبه يكون شوي يعني روحه روح اجتماعي، يوفر كراسي للناس وطاولات، فيتخذون مقر الشباب والأطفال وحتى الشياب يجتمعون عند صاحب الدكان هنا وكأنه منتدى. فكانوا يلعبون الطاش مطاش، يوقف ياخذ الصبي قرشة، الولد ياخذ قرشة لنفرض مثلا بيبسي كولا، ويبتدي يخضها أو يقلبها قلبة قلبتين ثلاث، وحط البوش على المقطوع ويسأل خصمه طاش لما طاش. فالخصم ذاك يشوف مثلا أن كمية الهز غير كافية لأن تجعل المياه الغازية التي في داخل الزجاجة

تندفع إلى خارجها، فيقول مثلا ما طاش أو يقول طاش، فحسب قناعة اللاعبين. إذا واحد قال طاش وذاك خضها بطريقة تبين إنه يعني ما طيش، فيقوم يفتح العلبة أو يفتح قصدي زجاجة. فلما تنفتح الزجاجة إذا كانت يعني طاشت، إذا كانت مهزوزة بشدة تطيش، فيطلع اللي فيه برع. فاللي قايل طاش يكسبها، واللي خسرها الواحد اللي حدث يعني يا بالحدث الخطأ يخسرها، يدفع ثمنها لصاحب الدكان. وهذه اللعبة

0: في اليوم الواحد. قمار خفيف خلينا نسميه، هي لعبة وتسلية بفلوس، ولا الواحد يسوي في 4-5 قراش بيبسي إذا كسبهم. فصارت هذه اللعبة اسمها لعبة طاش ما طاش وانقرضت. ولكن الطريف أنه يعني التعابير التي تولدت عن هذه اللعبة، وأعتقد عزيزي المستمع أن الوقت خلص، وأتمنى لقاءكم في حلقة قادمة، وفي أمان الله.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عكس.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة بحرينية للفنان إبراهيم حبيب. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

الحب ما هو نظرة العين للعين، ولا ابتسامات ومواعيد ودروب. الحب لا منه سرى في الشرايين، تضيع فيه قلوب وتعرفه قلوب. الله يحطه في قلوب المحبين مثل القدر، لا جاك واضح ومكتوب. وانا هواي شف بالي من سنين، شف الهنوف اللي خذتني على صوب. في هالحياة والثقل والعقل والدين، في هالحلا والملح والغنج مسكوب. كانها تغذى من زهور البساتين، ترفه ودلوعة وفتنة ورعبوب. الله فرقها عن جميع المزايين، غرشوب لكن غير عن كل غرشوب. دايم على بالي من الحين للحين، والقلب ما له غيرها أي محبوب. ما كل خلق الله على الروح غالين، وماني على كل المخاليق مقصوب. إلا غنات الروح والقلب والعين، عن حبها لا يمكن أسلى ولا توب.

لملم اشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك واغانينا حكايه من ورق خذ سوالفنا وامانينا رسائل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي انفاسك حضورك امس انتهينا.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة بحرينية للفنان إبراهيم حبيب. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
1: علمتنا البحرين إن العلم قيمة ورمز وانتماء، وإن البيرق يرتفع وإحنا معاه. علمتنا البحرين إن الحلم يبتدي فينا ويكبر معانا، وإن الإنجاز ينبع من حب وولا. علمتنا البحرين إن نعطي بقلب وروح وتفاني، وإن العطاء لأجل الوطن ما له نهاية. نعم نعم، هذه هي البحرين.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل.

0: وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: لجنة الرد على الخطاب السامي هي اللجنة المختصة بإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي الذي يلقيه جلالة الملك المعظم إيذاناً ببدء دور الانعقاد العادي، حيث يختار مكتب مجلس الشورى أعضاء لجنة الرد، ويعرض تشكيل اللجنة على المجلس لإقراره، على أن تقوم اللجنة بإعداد مشروع الرد الذي يناقش في إحدى الجلسات العامة ويرفع إلى جلالة الملك المعظم بعد إقراره.
3: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا على خريطة البحرين اليوم بيكون في محمية العرين، واللي تم تأسيسها عام 1976 بهدف الحفاظ على التراث الطبيعي للحياة البرية العربية وحماية مكوناتها. وتغطي المحمية مساحة 4 كيلومتر مربع تقريباً، وتضم مجموعة متنوعة من الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض من الحيوانات، وتعتبر أول مشروع من نوعه في المنطقة، وتقع في وسط غرب مملكة البحرين، وتتكون من جزئين. الأول مخصص للحفاظ على الحياة الفطرية الخاصة بالبيئة الصحراوية، وهي محمية طبيعية تشمل جميع أنواع الكائنات المميزة لبيئة البحرين الصحراوية من حيوانات ونباتات، وفي مقدمتها حيوان المها العربي وغزال الريم البحريني ونبات المرخ. أما الجزء الثاني منها فهي الحديقة، وتعنى بالحفاظ والإكثار من أنواع الحيوانات والنباتات العربية بشكل خاص. وتحتضن أيضاً محمية العرين بعض الفعاليات البيئية والمناسبات العالمية، واللي تكون بالتعاون مع المؤسسات المعنية بالبيئة في مملكة البحرين. وفي تواجدك في المحمية بتستمتع بالتعرف على تفاصيل النباتات والحيوانات الموجودة، والتفاصيل اللي قد تتعرف عليها للمرة الأولى. بالنسبة لأوقات عمل محمية العرين فهي تفتح يومياً من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 5 مساءً، أما في يوم الجمعة فهي تفتح من الساعة 12:30 مساءً إلى الساعة 5 مساءً. فاللي حاب إنه يغير جو ويكون قريب من الطبيعة، فمحمية العرين هي البرنامج الأنسب. محمية العرين كانت موقعنا اليوم على خريطة البحرين.

0: الحقيقة بدقيقة. تقوم البلديات في دول مجلس التعاون الخليجي بمهمة إقامة وصيانة وتنظيم المدن والقرى ورعاية المرافق وتحسينها من مبان وطرق وممتلكات عامة وخاصة.
1: وانطلاقا من أهدافه لتحقيق التنسيق والتكامل بين دوله، حدد مجلس التعاون الخليجي أهداف العمل البلدي المشترك،
0: فأقر التعاون في مجال مراقبة الأغذية،
1: في مجال الاستثمار في تمويل المشاريع البلدية،
0: في تحسين البيئة الحضرية والمحافظة على التراث الخليجي المميز.

0: المجلس تعاون البلديات في إدارة الأراضي والتصرف بها،
1: وكذلك في تخطيط وتطوير المدن،
0: وفي تخطيط النقل وهندسة المرور والاختناقات المرورية.
1: شكل المجلس العديد من اللجان لإنجاز التخطيط العمراني الاستراتيجي الشامل
0: وتطوير البيئة الحضرية والمرافق الخدمية على الطرق السريعة
1: وإنشاء المراصد الحضرية،
0: كما وضع الاستراتيجية الموحدة للعمل البلدي وتدريب الكوادر الوطنية ووضع خطط التوعية والتثقيف.
1: بلديتنا هويتنا، ومن أجل وضع مواصفات ترتقي بهذه الهوية يرعى ويهتم مجلس التعاون الخليجي بالعمل البلدي المشترك،
0: لأنها الحقيقة بدقيقة.
1: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة بحرينية للفنان إبراهيم حبيب. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
1: هنا البحرين.
2: بورتريه، شخصيات بحرينية.

0: المايسترو خليفة زيمان هو من مواليد مدينة المحرق عام 1963. تعلق قلبه بالموسيقى منذ الصغر، وحظي بفرصة الابتعاث لدراسة الموسيقى في القاهرة ليلتحق بالمعهد العالي للموسيقى ويتخصص في عزف الكمان والتأليف الموسيقي، وكان عضوا فاعلا ومؤسسا لفرقة أجراس الشهيرة، وله العديد من الأعمال سواء الدرامية تلفزيونيا أو سينمائيا وحتى الأعمال المسرحية، بالإضافة إلى الأعمال الوطنية والعاطفية. ولعل أهم ما قدمه المايسترو خليفة زيمان للموسيقى البحرينية هي قيادته لفرقة البحرين للموسيقى وإعادة توزيع الأعمال الشعبية البحرينية في قالب حداثي عالمي، وعزف تلك الأغاني والمقطوعات بتوزيع جديد وعزف للفرقة الكاملة، بث فيها الحياة من جديد وجعلها قريبة مستساغة من أبناء الجيل الجديد ليكون أحد حماة الفن البحريني والمحافظين عليه والمجددين فيه.
1: المايسترو خليفة زيمان.
0: بورتري شخصيات بحرينيه.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
0: الفصل

تشريعي. المدة الزمنية المحددة دستورياً لمجلسي الشورى والنواب منذ أول جلسة تعقد بعد انتخاب أعضاء مجلس النواب، وتعيين أعضاء مجلس الشورى حتى آخر جلسة تعقد، حيث يمتد الفصل التشريعي لأربع سنوات تتخللها أربعة أدوار انعقاد عادية.

0: كان منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: رحلتنا لهذا اليوم مستمعينا إلى إحدى كبرى دول العالم ومن أهم وجهات السياحة العالمية بسبب تنوع مقوماتها من طبيعة وحداثة ومعالم سياحية كثيرة تضم مجموعة من المدن الشهيرة على مستوى العالم ولتستقطب الكثير من السياح إضافة للزوار القادمين لأغراض عديدة مثل الدراسة أو الهجرة. الولايات المتحدة الأمريكية الوجهة اللي تناسب معظم رغبات السياح اللي يبحثون عن الشواطئ والاستجمام يتجهون إلى شواطئ ميامي الساحرة، ومن يحب حياة الليل يقصد مدينة نيويورك الصاخبة وغيرها الكثير. وتعد الولايات المتحدة اقتصادياً من أكثر دول العالم تطوراً وإنتاجية، فلا يوجد نظير لها في مجال إنتاج السلع وتوفير الخدمات، كما أن مستوى دخل المواطن الأمريكي من أعلى مستويات الدخل في العالم.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: أمريكا الحلو فيها أن كل ولاية لين أزورها كني رايحة ديرة جديدة، يعني هي من الدول اللي صدق أشتاق لها ودي كل سنة أروح لها. أحلى الأماكن فيها ديزني، والحلو اللي هناك أن ديزني فيها 5 حدائق وكل حديقة تروحينها مو كنا أنت رايحة نفس الحديقة، يعني كل حديقة في إكسبيرينس جديد. يونيفرسال ستوديوز بعد حلو، وايد تجربة حلوة، الألعاب مو بس حق الأطفال حتى حق الكبار ممتازة، يعني طعمها أمريكا وايد لذيذ، أسعارها وايد مناسبة، سوقها وايد حلو، أسعارها مقارنة حق دول ثانية وايد رخيصة.
3: أمريكا من الدول اللي درست فيها وتحديد منطقة كولومبيا ميزوري، هي تعتبر يعني مدينة جامعية ومدينة تعليمية، وزرت بعض المناطق منها سانت لويس، تعتبر يعني مدينة سياحية فيها متاحف كثير وحدائق عامة حدائق حيوان جدا جميلة، عجبتني صراحة سانت لويس. وبعدها رحت سان دييغو، سان دييغو يعني تشتهر بالشواطئ والمجمعات التجارية وفي حدائق ممشى، في أشياء كثير مرة حلوة.
4: أنا سافرت أمريكا ورحت فيها ميامي، طبعا أكثر شيء حلو فيها إن هي مكان وايد حلو حق الاسترخاء، وايد حلو حق السباحة، ورحت حوض ذا سموك وكان فيها عروض وايد حلوة حق الدلافين. زرنا بعد حديقة الحيوانات اللي كان فيها أكثر من 300,000 نوع من الحيوانات، وطبعا رحت واشنطن وكان أكثر شيء حلو إني شفت البيت الأبيض على الطبيعة.
1: سافر ويانا. الولايات المتحدة الأمريكية هي دولة في أمريكا الشمالية إلى الشمال من المكسيك وإلى الجنوب من كندا، رابع دول العالم من حيث المساحة بعد روسيا وكندا والصين، وهي الدولة الثالثة من حيث عدد السكان بعد الصين والهند. تقع في النصف الجنوبي من أمريكا الشمالية وتمتد من المحيط الأطلسي شرقاً إلى المحيط الهادي غرباً، وتضم أيضاً ألاسكا وجزر هاواي. تمتلك الولايات المتحدة معظم أنواع المناخ، وهذا الشيء بسبب مساحتها الكبيرة وتنوعها الجغرافي، ويختلف المناخ في الشمال حيث يكون قارياً رطباً شرق خط الطول رقم 100 ويكون رطب شبه مداري في الجنوب. يتميز الطرف الجنوبي لولاية فلوريدا بمناخ استوائي كما هو الحال في هاواي، كما أن السهول الشاسعة اللي تقع غرب خط الطول 100 تضم مناخ شبه قاحل.

معظم الجبال الغربية ذات مناخ ألبي، بالإضافة إلى ذلك يعتبر المناخ قاحلاً في صحراء الحوض العظيم في الجنوب الغربي، ومتوسطياً في ولاية كاليفورنيا الساحلية، ومحيطياً في أوريغون الساحلية وواشنطن وجنوب ألاسكا، ويعتبر المناخ في ولاية ألاسكا قطبياً.

0: مناطق ومدن سياحية.
1: ونبدأ مستمعينا الكرام جولتنا السياحية في أمريكا من عاصمتها واشنطن اللي تحوي الكثير من المتاحف والمعالم السياحية، بنتعرف على أهمها. ونبدأ مع مبنى كابيتال الولايات المتحدة، ويعد هذا المبنى من أبرز الأماكن السياحية في واشنطن، وهو مبنى ضخم اطلع على منتزه ناشونال مول، وقد بني سنة 1793، ويستخدم المبنى لعقد اجتماعات مجلس الشيوخ ومجلس النواب المفتوحة، ويمكن الحصول على تصاريح للقيام بجولات في المبنى.
0: رحلة عبر الأثير.
1: البيت الأبيض يعتبر من أهم رموز الولايات المتحدة ومقر إقامة الرئيس وعائلته. يمكن زيارة البيت الأبيض بعد الحصول على تصريح مسبق، فهو من أجمل معالم السياحة في واشنطن. متحف الطيران والفضاء الوطني يضم أكبر عدد من الطائرات والمركبات الفضائية في العالم، ويعد مركز هام للبحث في علوم الطيران والفضاء. يعرض المتحف الكثير من المراكب الأصلية، سواء كانت صواريخ أم طائرات وغيرها الكثير.
0: في الأسفار، علم للشباب واختبار للشيوخ.
1: ومن واشنطن ننتقل للحديث عن السياحة في أورلاندو. اشتهرت مدينة أورلاندو بكونها من أفضل وجهات السياحة الأمريكية ذات الطابع الترفيهي، يقصدها السياح من كافة أنحاء العالم للاستمتاع بخيارات الترفيه غير المحدودة للعائلة بشكل عام. ومن أبرز الأماكن السياحية في أورلاندو عالم وولت ديزني، وهو منتجع ومجمع ترفيهي، ويعتبر من أهم الأماكن السياحية في أمريكا والمنتجع الأمثل لقضاء العطلة، وهو الوجهة الرئيسية لكافة مشاريع شركات ديزني الترفيهية في جميع أنحاء العالم، ويحظى بشعبية خاصة في الثقافة الأمريكية. مملكة ديزني للحيوانات. تعد مملكة ديزني للحيوانات أكبر منتزه في العالم مكرس تماماً لأمور البيئة الطبيعية والحفاظ على الحيوانات، وقد تم اعتمادها من قبل جمعية حدائق الحيوان وأحواض السمك والرابطة العالمية لحدائق الحيوان والأحواض المائية، فتعتبر من أشهر معالم السياحة في أورلاندو.
0: رحلة عبر الأثير.
1: منتزه إبكوت. يعتبر هذا المنتزه ثاني المنتزهات التي بنيت في عالم وولت ديزني بعد مملكة السحر، وحقق المنتزه المرتبة الثالثة في قائمة المنتزهات الأكثر زيارة في أمريكا الشمالية والسادس على مستوى العالم. مملكة السحر أو ماجيك كينغدوم، وهي حديقة ترفيهية في منتجع عالم وولت ديزني اللي يتميز بمناطق الجذب الكلاسيكية والألعاب النارية ساحرة وشخصيات ديزني لاند مثل ميكي ماوس وشخصيات الأفلام مثل كابتن سبارو. وأكبر معلم يمثل الحديقة هي قلعة سندريلا المستوحاة من قلعة خرافية شوهدت في فيلم سندريلا سنة 1950.

0: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
1: وإلى مدينة أخرى من مدن أمريكا السياحية، وهي مدينة سان دييغو، وتعتبر من أكثر مدن أمريكا شعبية للسياحة. تقع هذه المدينة في ولاية كاليفورنيا، وتحتضن مجموعة متنوعة من المواقع اللي تجذب السياح من كافة أنحاء العالم. ومن هذه المواقع حديقة بالبو، تعتبر من أشهر المعالم السياحية، وهي واحدة من أكبر الحدائق في ولاية كاليفورنيا. تشتمل الحديقة على جمال طبيعي خلاب ومخزون كبير من القيم التعليمية، وتمتد على مساحة واسعة تضم العديد من المتاحف والحدائق، ومنها حديقة الصبار والحديقة اليابانية وحديقة الورود، بالإضافة إلى البراك المائية والمرافق الترفيهية وغير ذلك.
0: رحلة عبر الأثير.
1: عالم البحار، وهو يحوي مجموعة كبيرة من الحيوانات البحرية، بعضها نادر، ومن أهم تلك الحيوانات حوت شامو المعروف باسم الحوت القاتل، إلى جانب أسد البحر وغيرهم. ويشتمل عالم البحار على العديد من النشاطات المختلفة كعروض السيرك وعروض الحيوانات الأليفة وركوب الخيل. المدينة القديمة تتميز ببيوتها القديمة اللي تعكس قدر كبير من تاريخ سان دييغو، وتعتبر القرية الإسبانية من أهم معالم المدينة القديمة، بالإضافة إلى البيوت الموجودة في المدرسة القديمة. وتحوي هذه المدينة العديد من المطاعم المكسيكية اللي تقدم أشهى الأطباق، بالإضافة إلى المحلات التجارية الكبيرة. كورونادو، وهي الوجه الآخر لمدينة سان دييغو، وهي عبارة عن شبه جزيرة تضم مجموعة مميزة من الفنادق الراقية، بالإضافة إلى العديد من المطاعم والمتاجر.
0: نحن لا نسافر هرباً من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
1: ومن سان دييغو ننتقل مستمعينا إلى سان فرانسيسكو. تتميز هذه المدينة بتضاريسها الجبلية وطبيعتها الجميلة وعمارتها ذات الطراز الفيكتوري، وتضم العديد من معالم الجذب اللي جعلتها أكثر المدن زيارة في العالم. ومن هذه المعالم السياحية جسر البوابة الذهبية، يعتبر جسر جولدن جيت من أبرز معالم السياحة في سان فرانسيسكو، وهو جسر يربط بين المدينة في الطرف الجنوبي من شبه جزيرة سان فرانسيسكو ومدينة سوساليتو في الطرف الشمالي من شبه الجزيرة في مقاطعة مارين. ساحة الاتحاد، وهي عبارة عن ساحة عامة تتوسط مدينة سان فرانسيسكو، وتعتبر المركز الرئيسي للتسوق في المدينة. تجذب آلاف السياح والزوار يومياً، وتضم إضافة إلى المتاجر والمحال التجارية الراقية مجموعة من الفنادق الفخمة والمطاعم والمسارح والعديد من النصب التذكارية.
0: الحياة قصيرة جداً والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
1: الحي الصيني، وهو حي مبني على هيئة الأحياء الصينية، ويضم العديد من المسارح والمعابد والمحلات التجارية اللي تبيع الهدايا التذكارية والتحف، بالإضافة إلى المقاهي وغير ذلك. أكاديمية كاليفورنيا للعلوم، وهي عبارة عن متحف فريد من نوعه، يحوي قبة فضائية وحديقة للأسماك، بالإضافة إلى غابة مطيرة كبيرة. وتضم الأكاديمية متحف للتاريخ الطبيعي، يعد من أكبر المتاحف في هذا المجال، ويحوي عدد كبير من الحيوانات المتنوعة، ويعد من أهم معالم سان فرانسيسكو.
2: سافر ويانا.
1: وإلى شيكاغو، وهي المدينة الثالثة في الولايات المتحدة من حيث التعداد السكاني، وتضم العديد من أماكن الجذب السياحية، ومنها ميلينيوم بارك شيكاغو، وتعني حديقة الألفية، وهي من أجمل مناطق السياحة، وتقع في قلب المدينة على طول البحيرة. تتميز بتصميمها الفريد، وتقام على أرض الحديقة العديد من الفعاليات في فصل الشتاء، وتضم ساحة للتزلج على الجليد وملاهي وعروض مسرحية. المتحف الميداني للتاريخ الطبيعي، هذا المتحف اللي يعتبر واحد من أكبر المتاحف في العالم المتخصصة في مجال التاريخ الطبيعي. شيد أكواريوم،

0: ويعتبر من أكبر أحواض السمك في العالم. يضم الحوض أنواع عديدة من الأسماك بمختلف الأصناف والألوان بما فيها الدلافين والحيتان وأسماك القرش، ويحوي العديد من الطيور والثدييات.
1: رحلة عبر الأثير.
0: وننتقل إلى مدينة أخرى من مدن أمريكا السياحية وهي فيلاديفيا، وتعتبر من أكبر مدن ولاية بنسلفانيا، وتعتبر من المراكز الاقتصادية الهامة، وهي تحوي العديد من ناطحات السحاب الشهيرة وتستقبل حوالي 40 مليون زائر سنوياً. قاعة الاستقلال تقع في حديقة الاستقلال الوطنية.

0: إيكيا. افتتح هذا المبنى سنة 1753 وهو الآن مندرج كأحد مواقع التراث العالمي. جرس الحرية. يعتبر هذا الجرس رمز للثورة الأمريكية، استخدم سنة 1776 من أجل دعوة سكان مدينة فيلاديفيا للاستماع إلى بيان إعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية. جرس الحرية الآن من أبرز معالم السياحة في هذه المدينة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: وإلى لوس أنجلوس، من أشهر مدن أمريكا وأحدى أهم مدن العالم. تسخر هذه المدينة الصاخبة بالمعالم السياحية والفنادق الراقية والمطاعم المميزة، ناهيك عن أماكن التسوق الرائعة. ديزني لاند لوس أنجلوس الوجهة العائلية الأولى للترفيه والمرح، وهي الأولى من بين اثنين من المنتزهات اللي بنيت في منتجع ديزني لاند في أنهايم وكاليفورنيا. افتتحت سنة 1955 وتعتبر الحديقة الوحيدة التي صممت وبنيت تحت إشراف مباشر من والت ديزني. هوليوود. من منا مستمعينا لا يعرف هوليوود الواقعة في مقاطعة لوس أنجلوس، واللي تضم استوديوهات السينما والنجوم العالميين، وهي المركز التاريخي للسينما الأمريكية حتى أصبح اسمها مستخدم للكناية عن السينما في الولايات المتحدة الأمريكية. يونيفرسال ستوديوز. تعتبر استوديوهات يونيفرسال من أهم الأماكن السياحية في لوس أنجلوس، وتوفر لزوارها إمكانية قضاء يوم كامل من المتعة والتشويق، فبإمكانهم التجول في أماكن متخصصة أثناء تصوير الأفلام أو زيارة مدن الملاهي، وبإمكانهم مشاهدة العديد من العروض الرائعة لأشهر الأفلام.
1: رحلة عبر الأثير.
0: شاطئ فينيسيا. يعتبر فينيس بيتش من أبرز أماكن السياحة في لوس أنجلوس، تجذب أعداد كبيرة من الزوار والسياح، ويضم هذا الشاطئ الكثير من متاجر بيع الهدايا وغيرها، كما تقام عروض بهلوانية جميلة على الشاطئ، وتوجد بجانبه ملاهي في حديقة باسيفيك. متحف مدام توسو هوليوود. متحف مدام توسو هوليوود للشمع الواقع في شارع هوليوود والتاسع من بين سلسلة متاحف مدام توسو حول العالم، وهو واحد من معالم لوس أنجلوس السياحية ويتمتع بشعبية بين سكان المدينة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: وإلى آخر المحطات السياحية في الولايات المتحدة الأمريكية، في نيويورك. نيويورك المدينة التي لا تنام وقلب الولايات المتحدة النابض، تعتبر من أهم وجهات السياحة في الولايات المتحدة والعالم بأجمع. تحتضن العديد من المعالم المشهورة على مستوى العالم كتمثال الحرية وسنترال بارك، إحدى أكبر الحدائق العالمية، وساحة التايم سكوير الشهيرة. تمثال الحرية. من منا لا يعرف تمثال الحرية الشهير في الولايات المتحدة الأمريكية؟ يقع هذا التمثال في جزيرة الحرية بخليج نيويورك، وهو عبارة عن تمثال ضخم يبلغ ارتفاعه 93 متر ويرتكز على قاعدة يبلغ عرضها 47 متر. يعتبر تمثال الحرية من أهم الرموز التي تشتهر بها الولايات المتحدة الأمريكية.
1: رحلة عبر الأثير.
0: سنترال بارك، وهي أحدى أكبر الحدائق العامة في العالم، تجذب أعداد كبيرة من الزوار والسياح للتنزه وممارسة مختلف الرياضات كالمشي وركوب الدراجات الهوائية، وتحتوي بحيرات وتلال خضراء جميلة إلى جانب الأشجار. تايمز سكوير. يعتبر ميدان التايمز من أهم المناطق في نيويورك، وتقام فيه احتفالات ضخمة لرأس السنة كل عام، ويضم أشهر المطاعم العالمية بالإضافة إلى المحلات التجارية والفنادق الفخمة. وتعود تسمية الميدان إلى تواجد مبنى يضم مكاتب جريدة التايمز فيه سابقاً. ومن نيويورك نكون مستمعينا وصلنا معكم إلى ختام جولتنا السياحية في الولايات المتحدة الأمريكية، من أهم دول السياحة في العالم. رحلتنا لهذا اليوم انتهت، على أمل أن نلتقيكم بنفس الموعد في رحلة جديدة. إلى اللقاء. تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم.

0: وآداب وصحبة ماجدي.
1: سافر ويان، إعداد وتقديم آلاء البنا، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، وإخراج عامنا راشد.
2: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
3: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
3: هنا البحرين.
4: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

مالي غيرك يا حبيب تحلالي قعداته، مالي غيرك يا حبيب تحلالي قعداته، حبي لك بحر الخليج وشوقي ماياته، انت يا اغلى وطن مرفوع راياته، انت موال الطرب يا زينة الحانة، انت لي فرحة حبيب عادولة خلانة، انت يا احلى عمر يا فرحة ايامه، عدت لك بعد السفر طاير لك بشوقي، شايل في قلبي عشق ضاقت به دروبي، مليت من غربتي والهان لك شوفي. خليفة العيسى.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة بحرينية للفنان إبراهيم حبيب. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
1: سلامة الكهرباء سلامتك. نظام التأريض والحماية يعتبر وسيلة أمان يعمل على فصل التيار الكهربائي تلقائياً عند حدوث أي خلل في الكهرباء.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يتلقى رسالة خطية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، تضمنت الإشادة بعمق علاقات الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية الوثيقة التي تجمع بين البلدين.
2: سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن اتفاقية التجارة الحرة ستسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة.
1: القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تؤكد أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي، وتعرب عن اعتزازها وفخرها برجالها البواسل.
2: بمناسبة اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، وزير الخارجية يشيد بالمبادرات الملكية الرائدة في نشر الأخوة الإنسانية لترسيخ الأمن والاستقرار.
1: وزير العدل يؤكد أن ما يشهده موسم الحج من تنسيق متكامل بين مختلف الجهات

0: الخدمات يعكس الاهتمام الكبير الذي يريه جلالة الملك المعظم لضمان راحة الحجاج البحرينيين وسلامتهم. تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، تضمنت الإشادة بعمق علاقات الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية. وأكد فخامة الرئيس الأمريكي في رسالته عن إعجابه بالوحدة الوطنية في مملكة البحرين وتكاتف شعبها، مشددا على التزام بلاده الراسخ بدعم أمن واستقرار منطقة الخليج في ظل استمرار إيران في عدوانها وانتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي. كما عرب فخامته عن تمنياته لجلالة الملك المعظم بدوام الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها بالمزيد من التطور والازدهار ودوام الأمن والاستقرار. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بقصر الرفاع اليوم بحضور سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، سعادة السيد أليستر لونغ سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين.
1: وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على عمق العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة، وما تشهده من تطور متواصل وتعاون متنام على مختلف الأصعدة في ظل ما يجمع البلدين من شراكة استراتيجية وثيقة واتفاقيات مشتركة، ومنها الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار، لافتا سموه إلى أهمية مواصلة العمل على تعزيز أوجه العمل والتنسيق المشترك وخلق مزيد من الفرص المستقبلية التي تسهم في تطوير مسارات التعاون الثنائي بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة. وأشاد سموه بما تم إنجازه في مسار اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة، والذي تم بموجبه توقيع البيان المشترك لاختتام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، مؤكدا أن هذه الاتفاقية ستسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة وتحقيق رؤى وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله. معربا سموه في هذا الصدد عن شكره وتقديره لسعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة لجهوده المخلصة التي أثمرت عن تحقيق هذه الخطوة الاستراتيجية في مسار اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس والمملكة المتحدة، وذلك في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة 46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما أعرب سموه عن شكره وتقديره للفريق الوطني المعني بهذه المفاوضات والمكون من ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية. كما أكد سموه على متانة العلاقات مع المملكة المتحدة الصديقة والتي كان لها دور بارز في جهود التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة. وأشار سموه إلى الدور الذي تطلع به المملكة المتحدة إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم. كما جرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. تؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي.
0: كما وتعرب القيادة العامة عن اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس ذودا عن حياض الوطن وصونا لمكتسباته. وتهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر بعدم الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الآثم. وتبين القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الآمن مع تلك الأجسام لضمان السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين. أشاد سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بالمبادرات الرائدة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم في نشر ثقافة السلام والتعايش والحوار بين الثقافات والحضارات انطلاقا منها.

0: وأهميتها في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي والدولي.
1: وأعرب وزير الخارجية بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية وبالتزامن مع عام عيسى الكبير عن فخره واعتزازه بالرؤية الملكية الحكيمة وبتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لترسيخ قيم الحوار والأخوة الإنسانية وتعزيز احترام التنوع الثقافي والديني بما يجسد الإرث البحريني العريق. ونوه بالدور الريادي لمملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم في تعزيز الحوار والتعايش بين الثقافات والحضارات والأديان من خلال احتضان المؤتمرات الدولية وإطلاق الجوائز العالمية وبناء الشراكات الإقليمية والدولية الفاعلة. وعرب عن تقديره لجهود مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح وبرامجه العلمية والثقافية في نشر القيم الإنسانية النبيلة بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية وإبراز مكانة مملكة البحرين كواحة للتعددية الدينية والثقافية. وأكد وزير الخارجية حرص مملكة البحرين في هذه المناسبة الدولية ومن خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن وشراكاتها الوثيقة مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية على مواصلة رسالتها الحضارية والدبلوماسية الهادفة إلى ترسيخ ثقافة التفاهم والتعايش الإنساني الثقافي والديني وتغليب الحوار والسبل السلمية في تسوية النزاعات بما يسهم في بناء عالم أكثر تضامناً واستقراراً وسلاماً وازدهاراً.
2: في مشهد يعكس رسالتها الحضارية والإنسانية تشارك مملكة البحرين دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية مؤكدة نهجها الراسخ في ترسيخ قيم التعايش والتسامح والانفتاح الإنساني في ظل الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم والتي جعلت من المملكة نموذجا متقدما في احترام التنوع الديني والثقافي وتعزيز الحوار بين الحضارات. وعلى امتداد سنوات من العمل والمبادرات رسخت مملكة البحرين حضورها الدولي كواحة للتعايش والسلام عبر احتضان المؤتمرات والفعاليات الدولية المعنية بالحوار بين الأديان والثقافات إلى جانب إطلاق المبادرات والمشاريع الإنسانية التي تعزز قيم الاعتدال والتفاهم بما ينسجم مع توجهاتها الدبلوماسية والإنسانية الداعمة للاستقرار والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي. ومن إرث حضاري عريق استطاعت المملكة أن تحول التنوع الثقافي والديني إلى مصدر للقوة يعزز تماسك المجتمع البحريني ويدعم مسارات التنمية والإبداع في وقت تواصل فيه المؤسسات الوطنية والثقافية والتعليمية دورها في ترسيخ ثقافة الانفتاح وقبول الآخر وإبراز الصورة الحضارية لمملكة البحرين كبيئة تحتضن مختلف الثقافات والهويات ضمن إطار من الاحترام والتكامل الإنساني. وبنهج يستند إلى الشراكة والتواصل الحضاري تواصل مملكة البحرين بدعم وتوجيهات من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تعزيز رسالتها الإنسانية عالميا من خلال مبادراتها الدولية وجهود مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح بما يعكس مكانة المملكة كنموذج عالمي للتعددية الثقافية والدينية ورسالة تؤمن بأن الحوار والتفاهم يمثلان الطريق الأمثل لبناء عالم أكثر أمنا واستقرارا وازدهارا.
0: شاركت سعادة السيدة أمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني في جلسة حوارية بعنوان تداعيات الشرق الأوسط وتأثيراتها العالمية على الإسكان والتخطيط الحضري، وذلك ضمن أعمال المنتدى الحضري العالمي المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو.
1: وأكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرماحي في كلمتها خلال الجلسة الحوارية أن مملكة البحرين قدمت نموذجاً في سرعة التجاوب مع الأضرار المدنية التي لحقت بالمنازل والبنية التحتية في عدد من مناطق المملكة على إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة، منوهة إلى أن حكومة مملكة البحرين تعمل وفق آلية عمل متكاملة لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية لجلالة

0: ملك البلاد المعظم وأمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتكفل الحكومة بمعالجة الأضرار التي لحقت بمنازل المواطنين. وقالت الوزيرة أمنة الرماحي إن هذه الاعتداءات تعد انتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية وتهديدا مباشرا لأمن واستقرار المجتمعات، مشددة على أن الاعتداءات تمثل تحديا أمام الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة 2030. وخلال الجلسة الحوارية استعرضت الوزيرة الرماحي الجهود المبذولة لمعالجة الوحدات السكنية المتضررة خلال الاعتداءات الإيرانية الآثمة على المملكة، كما استعرضت المراحل التي باشرت الحكومة في تنفيذها فور وقوع الاستهدافات للمنازل والمناطق المدنية. وفي ختام كلمتها نوهت سعادتها بالتلاحم الوطني الكبير الذي رافق جهود الإعمار، مشيدة بمبادرة المنصة الوطنية للتطوع ومساهمات القطاع الخاص التي جسدت روح المسؤولية الوطنية. قام سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة بتوديع أفواج من حجاج مملكة البحرين التي تواصل مغادرتها إلى الديار المقدسة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة لأداء فريضة الحج،
1: وذلك في مطار البحرين الدولي بحضور سعادة السيد نايف بن بندر السديري سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين والقاضي عيسى سامي المناعي وكيل العدل والشؤون الإسلامية. وأشار سعادته إلى أن ما يشهده موسم الحج من تنسيق متكامل بين مختلف الجهات الرسمية يعكس الاهتمام الكبير والرعاية الكريمة التي يليها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بما يضمن راحة الحجاج البحرينيين وسلامتهم منذ مغادرتهم أرض الوطن حتى عودتهم. وأشار سعادته بدور سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لتسهيل إجراءات مغادرة حجاج مملكة البحرين وتضافر جهود خدمة الحجاج. وأضاف وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن الاستعدادات التنظيمية والإدارية المبكرة التي قامت بها المملكة العربية السعودية لموسم حج 1447 للهجرة أسهمت في تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ووفرت بيئة متكاملة تساعد الحجاج على أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة. وأعرب سعادته عن بلغ الشكر والتقدير لوزارة الداخلية وشركة مطار البحرين والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد وجميع الجهات المعنية لما تبذله من جهود وتسهيلات متواصلة أسهمت في تسهيل إجراءات سفر الحجاج وضمان انسيابية رحلاتهم بكل كفاءة، داعين الله عز وجل أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يعيدهم إلى أرض الوطن سالمين غانمين.
2: أسمى مشاعر الروحانية والاشتياق لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام تتجلى في مشهد إيماني يملأ القلوب خشوعا وشوقا لشد الرحال إلى أطهر بقاع الأرض احتضنه مطار البحرين الدولي وسط تسهيلات متكاملة قدمتها مملكة البحرين لمغادرة حجاجها لتبدأ رحلة العمر. فرحلة الحج ليست كأي رحلة، فهي رحلة القلوب والتقرب إلى الله عز وجل وسط جهود تنظيمية رفيعة المستوى قدمتها حكومة مملكة البحرين لحجاجها.
1: في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة 46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخر وزير الصناعة والتجارة أن توقيع البيان المشترك لاختتام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة في العاصمة البريطانية لندن يجسد التزام دول المجلس بتعزيز شراكاتها الاقتصادية الاستراتيجية مع اقتصادات عالمية خاصة المملكة المتحدة، ويدعم مسارات التكامل والتنمية المستدامة بين الجانبين تحقيقا لرؤى وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، مشيرا إلى أن ختام المفاوضات بنجاح خطوة استراتيجية متقدمة في مسيرة الشراكة الاقتصادية الراسخة بين دول المجلس والمملكة المتحدة. لافتا سعادته إلى أن الاتفاقية ستسهم في دعم مسارات النمو الاقتصادي وتنويع قواعده من خلال تيسير ولوج الأسواق

0: البريطانية أمام السلع والخدمات الخليجية وتخفيض الرسوم الجمركية أو إزالتها. وجدد سعادة وزير الصناعة والتجارة التأكيد على الأهمية الاقتصادية لهذه الاتفاقية بالنسبة لدول مجلس التعاون عموما ومملكة البحرين على وجه الخصوص، لما لها من انعكاسات إيجابية في دعم النمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة.
1: وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة على أهمية اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة، لما لها من انعكاس إيجابي على المستوى الاقتصادي لكلا الجانبين.
2: حقيقة هذه الاتفاقية تعتبر محطة مهمة في العلاقات الخليجية البريطانية، أيضا العلاقات البحرينية البريطانية، وتعكس حرص الجانبين على

0: الاتفاقية تعتبر محطة مهمة في العلاقات الخليجية البريطانية، أيضا العلاقات البحرينية البريطانية، وتعكس حرص الجانبين على تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية، وكذلك راح تفتح مجالات أوسع للتعاون التجاري والاستثماري بين الدول، وتسهل حركة السلع والخدمات، وهذا طبعا يدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة لدول مجلس التعاون. من المتوقع أن الاتفاقية تساهم في يعني تعزيز التبادل التجاري والاستثماري، بتفتح طبعا أسواق جديدة أمام القطاع الخاص في البحرين، بالإضافة إلى دعم جهود التنوع الاقتصادي واستقطاب فرص استثمارية أكثر، وخصوصا أن العلاقات الاقتصادية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة تشهد نمو مستمر، وحجم التبادل التجاري بين البلدين اليوم وصل تقريبا 600 مليون دولار أمريكي خلال عام 2025. توقيت الاتفاقية يعني مهم جدا، خاصة مع التحديات الاقتصادية والجيوسياسية اللي تشهدها المنطقة نتيجة الاعتداءات الإيرانية العاصمة، فراح تساهم اتفاقية في تعزيز استقرار سلاسل الأمداد، طبعا تسهيل حركة التجارة بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى توفير بيئة أكثر مرونة وانفتاح أمام القطاع الخاص والمستثمرين. الاتفاقية أيضا تعكس التزام الجانبين ببناء شراكة اقتصادية طويلة في الأمد، اللي هي قائمة على المصالح المشتركة والتعاون المستدام بين الدول.
1: إلى ذلك أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أن اختتام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة يمثل إنجازا اقتصاديا واستراتيجيا مهما يعكس عمق الشراكة بين الجانبين.
2: وخلال اللقاء مع قناة CNBC الأمريكية، أشار سعادته إلى أن الاتفاقية ستفتح آفاقا أوسع للتبادل التجاري والاستثماري، وتعزز فرص النمو والتعاون الاقتصادي، وتدفع العلاقات الخليجية البريطانية نحو مستويات أكثر تقدما خلال المرحلة المقبلة.
3: Very significant. We're very excited that yesterday we concluded the signing of the conclusion of free trade negotiations with the UK, GCC and the UK, which we really consider to be a monumental achievement. It is quite significant for both the GCC and the UK. The GCC today has a combined GDP of over $2 trillion US dollars, more than 57 million people. We've been negotiating over the past several years. It's really, I was part of the negotiation effort with some of my colleagues in the UK, and really it was very smooth and very great discussions and negotiations we had with the UK. And really this, you know, the size of this FTA is very big, and the bilateral trade between the countries are very big. The investment between the countries is also very large. As you know, Dan, the sovereign wealth funds of the GCC combined have assets of over $5 trillion US dollars, some of which are already invested in the UK. So we expect that all of those bilateral trade, investment, and the like will all go up quite significantly in light of this new agreement.
2: نتابع الآن إيجازا عالميا يستعرض أبرز التطورات المرتبطة بالاستجابة الوطنية للتعامل مع الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت أجواء أراضي مملكة البحرين.
4: مواطنين والمقيمين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يواصل مركز الاتصال الوطني تقديم هذا الإيجاز الإعلامي في إطار المتابعة المستمرة للتطورات المرتبطة بالاعتداءات الإيرانية الآثمة وما تشهد الساحة الإقليمية من مستجدات

0: ذلك لإطلاعكم عليها وعلى الإجراءات الوطنية المتخذة للتعامل معها. وتواصل الجهات العسكرية والأمنية والمدنية تنفيذ مهامها بكفاءة عالية ضمن منظومة وطنية متكاملة تعمل على مدار الساعة، ترتكز على الجاهزية العالية وسرعة الاستجابة والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات، بما يعزز حماية أمن الوطن وسلامة الجميع. الآن ننتقل إلى النقيب عبد الله وحيد المناعي من وزارة الداخلية لاستعراض آخر المستجدات الأمنية.
1: المواطنون والمقيمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تظل وزارة الداخلية بكافة إداراتها وأجهزتها الشرطية ملتزمة بأعلى درجات الكفاءة والجاهزية لأداء المهام والواجبات الأمنية انطلاقا من رسالتها بحفظ أمن واستقرار الوطن، الأمر الذي يتطلب استمرار المتابعة للتعامل مع تداعيات الظروف الطارئة. خلال زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، أعرب الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية عن خالص الاعتزاز بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط قيادتي وشعبي البلدين. وفي اليوم الأول من قمة أبوظبي العالمية للأمن المستدام 2026 والمصاحبة للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر آيسنار 2026، ألقى معاليه الكلمة الافتتاحية، حيث أكد أن أمن البيانات يمثل خط الدفاع الأول عن سيادة الدول واستقرار المجتمعات، وأن الأمن الحقيقي يتحقق عبر بناء مؤسسات قوية تسهم في تعزيز الثقة المجتمعية، موضحا أن أمن الطاقة وسلامة التجارة الدولية ترتبط بشكل مباشر باستقرار منطقة الخليج العربي. وأوضح معاليه أن البحرين والإمارات أثبتتا أن بناء الأمن المستدام يتحقق عبر رؤية استراتيجية طويلة المدى، وأن شراكتهما امتداد حي لوحدة وتماسك مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن سرعة القرار ووضوح القيادة وثقة المجتمع عوامل فاصلة بين الفوضى والاتزان، وهذا سر النجاح في التصدي لمثيري الفوضى. كما تضمنت الكلمة التأكيد على أننا ننتقل من مفهوم رد الفعل إلى مفهوم الوعي الميداني اللحظي، وأن مملكة البحرين وضعت الأمن السيبراني في صميم أمنها الوطني، وأن الجريمة المنظمة تتحرك بسرعة التكنولوجيا ويجب أن يكون التعاون الدولي أسرع منها. وخلال جولته بالمعرض اطلع معالي وزير الداخلية على أحدث التقنيات في مجالات الأمن والسلامة، وشهد تخريج البرنامج التدريبي اختصاصي حماية الطفل الذي أطلقته وزارتا الداخلية بالبلدين. وزار جناح معهد التكنولوجيا التطبيقية الذي يعد من المؤسسات التعليمية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وبالتوازي مع دورها في التعامل مع الأوضاع الطارئة، تواصل وزارة الداخلية دورها في تقديم خدمات الأمن المجتمعي وخدمات الجوازات والمرور ومباشرة القضايا الأمنية. وفي هذا السياق تسلمت إدارة الشؤون الدولية والإنتربول بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، ومن خلال التعاون مع وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، متهما من جنسية آسيوية مطلوبا لدى مملكة البحرين في قضية حيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد الإتجار، وذلك بعد إصدار طلب توقيف مؤقت عبر مجلس وزراء الداخلية العرب. ومع استمرار الجهود الأمنية الميدانية تظل التوعية الأمنية حاضرة في المشهد الأمني، من خلال دعوة المواطنين والمقيمين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب تداول الشائعات أو المقاطع المصورة غير الموثوقة. حفظ الله مملكة البحرين، حفظ الله سيدي جلالة الملك المعظم، حفظ الله سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظ الله كافة المواطنين والمقيمين. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إذن تابعنا الإيجاز العالمي، حيث استعرض أبرز التطورات المرتبطة بالاستجابة الوطنية للتعامل مع الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت أجواء وأراضي مملكة البحرين، ونستعرض معكم أبرز ما جاء في هذا الإيجاز. حيث أكد مركز الاتصال الوطني أن الجهات العسكرية والأمنية والمدنية في المملكة تواصل أداء مهامها بكفاءة عالية على مدار الساعة ضمن منظومة وطنية متكاملة ترتكز على الجاهزية والاستجابة السريعة والتنسيق المستمر، بما يعزز حماية أمن الوطن وسلامة الجميع. وبين المركز إدانة مملكة البحرين للاعتداءات الإيرانية الآثمة، وذلك خلال مشاركتها في افتتاح أعمال جمعية الصحة العالمية 79 بمقر

0: قصر الأمم المتحدة في جنيف، مشيرة إلى أن هذه الاعتداءات تسببت في إصابات وخسائر أيضا في الأرواح وأضرار في البنى التحتية الحيوية. بدورها أكدت وزارة الداخلية التزامها بأعلى درجات الكفاءة والجاهزية لأداء المهام والواجبات الأمنية، انطلاقا من رسالتها بحفظ أمن واستقرار الوطن، الأمر الذي يتطلب استمرار المتابعة للتعامل مع تداعيات الظروف الطارئة. كما تسلمت إدارة الشؤون الدولية والإنتربول بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني من خلال التعاون مع وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، متهما من جنسية آسيوية مطلوب لدى مملكة البحرين في قضية حيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد الاتجار، وذلك بعد إصدار طلب توقيف مؤقت عبر مجلس وزراء الداخلية العرب. كما دعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب تداول الشائعات أو المقاطع المصورة غير الموثوقة. نشرتنا مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل.
1: بحضور سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية رئيس بعثة مملكة البحرين للحج يزور عددا من الحملات البحرينية للاطلاع على أوضاع الحجاج في مكة المكرمة.
0: في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت هيئة التخطيط والتطوير العمراني خدمة اعتماد المخططات العامة للقطاع الخاص والتي تختص بمناطق المشروعات الحضرية متعددة الاستعمالات وواسعة النطاق التي يطورها القطاع الخاص.
1: وفي هذا السياق أكد المهندس أحمد عبد العزيز الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني أن تطوير الخدمة يأتي في إطار تبني الهيئة حلولا رقمية مبتكرة تعزز كفاءة الإجراءات وتسرع إنجاز المعاملات، مما يسهم في تعزيز كفاءة وجودة الخدمات المقدمة وبما يتماشى مع أهداف التحول الرقمي، موضحا أن تطوير الخدمة يعكس حرص هيئة التخطيط والتطوير العمراني على تعزيز خدماتها بما يقلل الوقت والجهد على المؤسسات ويرفع فعالية منظومة العمل.
0: شارك السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في أعمال مؤتمر ومعرض آسيا تك إكس سنغافورة 2026 بمشاركة واسعة من المسؤولين وصناع القرار والخبراء من قطاعات الأعمال والتكنولوجيا والخدمات من مختلف دول العالم.
1: وقد شارك الرئيس التنفيذي في عدد من جلسات المؤتمر، حيث استعرض تجربة مملكة البحرين في تبني الذكاء الاصطناعي والتحول نحو حكومة رقمية مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي، موضحا أن هذه التجربة ترتكز على ثلاثة محاور تشمل تهيئة البيئة التشريعية عبر إطلاق السياسة الوطنية للذكاء الاصطناعي والعمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وتعزيز الإطار الأخلاقي من خلال مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي أطلقتها المملكة وتم اعتمادها خليجياً. هذا وأشار الرئيس التنفيذي إلى تركيز المملكة على بناء القدرات وتطوير المهارات والشراكات البحثية التطبيقية، إلى جانب اهتمام المملكة بالبعد الاجتماعي والثقافي في تعزيز الوعي المجتمعي بتقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال إطلاق مئات الجلسات التوعوية في الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية وتنفيذ حملات موجهة للمستويات التنفيذية والإشرافية والتشغيلية. اختتم وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين مشاركته في اجتماع الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب الذي عقد في المملكة المغربية الشقيقة.
0: وقد أكد الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب خلال الاجتماع عن إدانته واستنكاره للهجمات العدائية اللاثمة الإيرانية التي تعرضت لها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، ومؤكدا تضامنه ودعمه لها في كافة الإجراءات التي تحفظ حقها وتصون سيادتها.
1: وحول مخرجات اجتماع الجمعية العمومية للبرلمانيين العرب، أشاد المهندس عطا إبداح عضو مجلس النواب الأردني السابق عضو الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب خلال اتصال هاتفي سابق، أشاد بمبادرة

0: وفد شعبة البرلمانية البحرينية التي تدين الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دول مجلس التعاون والأردن.
1: أؤيد ما جاء في البيان الصادر، والذي نعتبر معا الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على المنشآت المدنية والمرافق الحيوية بمثابة انتهاكا صريحا لسيادة دول الخليج والمساس بأمنه واستقراره. وكذلك نشاطر ونتفق الرأي مع سعادة رئيس الوفد البحريني إن المحاولة في تأجيج التوترات وزعزعة السلم الإقليمي وتعريض أمن المجتمعات العربية للخطر أمر مرفوض، وأنني كبرلماني وعضو في الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب أعلن كامل تضامني مع الأشقاء في دول الخليج بشكل عام، ومؤيد للبيان الذي جاء بكل حذافيره على لسان زميلنا سعادة الأخ محمد جاسم العلوي.
2: من جانبه قال محمد مقبل الحميري وزير الدولة السابق لشؤون مجلس النواب والشورى بجمهورية اليمن رئيس كتلة الأحرار بمجلس النواب اليمني عضو الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، قال أن المبادرة البحرينية التي تم إقرارها بالإجماع خلال اجتماع الجمعية العمومية للبرلمانيين العرب تعكس وحدة العمل العربي المشترك الرافضي للاعتداءات الإيرانية الآثمة.
3: ودين الاعتداء على البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي والأردن، وكان هذه المجموعة دورا متميزا أيضا بالنشاط والتحرك والتفاعل الإيجابي، وقد أقر المجتمعون بالإجماع إصدار هذا البيان، لأن الاعتداء الإيراني اعتداء لا مبرر له على دول مسالمة وتنشد الإخاء والمودة مع الجوار كاملا. ونحن كعرب وكاتحاد كشفي برلماني وباعتباري أيضا عضو البرلمان اليمني جميعنا ندين هذا الاعتداء الغاشم من قبل دولة إيران التي اعتدت على من لا يعتدي عليها، اعتدت على بالقصف والمسيرات وكل أنواع الأسلحة على البحرين والمملكة العربية السعودية والكويت والإمارات وقطر والأردن، ولذلك هذا عدوان نعتبره على كل العرب وليس على هذه الدول فقط.
2: صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت بجلستها المنعقدة اليوم حكما في قضية تصوير منشآت حيوية أثناء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على المملكة، وقضت بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة 5 سنوات ومصادرة المضبوطات.
0: وفي هذا الإطار تؤكد النيابة العامة أن المنشآت الحيوية وما يتصل بها من مواقع ومرافق ذات أهمية أمنية أو استراتيجية تعد من المصالح العليا التي يوجب القانون حمايتها وصون سريتها، وأن تصويرها أو نشر أو تداول مقاطع أو بيانات تتعلق بها لا سيما خلال الظروف الأمنية التي شهدتها مملكة البحرين جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة يشكل فعلا من شأنه المساس بأمن البلاد وسلامة مرافقها ومقدراتها الوطنية، ويعرض مرتكبه للمساءلة الجنائية. كما تشدد النيابة العامة على أنها ماضية في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من ثبت ارتكابه مثل هذه الأفعال أو مساهمته في نشر أو تداولها بأي وسيلة كانت.
2: بحضور سعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن علي الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية، قام فضيلة الشيخ عدنان بن عبد الله القطان رئيس بعثة مملكة البحرين للحج والدكتور محمد طاهر القطان نائب رئيس البعثة بزيارة عدد من حملات الحج البحرينية في مكة المكرمة.
0: جاء ذلك في إطار المتابعة

0: الميدانية المستمرة لأوضاع حجاج مملكة البحرين والاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة لهم خلال موسم حج 1447 للهجرة. وخلال الزيارة التقى فضيلة الشيخ بعدد من أصحاب الحملات والقائمين عليها واستمع إلى مقترحاتهم، مؤكدا حرص بعثة مملكة البحرين للحج على مواصلة التنسيق والتواصل المباشر مع الحملات وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات لخدمة حجاج المملكة، بما يسهم في تعزيز انسيابية الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم، مشيرا إلى أن البعثة تعمل على مدار ساعة لمتابعة أوضاع الحجاج وتلبية احتياجاتهم. كما أشاد فضيلته بالجهود التنظيمية التي تبذلها الحملات البحرينية وحرصها على متابعة شؤون الحجاج وتوفير الرعاية اللازمة لهم، مثمنا في الوقت ذاته الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة في خدمة ضيوف الرحمن وما تشهده منظومة الحج من تطوير متواصل في الخدمات والتسهيلات المقدمة للحج.
1: إلى ذلك يتوافد حجاج مملكة البحرين إلى الأراضي المقدسة مع قرب انطلاق رحلة الحج لهذا العام، وسط منظومة تنظيمية متكاملة وخدمات ميدانية متواصلة لتيسير وصول ضيوف الرحمن إلى المشاعر المقدسة بكل يسر وطمأنينة.
0: وقد كانت لنا وقفة في نشرة سابقة مع موفد مركز الأخبار خالد العون من مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، حيث استطلع لنا آراء حجاج مملكة البحرين الواصلين إلى الديار المقدسة.
2: وصلنا بكل سهولة وتيسير، كل شيء كان ميسر، التجهيزات كانت على كافة الوجه وما قصروا الجماعة كلهم. جهزنا كل شيء، وتعرف الحج من يعني الناس تتمنى توصل حق الحج، ولله الحمد اليوم وصلنا جدة، والله يوفقنا إن شاء الله، والله يكتب لنا الخير والله يتقبل منا. شوف مشاعرهم الجماعة كلهم مستانسين ومستعدين، الكل مستعد حق هذه الأيام المباركة والشريفة إن شاء الله، والكل مرتاح ولله الحمد والمنة، والشباب مثل ما قلت لك مو مقصرين، ومثل ما يقولون كل شيء قاعد يصير على أكمل وجه.
3: الحمد لله. طبعا احنا كانت عندنا تفاصيل من عندنا من الأوقاف الحج، طبعا عطونا التفاصيل كلها وعلمونا شنو التطعيمات اللي لازم ناخذها، وخذينا التطعيمات اللي لازم ناخذها الواجبة، وأمورنا كلها طيبة. طبعا بالإضافة إلى الندوات اللي قبل والدورات اللي عطوني إياها قبل حق تأدية المناسك أسهل شيء ممكن احنا نسويه، والواضح من البداية احنا مرتاحين وايد، ويبين ان هالموسم بيكون موسم استثنائي وموسم يعني سهل، وان شاء الله الله يتقبل من الجميع بإذن الله.
0: هذا وأكدت بعثة مملكة البحرين للحج استكمال تسليم المخيمات المخصصة لحملات الحج البحرينية في مشاعر منى وعرفات ومزدلفة،
1: وذلك في إطار الاستعدادات الميدانية والتنظيمية لموسم حج 1447 للهجرة. وأوضحت البعثة أن أعمال التسليم جاءت بعد استكمال فحص المواقع والتأكد من جاهزيتها واستيفائها للشراطات الأمن والسلامة المعتمدة من الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مشيرة إلى أن اللجان المختصة تواصل إشرافها الميداني على تجهيز المواقع المخصصة لحجاج البحرين بالتنسيق مع الشركات المتعاقدة. وأشادت البعثة بمستوى التعاون والتنسيق القائم مع الجهات المعنية في السعودية وما تبذله من جهود كبيرة لتيسير شؤون ضيوف الرحمن وتهيئة المشاعر المقدسة بما يضمن أداء المناسك بكل يسر وطمأنينة. أقامت الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية السعودية ندوة التوجيه في الحج بنسختها الثانية.
0: وتهدف الندوة إلى إبراز جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن ودور رجال الأمن في مواسم الحج بالمحافظة على أمن الحجاج وسلامتهم وتسهيل وتيسير أداء نسكهم.
4: تعكس موضوعات الندوة لهذا العام عمق التحولات التي شهدتها منظومة الحج خلال أكثر من 50 عاما، حيث رسخت المملكة نموذجا عالميا متقدما في إدارة الحشود والخدمات الإنسانية، قائما على التكامل بين التخطيط والتطوير المؤسسي والتقنيات الحديثة. وفي موسم حج هذا العام تتجلى هذه المنظومة المتقدمة في إدارة رحلة ضيوف الرحمن عبر تشغيل آلاف الرحلات وتكامل أعمال عشرات الجهات لإدارة منظومة تشغيلية تعد الأعقد في العالم ضمن نطاق مكاني محدود.

0: محدود وفترة زمنية وجيزة، حيث انتقلت منظومة الحج من إدارة تعتمد على الاستجابة للتحديات إلى منظومة تدار بالعلم والتخطيط والبيانات والتقنيات الحديثة، بما يعزز كفاءة التشغيل.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
2: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.

0: إذاعة البحرين تقدم
1: أحلى ليالينا الليالي المقمرات، حيث النجوم الغارقات في الضوء كالأعراس في كهف مضاء.
0: محمل البحرين
1: في البحر ترسم عالما نشوان من نور وماء، يجتثنا ويطير فينا في الفضاء.
0: محمل البحرين يبحر أسبوعيا في الجهات الأربع.
1: محمل البحرين،
0: الإعداد والتقديم عبد الله يوسف
1: وأحلام محمد.
0: محمل البحرين،
1: إخراج جمال القائد.

فهو المحمل البحريني المحمل بزاد الثقافة والفنون والتاريخ، يواصل اختراق أستار الأزمان القريبة والبعيدة باحثاً عن موانئ ومرافئ أنشأها أفراد ميزوا تاريخ البحرين وتميز بهم، فصاروا في جدارة الزمن البحريني الحديث بمن طبعت به سيرهم الذاتية والعامة من تضحيات مفصلية شكلت أساسات البحرين الحديثة في مجالات الإصلاح والثقافة. من أولئك الذين ازدان جيل البحرين بهم في بواكير النشوء والتأسيس لهوية مجتمع يسعى نحو تبوء موقع متقدم في التاريخ وذاكرة الحضور في وقت يسود فيه فعل الغياب لعديد من مجتمعات في حيز إقليم الخليج، هذا الشاعر الذي باح في يوم من أيام عام 1887 للميلاد بقصيدة بمثابة عتاب على الدهر من خلال نجوى النفس.

على الدهر لي عتب فهل هو زائله؟ ولي عنده حق فهل أنا نائله؟ تعثر حظي بين دهري وأهله، فلا أهله أهل ولا الدهر قائله. سأكتب في طرس المعالي بهمة لها قلم عزمي ورأيي شاكله، وأستخبر الأيام عن قصدي الذي

تطالبها قدري به وتماطله. فإني وإن أبديت مني تغافلا ففي النفس أمرا ليس تخفى دلائله، سيعلمه يا صاح من كان جاهلا به، ويراه رؤية العين عاقله. فما أغفل الإنسان عن قدر نفسه وأجهله في بذل ما هو باذله، أضاع نفيس العمر واغتال حتفه، لقد تب من بيعت عليه قواتله. فلا العلم أوعاه ولا النفس صانها، ولا عقله عن معقل النقص عاقله. فيا ليته إذ لم يفز بفضيلة تحرج أن تكسوه ذلا رذائله. أما في ذهاب العمر للمرء مزعج إذا فاته والمرء يشتد باطله؟ بلى، تزعج الأحرار أنفاس ساعة تفوت سدى، والعلم صفو مناهله. أما العلم أكسير السعادة للفتى، أما العلم عز لم يفارقه حامله؟ لعمري إن العلم روح، وجسمه وجود الفتى، والعقل يا صاح عامله.

في يوم مجهول من عام 1850 للميلاد ولد هذا الشاعر الذي حمل اسما لأخ سابق توفاه الله، هو شيخ الأدباء في البحرين إبراهيم بن محمد آل خليفة. والده هو الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان الحاكم الرابع للبحرين والبطل الملهم كما أطلق عليه المؤرخون المحليون لشجاعته وإقدامه وصدق فراسته، في حين سماه الغربيون في كتبهم التوثيقية الثعلب لدهائه وفطنته. والدته عائشة تنتسب لقبيلة الجلاهمة العربية العريقة الأصل، والتي تتصل بالمصاهرة مع العائلة الحاكمة في البحرين.

0: وتشترك معها في الهجرة التاريخية للعتوب، وهم حلف من القبائل العربية سكنت بأرض الهدار من إقليم الأفلاج بنجد قبل نزوحهم إلى الكويت أوائل القرن الثامن عشر. وكان آل خليفة وآل صباح والجلهمة أهم عشائر هذا الحلف.
1: لقد بت في وجد من القرب والبعد، لقربي من شام وبعدي عن نجدي، فيومي عصيب والدجى فيه شقوتي، وها حالتي يا صاحي وجد على وجدي، يعاملني بالسوء من أنا محسن إليه بمحض الود في القرب والبعد، وينكر فضلي بعدما كان شاهدا به لي على الحالين في الهزل والجد.

0: عن بدايات شيخ الأدباء في البحرين الأولى في مدارج التعليم يذكر أن أستاذه الأول كان الشيخ عيسى بن راشد أحد القضاة المعروفين وصاحب مدرسة دينية من تلك المدارس التي انتشرت في البحرين في منتصف القرن التاسع عشر، وهي المدارس الأولى التي علمت جيل الرواد العلوم الدينية في المرتبة الأولى ثم علوم اللغة العربية والحساب.
1: أتيت إليهم رغبة في صلاحهم وقلت لنفسي في منافعهم جدي، فلما بذلت الجهد مني وعاينت عيوني صباح النجح في مطلع القصد، رأوا أنني أستوجب الشكر منهم بناء على شكر الصنيعة بالحمد، فجازوا ولكن بالإساءة والأذى، وجادوا ولكن بالعداوة والحقد. لعمري ما راعوا حقوق جوارهم، فقبحا لهم فيما أسر وما أبدي، وإني وإن ألحقتهم بملامة لأعذرهم من حيث أنهم ضدي.

0: كانت العادة المتبعة في بيوت الحكم الخليجية أن يوجه أبناؤهم لتعلم الفروسية لضرورتها وكذلك بعض العلوم الدينية. وقد تولى الشيخ عيسى مهمة تدريس شيخ أدباء البحرين القرآن والفقه وبعض الهندية كما كان يطلق على دروس الحساب آنذاك. وكان هذا المعلم الجليل أستاذ جيلين، وإليه يرجع فضل تدريس علمين من أعلام البحرين، أولهما شاعرنا إبراهيم بن محمد آل خليفة، وثانيهما الأديب الملقب بنابغة البحرين عبد الله الزايد، صاحب أول تجربة صحفية في البحرين.
1: أقمت لديهم لست راض بقربهم، ولكن حكم الرب جار على العبد، وها أنا عنهم راحل لست آسفا على قربهم، بل شاكرا

0: للنوى جهدي، وأرحل في إثر المكارم والعليا ونور التقى والعلم والحلم والرشد، ويمسون بعدي في غياهب غفلة، وأضداد أبناء الكرام هم بعدي. خليلي قد حان الرحيل فأبشرا، ففي السير آيات السيادة والمجد. علينا نحث العيس في طلب العلا، إلى أن يحل الجد في مطلع السعد.
1: إلى الأستاذ الأول الشيخ عيسى بن راشد، أحد قضاة البحرين المعروفين في منتصف القرن التاسع عشر، يرجع الفضل في اكتشاف الميل المبكر للشعر عند الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة، فقد لاحظ ميله للمطالعة وولعه بالشعر مع نفوره الواضح من أدب ذلك الزمان المثقل بالزخارف اللفظية، حيث يتجه شاعرنا بوعيه المبكر وفطرته السليمة لكتب التراث ينهل منها ويتعلم، فيقرأ البحتري وأبا تمام ويفتن بالمتنبي، وتبقى لنا من تلك الأيام الكراسات التي دون عليها ملاحظاته وكتابات متناثرة على صفحات الكتب لأبيات أحبها أو قصص اعتبر بها، كما تبقى دواوين الشعر بأوراقها الصفراء وطبعاتها القديمة دليلاً على اعتزازه بها وشاهداً على وعيه بحفظها.

0: دع الدهر عني ثم دع عنك أهله، فما منهم إلا مشوم وشائم. وباشر مراما هامة الشمس دونه، وبدر الدجى ما بين كفيه خادم. فعل زماني ينتبه من سباته، ويخضع لي والأنف لي منه راغم. أروم من الأيام ما لا يرومه سوايا، وقدر المرء ما هو رائم.
1: كان لقراءاته الأولى من الشعر والأدب أثر كبير في لاحق حياته، حين بدأ ينظم الشعر ويكتب النثر الذي خلا من المحسنات البديعية، وعاد بنا إلى جزالة الأسلوب في الصياغة والبعد عن المبالغة. ويعلق على تلك الكتابات المؤرخ البحريني المرحوم مبارك الخاطر بقوله:
2: إن أولئك المثقفين قد قطعوا صلتهم بالصياغة اللغوية لعهد مثقف البحرين في أوائل القرن التاسع عشر، لقد نسوا ذلك أو تناسوه، وعادوا بلغتهم إلى أصولها، حيث الجمال في الجزالة والبعد عن المبالغة.
1: بعد مدرسة الشيخ عيسى بن راشد والمجالس التي كانت بمثابة مدارس أخرى على حسب القول المأثور، مجالسنا مدارسنا، لا يكتفي شاعرنا بما تلقاه من علم، ويبقى طموحا للمزيد من المعرفة ومتحينا الفرصة للسفر.
0: وأرحل في إثر المكارم والعلا، ونور التقى والعلم والحلم والرشد.
1: في أوائل السبعينات من القرن الماضي وبداية العشرينات من عمر شاعرنا، يقوم بأولى رحلاته العلمية والسياحية، ووجهته الأولى مكة، حيث يؤدي فريضة الحج، وتتاح له الفرصة الأولى

0: للتحصيل العلمي عند شيوخها.
1: هكذا المجد طارف وتليد، محيد طاهر وفرع مجيد. هكذا المجد فليكن في المعالي، يبتني النجل ما بنته الجدود.
0: يعد الشيخ إبراهيم وشيخ قاسم المهزة قاضي البحرين المشهور، المولود عام 1847 للميلاد والمتوفى عام 1941 للميلاد، من أوائل من طلبوا العلم خارج جزر البحرين، وكانت للديار الحجازية التي قصدها الاثنان مكانة علمية مشهودة، ففيها يتوفر لمن قصدها من الطلاب مناخ علمي من الصعب توفره في ديارهم، خاصة في مواسم الحج حين تصبح مكة قبلة العلماء والدارسين من السنة، في حين كانت مدينة قم بإيران ومدينة النجف والمزارات الشريفة في العراق محط أفئدة الدارسين من الشيعة. وعن تحصيل الشيخ إبراهيم العلمي يكتب لنا محمد علي التاجر في مخطوطه منتظم الدرين في أدب البحرين المعلومات التالية:
2: يمتاز بثقافة جيدة من النحو واللغة والأدب والشعر، وقد استفاد ذلك من أسفاره وتردده على الحرمين الشريفين مكة والمدينة، واحتكاكه بأفاضل تلك الجهات، وأخذه عنهم علوم اللغة والأدب، كما كان له اطلاع واسع في اللغة والأدب والتاريخ، ويتطلع بالحركة الفكرية، وكان ذا وقار وسمت وإقدام لا يمت إلى شيء من ملاهي الأمراء.
0: في مكة يعقد شاعرنا أوثق الصلات بعلمائها، كما يرتبط بعلاقة فكرية قوية بآل مبارك أشهر علماء الإحساء، المركز الثقافي الهام الذي كان أهم مركز تتفاعل معه الحركة الثقافية في البحرين. كما اكتسب الشيخ إبراهيم مكانة علمية بارزة في عصره، والتصقت به صفة العلامة المحقق، كما أطلق عليه المؤرخ الكويتي عبد العزيز الرشيد الذي لجأ إليه في طلب بعض المعلومات التاريخية، ولازمته صفة العالم، كما سماه أمين الريحاني أيضا في كتابه الشهير ملوك العرب الذي حوى أخبار الملوك والأمراء والأعيان والممالك والدول والبلدات والشعوب العربية.
1: تذكرت من أهوى وبين نواظري جبال من الأمواج فظع المناظر، مناظر حتف بل مراكز هلكة، تشتتت شمل الصبر من كل خاطري. فعللت مني النفس وهي عليلة، وصبرت قلبا ليس عنهم بصابري. يقربهم مني التذكر والمنى، وشحط النوى بيني وتلك الزواهر. عليهم تحيات عواطر من فتى أمين على عهد الهوى غير غادر، جزوع على فقد الحبائب عاجز صبور على مر البلايا الفواقر.

0: لم يفارق الشغف العلمي منذ طفولته إلى السبعينات من عمره، حيث تبقى شعلة العلم وقادة، إذ نراه يكتب لأحد معارفه من العلماء رسالة يسأله فيها عن معنى كلمة العالمين، ويأتي الرد بشرح مطول مأخوذ من كتب اللغة والتفسير، مما يفتح آفاقاً للمعرفة العلمية والدينية التي لا تنضب لمن يطلب المزيد منها، ويبقى العلم مطلبه الأول والأخير سعى إليه طالباً وسعى لنشره عالماً، وعندما أتيحت الفرصة كان أحد الأعمدة الرئيسية التي قام عليها مشروع التعليم الحديث في البحرين.
1: يا جزيرة أوال، ما هذه الحال؟ وكيف المقال، كيف المآل؟ أنا في يقظة ولكن كأني في منام، فلم أع ما يقال. هذه حالتي، فهل هي حق ما أراه يا صاحبي أم خيال؟ من غديري فيما جناه زماني، بين ماض وحاضر يقتال، رب جيل به سعادة أجيال، وجيل تشقى به أجيال.
0: بعد مكة والحصيلة العلمية التي كان تواقا إليها، ينتقل شاعرنا إلى البصرة في العراق، ولا يطيل المكوث هناك، بل تصبح البصرة مرفأ يبحر منه إلى عالم أوسع وأرحب، إلى الهند، لؤلؤة التاج البريطاني آنذاك، ومقصد تجار البحرين لبيع لؤلؤهم ومنفذهم لأوروبا وعالم الغرب بحضارته ومخترعاته. ومن الهند يبحر إلى عدن، ويصل في سياحته وتجواله إلى زنجبار بأفريقيا، ومن هناك يعود بأولى زوجاته بيرلا أو اللؤلؤة بلغة أهلها، تنجب له تلك الزوجة ابنه البكر ناصر، وتفارق الحياة بعد ولادته بثلاثة شهور فقط.

0: أهيل الهوى من لي إليكم مبلغا صحائف وجدي بعدكم وتوجعي لعمري لم أسطع أترجم شرح ما أكابده والدمع ليس بمقلعي ألا فاعذروني حيث أشغلت عنكم بكم وشفيعي حبكم بين أضلعي فلا منكم وصل ولا عنكم عزى إلي إلا أن أضطجع فوق شرجعي
1: في تلك الرحلة من عدن إلى جدة والحجاز تتوالى الأشعار وتجود القريحة بأجمل الأبيات وتعد تلك الفترة من أكثر فترات حياته خصوبة وكثافة شعرية وإلى تلك الفترة يعود تاريخ كثير من القصائد وكثير من المسجلات الشعرية والتشطيرات
0: صبرت وكان الصبر مني سجية على كل ما ألقاه من وعر الدهر وإني رأيت الصبر يحمد غبه وحسبك أن الله أثنى على الصبر سأصبر حتى يحكم الله بيننا ويختار لي ما ليس أختار من أمري ولا شك أن المرء في الدهر راحل فإما إلى يسر وإما إلى عسر.

0: نواديهم، فلا يترك ناديا ولا مجلسا إلا ويطرقه، ولا يسمع بعالم إلا ويزوره. ومن أشهر مجالس العلم التي قصدها الشيخ إبراهيم كان مجلس محمد بن حامد بن السيد عوض، ففي ذلك المجلس اكتشف قدرته على ارتجال الشعر والمساجلة، ويحفظ لنا ديوانه مناظرة جميلة بينه وبين الشيخ حامد قيلت قبل قرن من الزمان، تكاد تخلو من آثار الصنعة والتكلف التي طبعت شعر ذلك العصر، وكان هذا مقارباً للفترة الزمنية لنهوض الشعر الحديث على يد محمود السامي البارودي في مصر. لذا يكتب عنه الدكتور محمد جابر الأنصاري محقق ديوانه الأول ما يلي:
1: إن شيخ إبراهيم في البحرين والخليج لعب الدور الذي لعبه محمود سامي البارودي في مصر، فقد تخلص من الأساليب المتبعة في العصر العثماني وعاد بنا إلى جزالة الأسلوب العربي الكلاسيكي.
0: يبقى شاعرنا مجاوراً للبيت الحرام وملازماً للوالد المنفي ما يقارب 3 سنوات، ينعم فيها بفيض الأجواء الروحانية وينهل من علوم شيوخها الأفاضل اللغة والفقه، ويتذاكر في الأدب والشعر، ويكتب لنا أجمل الأشعار الزاهية بالتجديد المبكر، حيث تبرز ملامح النزعة الصوفية في الشعر الخليجي الحديث. وخير شاهد على ذلك القصيدة المكية المنظومة عام 1886 للميلاد، والمعنونة في ديوانه باسم أشواق إلهية.
2: يا سعد بلغ إن وصلت إليهم مني التحية والسلام عليهم، واخلع إذا قاربت وادي حيهم نعليك، واستوعب فؤادك فيهم، واخفض جناح الذل منك لعزهم، إن الذليل هو العزيز لديهم، واسحب ذيول الحزن واقرع وجنتي خديك بالدمع الذي يرضيهم، وخذ الأمان إلي من أهل الحمى، فأنا الذي أبعدت عنهم منهم، إذا كان عظم الذنب عنهم مبعدي يا سعد فالغفران منهم أعظم، إني وحقهم علي العهد الذي أرويه عن شوقي ويروي عنهم، هم أهل ودي، هم سويدا مهجتي، هم غاية القصوى إلي، وهم هم. يا سعد لا أستطيع تفصيلا لما كابدت من شوق إليهم يعظم، فقصار مثلي علمه من أنهم أهل الوفا، فلعلهم وعسى هم، فعلي إن وفقت منهم للوفا أوفى لهم، وبفضلهم لي يرحموا. يا سعد كم من نعمة في نعمة تترى علي، وكم أتتني أنعم، وأنا الذي أعشيت عن ذكر لهم ولهوت عنهم بالذي يغضبهم، ورفلت في حلل المآثم حقبة، فالويل لي غب المآثم مأثم. أكرم بهم من جيرة كم قابلوا أهل الإساءة بالتي هي أكرم، أسفي على زمن الذي أنفقته في غير ربح والبطالة أشأم، فاليوم أحصد ما زرعت من الجفا في حقهم ندما، ومثلي يندمون.

تجوال في عهد ابن عمه الشيخ عيسى بن علي، وينعم بالاستقرار كما نعمت به دياره، ويمضي في الحياة وفي الشعر وفق صداقة حميمة وقوية ونادرة جمعته بابن عمه وصهره وصديقه الشيخ عيسى بن علي، فقد كان سنهما متقاربا، إذ يكبره الشيخ عيسى بحوالي 3 سنوات فقط، لذا نراه قريبا منه ومقربا إليه ومستشارا له، يأخذ برأيه في أمور السياسة والحكم، وكان الاثنان يسيران على نهج والديهما من المودة والتفاهم. كان قد قارب 83 من عمره، وانقطع عن قرض الشعر قرابة 20 عاما، إلى أن حانت لحظة وفاة الشيخ عيسى بن علي، فكانت بمثابة الصدمة على نفسه، فأطلق أبياتا حبيسة باكية معبرة يرثي فيها صهره وصديقه وابن عمه الشيخ عيسى بن علي.

0: قضاء قد جرى فعليه صبرا، وإن كانت به العبرات تترى، وخطب قد ألم فصرت منه أرى طعم الحياة لدي مرا، مصاب جل حتى فاض دمعي دما، وتفجرت أحشاي جمرا.
1: لم يطق قلب شاعرنا الصبر، فلحق بابن عمه بعد شهور ستة قضاها مريضا، إلى أن وافته المنية في يوم من أيام عام 1933 للميلاد، فتحقق في الواقع ما كتبه شعرا. وفي ذلك يكتب ابنه محمد في رسالة للأديب عبد الله الطائي بإيجاز شديد الأسطر التالية:
2: لم يعش شيخ الأدباء في البحرين إبراهيم بن محمد الخليفة بعد الشيخ عيسى بن علي إلا ستة شهور فقط، قضاها وهو مريض، مرض القلب حزنا ومرض الجسد بمثل مرض عيسى. ولا عجب، فالأرواح جنود مجندة، ولقد كانت بينهما محبة قلبية وألفة متناهية، فكل كريم للكريم حميد.

بنت البحر، طاقة الكهرمان، وردة الزمن وحب الرمان. تسكن البحر، تجدل الأمواج، تتوسد الشطآن. هي البحرين، لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على محمل البحر. عبد الله يوسف، أحلام محمد، والمخرج جمال القائد.

تعبت من كثر ما أطلب حب واهتمام، بس قلتها لك مرة أقولها لك ألف مرة، إذا في يوم عطيت ظهري مستحيل أرجع.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: يسهر مصباحي على سهر، ولا يهدأ الشوق في الضلوع. أسامر النجم، أداعب النسمات، وأحلم، أحلم بكل مواسم الحصاد والعناقيد والتين. بقية من الليل أرقب وأرش ابتساماتي على كل وجه نائم، على كل وجه مسهد. أسهر لأن راحة حبيبي ملك يدي.
1: تدهشنا الدهشة ويقض مضاجعنا النوم، قد غفونا طويلا طويلا. أجسادنا سراديب مظلمة، وقلوبنا زنازن باردة، وسفننا في البحار غارقات، والمطر الريح الشمس، الليل يهطل تهطل. قد غفونا كثيرا كثيرا، والحب نما والعشب نما، وأجسادنا مظلمة وقلوبنا زنازن بارد.

يوجعني تكبرك المتألم، توجعني كلماتك المتجمدة، يوجعني الرصد المحفور في قلبك. وأنا ما زلت كما كنت أسري كالشعاع إلى النفوس التي لم تعرف الحب، أسفح لحني في المدى وأوسد نغماتي كل المسامع. لعل قلبك وكل القلوب التي لم تعرف الحب بعد تحب.

تعلمني أفرح، تبتعد عني إلى الناس أحسن. هو ذا العمر، هو ذا الحب، هي دي الحياة. هو ذا أنت البحر، هي دي أنا الشطآن. والحب طويل أبدي كالزمن، خالد كالمجد في الخلود. قد نمنا يا أحبة طويلا طويلا، نمنا دون الحب، وقد ننام بعده طويلا. فلماذا؟ لماذا لا نقهر قلعة النوم ونتسلق القمة قبل أن تخذلنا نيران الحب؟

أنت يا صغيرتي، كفراشة تنام وسط فراشة، كوردة داخل وردة. الحب عندك دهشة، والدهشة فيك معجزة. أفقي يتجمد عند مداك، كما استدارة الأرض تنتهي باستدارة تفاحة. كيف لا ينام الحب ولا تهدأ الخواطر في ممرات الذكرى؟ كيف لا أعوم سنوات

أنا الصغيرة في عالم الحب، لازلت صغيرة، لكني لبست الفجر ورسمت بغصن الزيتون أقواس قوس قزح، وصرخت في العراء أحب أحب أحب، لكن الناس نيام نيام نيام، الضجيج لم يتوقف والناس نيام نيام، النار تأكل الزيتون، النار تمحو ألوان قوس قزح، النار تأكل كل شيء والناس لا يزالون نياما نياما.

0: الحب عندك مشروع حياة كما الكلمة لديك مشروع ولادة.
1: الحب عندي وجود موجود، والكلمة آفاقها السماء وحدودها الماء. الكلمة ليس لها إلا أبعاد وأبعاد.
0: العطاء عندك مشروع فرح، والكلمة لديك مشروع معرفة. امنحيني إذن لذة الكلمة وفكرة الحب.
1: ككل شيء في الحياة يؤخذ لا يعطى، وككل رغبة في البشر الأخذ وربما دون العطاء. لكنني أحب الحياة كما أحب البشر والعطاء. فتعلم، تعلم كيف تعطي دون أن تفكر في الأخذ.

0: هل تدركين أسرار البقاء؟
1: أدرك أن الله في قلبي.
0: إذن تعرفين الحب؟
1: الله محبة.
0: الله إيمان.
1: آمنت بالله لأنه فعل العطاء والمحبة.
0: آمنت بالله وكفى.

باسمك يا الله بدأت كلماتي، وبرغبتك أيها العظيم القادر كان الكون وكنا. بكينونتك الدائمة نموت نحيا، ننتهي نبعث. أنت القهار الكساب الوهاب، أنت المقدرة والمغفرة، فاغفر لي يا الله لأنني باسمك بدأت كلماتي.

احتويتني أيها الحب، فأنا كالبحر ليس لي إلا الشطآن، ليس لي من الفضاء إلا مرامي الأبعاد. تدحرج في قلبي أيها الشبح اللذيذ، لنسأل أنا وأنت، أينا الريح، أينا الشراع، أينا الربان؟ اصرخ في وجهي أيها الحب، فأنا الغرق ودونك المد المد، الجزر الجزر دونك الكثبان الأمواج ودونك

حولني أيها الحب إلى طبيعية ساذجة، فأنا الآن كحارس مرمى ينتظر ضربة هدف. اجعلني أيها الحب شجرة كي أموت وأنا واقفة. ادخلني أيها الحب فأنا بعد لم يرشح مني البخار والعرق والخوف. أنا أيها الحب لا زلت شارعا لا ينيره مصباح أزرق.

أصمتك هرم قديم، أتجوف كمومياء، أتقوقع كورقة ذابلة. دون الحب أحس بخطر النوم، تتكدس في خاطري جبال ووهاد من الهموم، وأصبح جمرة مطفأة تحت الرمان. كلما أحسست بخطر النوم أفيض شوقا وأحرق الصفحات بالكلمات، لكني لا أنام، وكالفراشة أهرب إلى النور والمصابيح كي لا أحس بخطر النوم.

دون الحب تستحيل الحياة مسرحا داخل مسرح. المسرح مرآة وأنا امرأة داخل مرآة. عواطفي زجاج مكسور والمسرح مرآة والمرآة امرأة داخل مرآة. المسرح ورقة يدخلها الفن والفن يتحول إلى شخوص والشخوص تتحرك بهيئة الربيع والخريف، لكنها تبقى دوما تتحرك فوق المسرح. قبل فوات الأوان تعالوا يا أبناء الحياة نحطم المسرح والمهرجان قبل أن يتحول الحب إلى قطب جبان.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه رسالة خطية من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، تضمنت الإشادة بعمق علاقات الصداقة

0: العلاقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية. وأكد فخامة الرئيس الأمريكي في رسالته عن إعجابه بالوحدة الوطنية في مملكة البحرين وتكاتف شعبها، مشددا على التزام بلاده الراسخ بدعم أمن واستقرار منطقة الخليج في ظل استمرار إيران في عدوانها وانتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي. كما عرب فخامته عن تمنياته لجلالة الملك المعظم بدوام الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها بالمزيد من التطور والازدهار ودوام الأمن والاستقرار. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بقصر الرفاع بحضور سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، سعادة السيد أليستر لونغ سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين.
1: وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على عمق العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة، وما تشهده من تطور متواصل وتعاون متنام على مختلف الأصعدة في ظل ما يجمع البلدين من شراكة استراتيجية وثيقة واتفاقيات مشتركة، ومنها الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار، لافتا سموه إلى أهمية مواصلة العمل على تعزيز أوجه العمل والتنسيق المشترك وخلق مزيد من الفرص المستقبلية التي تسهم في تطوير مسارات التعاون الثنائي بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة. تؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي.
0: كما وتعرب القيادة العامة عن اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس ذودا عن حياض الوطن وصونا لمكتسباته. وتهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر بعدم الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الآثم. وتبين القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الآمن مع تلك الأجسام لضمان السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين. أشاد سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بالمبادرات الرائدة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم في نشر ثقافة السلام والتعايش والحوار بين الثقافات والحضارات، انطلاقا من أهميتها في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي والدولي.
1: وعرب وزير الخارجية بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية وبالتزامن مع عام عيسى الكبير عن فخره واعتزازه بالرؤية الملكية الحكيمة وبتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لترسيخ قيم الحوار والأخوة الإنسانية وتعزيز احترام التنوع الثقافي والديني بما يجسد الإرث البحريني العريق، ونوه بالدور الريادي لمملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم في تعزيز الحوار والتعايش بين الثقافات والحضارات والأديان من خلال احتضان المؤتمرات الدولية وإطلاق الجوائز العالمية وبناء الشراكات الإقليمية والدولية الفاعلة. وعرب عن تقديره لجهود مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح وبرامجه العلمية والثقافية في نشر القيم الإنسانية النبيلة بشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية، وإبراز مكانة مملكة البحرين كواحة للتعددية الدينية والثقافية. وأكد وزير الخارجية حرص مملكة البحرين في هذه المناسبة الدولية ومن خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن وشراكاتها الوثيقة مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية على مواصلة رسالتها الحضارية والدبلوماسية الهادفة إلى ترسيخ ثقافة التفاهم والتعايش الإنساني الثقافي والديني وتغليب الحوار والسبل السلمية في تسوية النزاعات بما يسهم في بناء عالم أكثر تضامنا واستقرارا وسلاما وازدهارا.
0: شاركت سعادة السيدة أمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني في جلسة حوارية بعنوان تداعيات الشرق الأوسط وتأثيراتها العالمية على الإسكان والتخطيط الحضري، وذلك ضمن أعمال المنتدى الحضري العالمي المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو.
1: وأكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرماحي في كلمتها خلال الجلسة الحوارية أن مملكة البحرين قدمت

0: نموذجا في سرعة التجاوب مع الأضرار المدنية التي لحقت بالمنازل والبنية التحتية في عدد من مناطق المملكة على إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة، منوهة إلى أن حكومة مملكة البحرين تعمل وفق آلية عمل متكاملة لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية لجلالة ملك البلاد المعظم وأمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتكفل الحكومة بمعالجة الأضرار التي لحقت بمنازل المواطنين. قام سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة بتوديع أفواج من حجاج مملكة البحرين التي تواصل مغادرتها إلى الديار المقدسة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة لأداء فريضة الحج،
1: وذلك في مطار البحرين الدولي بحضور سعادة السيد نايف بن بندر السديري سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين والقاضي عيسى سامي المناعي وكيل العدل والشؤون الإسلامية. وأشار سعادة إلى أن ما يشهده موسم الحج من تنسيق متكامل بين مختلف الجهات الرسمية يعكس الاهتمام الكبير والرعاية الكريمة التي يليها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بما يضمن راحة الحجاج البحرينيين وسلامتهم منذ مغادرتهم أرض الوطن حتى عودتهم. في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة 46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخر وزير الصناعة والتجارة أن توقيع البيان المشترك لاختتام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة في العاصمة البريطانية لندن يجسد التزام دول المجلس بتعزيز شراكاتها الاقتصادية الاستراتيجية مع اقتصادات عالمية خاصة المملكة المتحدة، ويدعم مسارات التكامل والتنمية المستدامة بين الجانبين تحقيقا لرؤى وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.
0: إلى ذلك أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخر وزير الصناعة والتجارة أن اختتام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة يمثل إنجازا اقتصاديا واستراتيجيا مهما يعكس عمق الشراكة بين الجانبين.
1: وخلال اللقاء مع قناة CNBC الأمريكية أشار سعادته إلى أن الاتفاقية ستفتح آفاقا أوسع للتبادل التجاري والاستثماري وتعزز فرص النمو والتعاون الاقتصادي وتدفع العلاقات الخليجية البريطانية نحو مستويات أكثر تقدما خلال المرحلة المقبلة. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت هيئة التخطيط والتطوير العمراني خدمة اعتماد المخططات العامة للقطاع الخاص والتي تختص بمناطق المشروعات الحضرية متعددة الاستعمالات وواسعة النطاق التي يطورها القطاع الخاص.
0: وفي هذا السياق أكد المهندس أحمد عبد العزيز الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني أن تطوير الخدمة يأتي في إطار تبني الهيئة حلولا رقمية مبتكرة تعزز كفاءة الإجراءات وتسرع إنجاز المعاملات مما يسهم في تعزيز كفاءة وجودة الخدمات المقدمة وبما يتماشى مع أهداف التحول الرقمي، موضحا أن تطوير الخدمة يعكس حرص هيئة التخطيط والتطوير العمراني على تعزيز خدماتها بما يقلل الوقت والجهد على المؤسسات ويرفع فعالية منظومة العمل.
1: شارك السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في أعمال مؤتمر ومعرض آسيا تك إكس سنغافورة 2026 بمشاركة واسعة من المسؤولين وصناع القرار والخبراء من قطاعات الأعمال والتكنولوجيا والخدمات من مختلف دول العالم.
0: شارك الرئيس التنفيذي في عدد من جلسات المؤتمر حيث استعرض تجربة مملكة البحرين في تبني الذكاء الاصطناعي والتحول نحو حكومة رقمية مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي، موضحا أن هذه التجربة ترتكز على 3 محاور تشمل تهيئة البيئة التشريعية عبر إطلاق السياسة الوطنية للذكاء الاصطناعي والعمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وتعزيز الإطار الأخلاقي من خلال مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي أطلقتها المملكة وتم اعتمادها خليجياً. هذا وأشار الرئيس التنفيذي إلى تركيز المملكة على بناء القدرات وتطوير المهارات والشراكات البحثية التطبيقية إلى جانب اهتمام المملكة بالبعد الاجتماعي والثقافي في تعزيز الوعي المجتمعي بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

0: من خلال إطلاق مئات الجلسات التوعوية في الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية وتنفيذ حملات موجهة للمستويات التنفيذية والإشرافية والتشغيلية. اختتم وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين مشاركته في اجتماع الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب الذي عقد في المملكة المغربية الشقيقة.
1: وقد أكد الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب خلال الاجتماع عن إدانته واستنكاره للهجمات العدائية اللاثمة الإيرانية التي تعرضت لها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، ومؤكدا تضامنه ودعمه لها في كافة الإجراءات التي تحفظ حقها وتصون سيادتها. صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت بجلستها المنعقدة اليوم حكما في قضية تصوير منشآت حيوية أثناء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على المملكة، وقضت بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة 5 سنوات ومصادرة المضبوطات.
0: وفي هذا الإطار تؤكد النيابة العامة أن المنشآت الحيوية وما يتصل بها من مواقع ومرافق ذات أهمية أمنية أو استراتيجية تعد من المصالح العليا التي يوجب القانون حمايتها وصون سريتها، وأن تصويرها أو نشر أو تداول مقاطع أو بيانات تتعلق بها لا سيما خلال الظروف الأمنية التي شهدتها مملكة البحرين جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة يشكل فعلا من شأنه المساس بأمن البلاد وسلامة مرافقها ومقدراتها الوطنية ويعرض مرتكبه للمساءلة الجنائية. كما تشدد النيابة العامة على أنها ماضية في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من ثبت ارتكابه مثل هذه الأفعال أو مساهمته في نشر أو تداولها بأي وسيلة كانت.
1: بحضور سعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن علي الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية، قام فضيلة الشيخ عدنان بن عبد الله القطان رئيس بعثة مملكة البحرين للحج والدكتور محمد طاهر القطان نائب رئيس البعثة بزيارة عدد من حملات الحج البحرينية في مكة المكرمة.
0: جاء ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لأوضاع حجاج مملكة البحرين والاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة لهم خلال موسم حج 1447 للهجرة. وخلال الزيارة التقى فضيلة الشيخ بعدد من أصحاب الحملات والقائمين عليها واستمع إلى مقترحاتهم، مؤكدا حرص بعثة مملكة البحرين للحج على مواصلة التنسيق والتواصل المباشر مع الحملات وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات لخدمة حجاج المملكة بما يسهم في تعزيز انسيابية الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم، مشيرا إلى أن البعثة تعمل على مدار الساعة لمتابعة أوضاع الحجاج وتلبية احتياجاتهم. كما أشاد فضيلته بالجهود التنظيمية التي تبذلها الحملات البحرينية وحرصها على متابعة شؤون الحجاج وتوفير الرعاية اللازمة لهم، مثمنا في الوقت ذاته الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة في خدمة ضيوف الرحمن وما تشهده منظومة الحج من تطوير متواصل في الخدمات والتسهيلات المقدمة للحج.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
3: هذه إذاعة مملكة البحرين العربية. نبقى الآن مع سهرة بحرينية للفنان إبراهيم حبيب.

0: استمعنا وإياكم إلى سهرة بحرينية بصوت الفنان إبراهيم حبيب. نلقاكم مع سهرة بحرينية أخرى. نتمنى لكم وقتاً ممتعاً مع باقي فقراتنا.
1: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
0: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

مكتب المجلس هو أعلى سلطة تنفيذية للمجلس، ويتكون من الرئيس ونائبي الرئيس، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية الست المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بمجرد انتخابهم لرئاسة اللجان. ويمثل المكتب الإدارة العليا لمجلس الشورى، ويختص بوضع جدول أعمال جلسات المجلس ومتابعة أعمال اللجان وتقاريرها واقتراح من يمثل المجلس في الداخل.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حل دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
6: دكتورة أنا عندي مشكلة في شفايفي، لونها مو طبيعي، صاير لونها وايد داكن بشكل محرج، وايد يسألوني عنها لأن لونها مختلف عن لون بشرتي، ما أعرف شنو السبب وهل ممكن يكون في علاج؟ إيش تنصحيني دكتورة؟
4: شكرا لك على هذا السؤال المهم. حقيقة موضوع الشفاه الداكنة موضوع مؤرق حق الشخص اللي عنده، وشائع أكثر في وسط الآسيويين والخليجيين، يمكن لأن إحنا جيناتنا فيها صبغات أكثر وميلانين أكثر. أهم شغلة تجاوبني على سؤالين. السؤال الأول، هل الشفاه الداكنة ذي عندك إياها من يوم ما أنت كنت صغير؟ معناته الإجابة التصبغات ذي وراثية وصعب أنها تروح. أما الشق الثاني

0: والأهم جاوب بينك وبين نفسك، هل أنت مدخن؟ إذا كنت مدخن طبعاً ما تفرق طريقة التدخين، سواء شيشة أو سيجارة عادية. إذا كان في موضوع أو عامل تدخين، هذه هو السبب اللي لازم ينشال ويتوقف. التدخين للأسف له مضار كثيرة، واحدة من المضار هي المضار الجمالية أو الشكلية، بمعنى معظم المدخنين تصير عندهم تصبغات في الشفايف، في اللثة، وحتى في اللسان والأغشية المخاطية داخل الفم. التدخين مضارة كثيرة وتأثر على الحياة وعلى الصحة بشكل عام. أنصحك إذا كنت مدخن تقطع هذه العادة. وفي كل الأحوال لو حتى وقفت التدخين ولا تزال التصبغات موجودة، ممكن تراجع أي طبيب في أي عيادة موثوقة. هناك بعض الإجراءات الموضعية مثل الليزر وبعض الكريمات الواقية قد تخفف بدرجة أو درجتين حسب لون الشفاء.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريفا إلى صارت سنين مماحيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: هذه الفتوح، فتوح الأنبياء.
1: فتوح الأنبياء،
0: وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان،
1: بالأفعال أثمان.

0: أقاليم من عمق التاريخ.
1: القيروان، جوهرة المدن الإسلامية في الشمال الأفريقي، ورابعة المدن المقدسة الثلاث، مكة والمدينة والقدس. القيروان

المدينة التي خرجت منها جيوش الفتح الإسلامي متجهة لتنشر عدل الإسلام وضياءه في أرجاء المعمورة، معتلية صهوة خيولها التي تحمل على متنها القادة الأماجد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير التابعين الذين شرفت تربتها أن تحتضن جثامينهم شاهدة على تاريخ عظيم. وتعود بنا قصة تأسيس القيروان إلى تلك الحقبة الزمنية التي توسعت فيها رقعة دولة

0: ذلك القائد العظيم عقبة بن نافع فاتح أفريقية الذي بدأ اسمه يبرز في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واستمر ألقه إلى أن جاءت لحظة فتح أفريقية في بدايات الدولة الأموية. فكانت المدينة القيروان أول المدن الإسلامية التي تأسست لتمثل عاصمة المسلمين الأولى لبلاد المغرب الإسلامي، وليصل تأثيرها عبر الأقاليم إلى صقلية وعبر الأزمنة لتصبح العاصمة المركزية لبلاد الأندلس فيما بعد. فانتشرت منها مختلف العلوم، ونبغ منها الحفاظ والفقهاء والعلماء من شتى العلوم التي كان لها الأثر العميق في تاريخ البشرية. وأصل تسمية مدينة القيروان يعود إلى الكلمة الفارسية الكيرفان، والتي تعني بيت الاستراحة أو مخزن السلاح. ومن معاني القيروان مكان اجتماع الناس في الحروب واستراحة الجيش، ومن هنا يتضح من اسم القيروان ارتباطها بالفتح الإسلامي الذي استخدمها لتكون قاعدة تنطلق منها الجيوش ومحطاً للخطط الاستراتيجية التي يستند إليها قادة الجيوش الإسلامية في حروبهم براً أو بحراً. تعتبر مدينة القيروان من المراكز العلمية الأولى في بلاد المغرب العربي، وتليها مدينة قرطبة التي تقع في الأندلس، ثم مدينة فاس في المغرب، وجاء إليها العديد من أبناء المغرب والبلاد المجاورة لطلب العلم، حيث كانت تعقد حلقات التدريس في مسجد عقبة بن نافع، وهو المسجد ذاته الذي أسسه عقبة بن نافع حتى يكون بمثابة التذكير لأهل المدينة التي قد فتحت بضياء الإسلام وسماحته. ومسجد عقبة بن نافع يعد من أبرز معالم مدينة القيروان. وعندما تذكر القيروان يذكر القائد العربي الكبير عقبة بن نافع وقولته المشهورة عندما بلغ في توسعاته المحيط الأطلسي وهو يرفع يده إلى السماء ويصرخ بأعلى صوته:
1: اللهم اشهد أني بلغت المجهود، ولولا هذا البحر لمضيت في البلاد أقاتل من كفر بك حتى لا يعبد أحد من دونك.
0: تختلف مدينة القيروان عن غيرها من المدن القديمة، وذلك لأن القبائل التي نزلت فيها لم تكن تختص بموقع محدد في المدينة كما كان يحدث في المدن الإسلامية الأخرى. أما تخطيطها فهو مشابه لتخطيط المدن الإسلامية القديمة، حيث تم البدء بالمسجد ودار الإمارة، ومن ثم السوق والمساكن والطرق والشوارع. وتميزت هذه المدينة بسورها الذي يحتوي على 14 باباً، بالإضافة إلى سوقها الذي اتصل بشكل مباشر بالمسجد من الجهة القبلية. أنشئت في القيروان المكتبات العامة والمكتبات الملحقة بالجوامع والمدارس والزوايا، وكانت مفتوحة للدارسين وتضم نفائس أمهات الكتب. ومن أشهر مكتبات القيروان بيت الحكمة الذي أنشأه إبراهيم الثاني الأغلبي في رقادة بالقيروان، محاكاة لبيت الحكمة التي أسسها هارون الرشيد في بغداد، حيث كانت هذه البيت نواة لمدرسة الطب القيروانية التي أثرت في الحركة العلمية في المغرب لزمن طويل. وقد استقدم إبراهيم بن أحمد الأغلبي أعداداً كبيرة من علماء الفلك والطب والنبات والهندسة والرياضيات من المشرق والمغرب، وزود البيت بالآلات الفلكية. وبقيت القيروان بهذه الأهمية المركزية للعالم الإسلامي 4 قرون متتالية ينطلق منها العلماء

0: لنشر العلم في أرجاء الأرض، كما تنطلق منها الجيوش لتفتح بلاد الله الواسعة وتنشر دينه وسماحته التي شهد لها الشرق والغرب. وكم في التاريخ من أحداث غزيرة وشواهد تحكي أقاليم الفاتحين والأبطال والعلماء المؤثرين الذين غيروا وجه التاريخ. وعند قرطبة جوهرة الأندلس يقف القلم ويتجدد اللقاء.
1: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: إذا كانت عندك مشكلة تبعث على القلق وتشعرك بالتوتر، لا تقف متفرج أو تخلي شعور العجز على مواجهتها يسيطر عليك. واجه مخاوفك وقلقك وطبق وصفة ويلس كارير السحرية، وذلك من خلال 3 خطوات بسيطة. أولها، اسأل نفسك ما هو أسوأ ما يمكن أن يحدث لي؟ ثم هيئ نفسك لقبول أسوأ الاحتمالات الممكن حدوثها. الخطوة الثالثة والأهم، ابدأ في إنقاذ ما يمكن إنقاذه. باختصار، عزز الصوت الإيجابي في داخلك للتغلب على القلق والتوتر في حياتك.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

الأمانة العامة للمجلس هي الجهة التي يصدر بتنظيمها قرار من رئيس مجلس الشورى بعد موافقة مكتب المجلس، وتتولى الأمانة العامة مسؤولية تقديم الدعم والمساندة لأعضاء مجلس الشورى.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل. هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: لا تتحدث عن أهدافك الغير مكتملة.
2: إذا في نيتك تشتغل على هدف معين، لا تتسرع وتتكلم عنه قدام الناس، حتى مع أقرب المقربين لك، أمك، أبوك، ربعك. ليش؟ لأن الفكرة اللي في بالك في بدايتها قبل التطبيق تكون طاقتها ضعيفة وغير مكتملة، لذلك ممكن تتعرض هذه الفكرة للنقد والملاحظات السلبية اللي أنت مو بحاجة لها، وممكن هالشي يحطمك ويخليك ما تسوي الشيء اللي تبيه، لأنك في مرحلة التخطيط للهدف تحتاج لاكتساب القوة والنضوج والتحفيز الذاتي عشان تبتدي في الهدف اللي تبيه. وفي النهاية إذا حققت هدفك تقدر تشاركه مع الناس.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: كيف تحصل على الطاقة الإيجابية والسلبية؟
0: الطاقة حيث التركيز، أي شيء تركز عليه راح يحدث تبادل في الطاقة بينك وبينه. لو ركزت على شيء إيجابي أو فكرت فيه راح تاخذ منه طاقة إيجابية وتنتعش، لو ركزت على شيء سلبي وفكرت فيه تاخذ منه طاقة سلبية وأنت أيضاً تنتكس. الطاقة الإيجابية أعلى بحوالي 6000 مرة من الطاقة السلبية، فلو انتبهت لمريض وتعاطفت معاه بمشاعر ألم، أنتوا في هذه الحالة تشحنون بعضكم البعض بالطاقة السلبية، فيزيد مرضه والتألم أكثر من مرض هذا الشخص. ولكن لو انتبهت لهذا المريض وأنت مملوء باليقين والراحة والتفاؤل، راح تفيده وتفيد نفسك وتشحن بطاقة إيجابية تخفف عنه المرض وتسرع من تشافيه. إذا كانت مشاعرك إيجابية فأنت راح تكون

طاقتك وأفكارك إيجابية، وإذا كانت مشاعرك سلبية فراح تكون طاقتك وأفكارك سلبيين. في هذه اللحظة غير ما في نفسك يتغير ما حولك. القاعدة الذهبية في الطاقة: ما تركز عليه يزداد ويكثر. فيا ترى أنت الآن على ماذا تركز وعلى ماذا تشحن طاقتك؟

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، في القرآن الكريم العديد من الآيات البينات التي بينت صدق الإيمان وجاءت بعلاماته واضحة جلية. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. تبدأ الآيات السابقات من أول سورة الأنفال بتبيان حكم الغنائم في القتال،

فتبين أن المرجع في هذه الغنائم الله ورسوله، فالله مالك كل شيء ورسوله هو الخليفة. ثم أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بثلاثة أمور: بالتقوى وإصلاح ذات البين والطاعة لله ورسوله، وهي أوامر مهمة جدا في موضوع الجهاد. فالجهاد إذا لم ينشأ عن تقوى فليس جهادا، وهذا الفارق بين الجهاد وقتال غير المؤمنين. فالجهاد يحتاج إلى وحدة صف، ومن ثم فلا بد من إصلاح ذات البين، والانضباط هو الأساس في الجهاد، إذ لا جهاد بلا انضباط. ثم بين الله عز وجل أن الطاعة لله والرسول علامة الإيمان، ثم حدد الله عز وجل صفات المؤمنين الحقيقيين، وهذا الوصف والتحديد مهمان في موضوع الجهاد الإسلامي، لأن الإيمان الحقيقي هو الذي يقوم به الجهاد الإسلامي. ولقد حدد الله عز وجل صفات المؤمنين بأنهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والوجل هو استشعار الخوف، وإذا قرئ عليهم القرآن ازداد إيمانهم ونمى. والصفة الثالثة هي التوكل على الله، فلا يرجون سواه ولا يقصدون إلا إياه ولا يلوذون إلا بجنابه ولا يطلبون الحوائج إلا منه ولا يرغبون إلا إليه ويعلمون أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله سبحانه هو المتصرف في الخلق وحده لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. والصفة الرابعة إقامة الصلاة بالمحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها وفوائدها الدنيوية والأخروية. ويأتي بعد ذلك الإنفاق مما رزقهم الله، وذلك بإخراج الزكاة وسائر الحقوق للعباد. ثم بين الله عز وجل أن المتصفين بهذه الصفات هم المؤمنون حق الإيمان، وأن لهم عند الله منازل ومقامات ودرجات في الجنات، وأن الله عز وجل سيغفر لهم السيئات ويشكر الحسنات وسيجزيهم على الخيرات. وبذلك رفعت مقدمة سورة الأمثال، رفعت الهمم لكل لوازم الصدق في الجهاد، ونفت كل عوامل الكذب في الجهاد. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قال: المنافقون

0: يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه، ولا يؤمنون بشيء من آيات الله، ولا يتوكلون، ولا يصلون إذا غابوا أي عن أعين الناس، ولا يؤدون زكاة أموالهم. فأخبر الله تعالى أنهم ليسوا بمؤمنين. ثم وصف الله المؤمنين فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فأدوا فرائضه وإذا تليت عليهم آياته زادتهم تصديقا وعلى ربهم يتوكلون ولا يرجون غيره، كما قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره. هذا، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.